0: الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من إذاعة المكلمة مع بداية إرسالنا الإذاعي لهذا اليوم الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة من السنة الهجرية 1447 الموافق للخامس والعشرين من مايو 2026 للميلاد. نبدأ بالقرآن الكريم يرتل المقرئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما سيتيسر من سورة الواقعة.
1: أعوذ بالله

رجت الأرض رجا

0: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة
1: وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
0: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون

يطوف على

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفاكهة من

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا المقري الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد ما تيسر من سورة الواقعة. أجدد التحية من إذاعة المكلا، وهذا استعراض لفقرات وأموات برامجنا لهذا اليوم الاثنين الثامن من شهر ذي الحجة الموافق للخامس والعشرين من مايو. مستمعينا الأعزاء، نعقب هذا الاستعراض بحديث ديني للشيخ مجدي الشعراوي بعنوان يوم التروية، ثم تستمعون من محمد عطاس الحبشي إلى ما قطعت الرجاء. في 37 دقيقة نقدم أبرز عناوين الأخبار، ثم حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي اليومي سحر الشروق. من الأغنيات الصباحية تستمعون بعد ذلك من عبد الرحمن الحداد صباح الخير يا ولهان، وعبد الرحمن المصري فايت يا جميل قدام بيتنا. في 8 نلتقيكم على الهواء مباشرة مع البرنامج الصباحي المباشر صباح الخير يا حضرموت الذي يستمر حتى 9. في ذلك الموعد نقدم النشرة الأخبارية الصباحية ونعقبها بالمتابعة الأخبارية. في 39 دقيقة نقدم إعادة للمجلة الرياضية، وفي 10 نلتقيكم في البرنامج الأسبوعي المباشر ضيافة حضرمية. في 11 نقدم عرضا للأنباء، ثم نقدم حلقة جديدة من البرنامج اليومي من معالم الحج، ثم بعد ذلك نقدم أحداث الحلقة 6 من المسلسل اليومي منزل على التلال. في 11:42 ننقل أذان صلاة الظهر من مسجد عمر، ثم تستمعون إلى الحديث الديني للشيخ مجدي الشعراوي بعنوان يوم التروية. في 12 تماما نقدم لكم برنامج ملفات ساخنة، وفي 12:30 برنامج المكلة أميرة العشاق. في 1 موجز الأنباء، ثم حلقة جديدة من برنامجكم اليومي حضرميات، وفي 1:15 نقدم برنامج حماة الديار. في 1:45 حلقة جديدة من برنامجكم اليومي كلمتين، ثم يغني سالم علي بازياد يا ساكني طيبة. في 2 نشرة الأخبار المسائية الرئيسة ونعقبها بالمتابعة الأخبارية. من برامجنا في 32 نقدم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من ينابيع الحياة. في 3:01 ننقل أذان صلاة العصر من مسجد العمر، وفي 3:05 نقدم حصيلة اليوم من أخبار الرياضة. في 33 إعادة للحلقة 6 من المسلسل اليومي منزل على التلال، ونعقبها بإعادة لبرنامج من معالم الحج. في 4 نقدم إعادة لحلقة صباح اليوم من ضيافة حضرمية، ثم في 5 نشرة الأخبار المحلية وأخبار الرياضة. في 35 نقدم برنامج بريد المستمعين، ثم محمد مرشد ناجي يا رسول الله. في 36 ننقل أذان صلاة المغرب من مسجد عمر، ثم تستمعون من عادل الكندري إلى قلبي يشتاق إلى الكعبة. في 36 نقدم برنامج أسرتي جنتي، ثم أم كلثوم تغني إلى عرفات الله. في 56 الموجز الختامي لأهم الأنباء، ثم القرآن الكريم للمقري الشيخ محمد صديق المنشاوي وما سيتيسر من سورة يونس. أما في 7 نختتم الأرسال بالسلام الوطني. هذه فقرات ومواد برامج إذاعة المكلا لهذا اليوم الاثنين 8 من شهر ذو الحجة الموافق للخامس والعشرين من مايو، نتمنى بأن تقضوا معها أطيب الأوقات.

0: مستمعينا الأعزاء، نبدأ معكم الآن أولى فقرات وموعد برامجنا الحديث الديني. حديث اليوم للشيخ مجدي الشعراوي بعنوان يوم التروية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف وقفة في مع يوم التروية والأعمال التي تكون في هذا اليوم وتتبعه، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، يعني نعبر عنه بأنه بداية الأعمال لنهايتها، ويرجع الحجاج إلى ديارهم وقد غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم، وقد عادوا وقد غفر الله لهم، ورجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. اللهم اجمعنا معهم في الأجر والثواب، اللهم آمين. يبدأ الناس بأول أعمال الحج في هذا اليوم، فيحرم فيه المتمتع ويهل بالحج، ويتحرك جميع الناس ملبين إلى منى. وسمي يوم التروية بذلك لأن الحجاج يجمعون فيه الماء ليرتوون، ثم يصبحون إلى جبل عرفات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، وكل عرفة موقف، ثم ينفرون من عرفات بأجر ومغفرة إلى المزدلفة، ثم يصبح يوم الأضحى وهم يرجمون إبليس، ثم باقي أعمال الحج، وإليكم بيان ذلك. روى البزار والطبراني وابن حبان عن ابن عمر قال: كنت جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار، معروف الأنصار لما أهل المدينة، ورجل من ثقيف، يعني رجل من الطائف، فسلما ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت، وإن شئتما أمسك وتسألان فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصار: سل. فقال: أخبرني يا رسول الله. فقال: جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام، تأم يعني تقصد وتتوجه، وما لك فيه، ما لك في أجر وأنت ذهبت بقصد هذا البيت، وعن ركعتيك بعد طوافك وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيهما، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه، مع الإفاضة. فقال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. إذن فرجل سائل، هذه الأعمال التي يظن البعض أو نقول أنها لا معقولة، يعني لو نظرتم إلى أعمال الحج، الطواف يطوف بحجر، الحجر الأسود حجر، الوقوف على عرفة على حجر، رمي الجمار بيرمي حجر بحجر، يعني أعمال كلها لا معقولة، فما لنا في هذه الأعمال، والسعي بين الصفا والمروة بين حجر وحجر، إذن أعمال كلها حجرية. وجاء الإسلام ليرفع الناس عن عبادة الأوثان والأحجار، والآن نعمل أعمال كلها فيها حجارة، ما لنا في هذا يا رسول الله؟ إذن لك فيها بداية امتثال لأمر الله عز وجل، ولك فيها أجر أخذ النبي يفصله عليه الصلاة والسلام. قال: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، شوف الأجر، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفع إلا كتب لك به حسنة ومحي عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم ملائكته، يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمال أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاه رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، أي المهلكات، كبيرة من الكبائر، وأما نحرك فمدخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعر حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. فيأتيك ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. ثم يوم عرفة، فعند مسلم عن أمنا عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، أي المولى جل ذكره، يتجلى ثم يباهي بكم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، أي ما طلب هؤلاء الناس الذين خرجوا من بلاد الأرض ومن أسقاعها ومن كل فج عميق شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ طبعا يريدون الرحمة ويريدون المغفرة، فيعطيهم الله سبحانه وتعالى ما أرادوا. وروى أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. وروى ابن ماجه والبيهقي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عدو الله إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه. وسن لنا صيام هذا اليوم نحن الذين لم نحج. فعند مسلم عن أبي قتادة قال: سئل رسول الله عن يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وفي رواية البيهقي والطبراني قالت أمنا عائشة: أو ما سمعت يا مسروق أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعدله بألف يوم؟ ألف يوم يعني حوالي 3 سنوات إلا قليل. وفي رواية البيهقي قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صيام يوم عرفة كصيام 1000 يوم. ومن أعمال يوم النحر ذبح الهدي للحجيج والأضاحي لنا هنا في بلادنا. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعند الطبراني عن علي قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها، فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز الله عز وجل. وأكتفي بهذا القدر، وقلت ما سمعتم، وغفر الله عز وجل لي ولكم، والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فالزم الصدق وادخل سوق ارباح تربح.

0: 30 دقيقة بعد السابع الآن في إذاعة المكلة، تحية لكم وهذه أبرز عناوين الأخبار. بسم الله الرحمن الرحيم. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الخنبشي ينهي القامة الوطنية والأمنية والرياضية الكبيرة اللواء عبد الله سالم الخياط. رئيس الوزراء وزير الخارجية يترأس مع وزير الخارجية المصري الدورة 9 للحوار الاستراتيجي اليمني المصري. رئيس هيئة التشاور والمصالحة يلتقي سفير اليابان لدى اليمن. وزير الصحة يبحث مع نظيره القطري تعزيز التعاون الصحي المشترك. وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يشهد لقاء تشاوريا لرجال المال والأعمال مع شركة صينية لبحث إنشاء محطة طاقة شمسية بوادي حضرموت. تنفيذا لتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت المدير العام لمديرية مدينة المكلا يبحث مع مدير عام مكتب الصحة بساحل حضرموت مستجدات الوضع الوبائي وآليات مكافحة الأوبئة. وقيادة السلطة المحلية بالمكلا تقر خطة شاملة لتأمين وتنظيم المدينة خلال عيد الأضحى المبارك. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعينا الأعزاء أبرز عناوين الأخبار الآن مع الفقرة التالية من برامجنا.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بابوع.

أيها المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا السحر الشروقي الجديد الذي نواصل من خلاله

الومضات الإيمانية للركن الخامس في الشريعة الإسلامية، وهي ركن الحج، حج بيت الله الحرام، أنه تجمع إيماني إسلامي كبير يتذكر من خلاله المسلمون كيف نشأ الإسلام في تلك البقاع الطاهرة غريبا ثم انتشر واتسع. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله

المستمعين الأعزاء، يجد المسلم في شعيرة الحج أمنا وسلاما، فالإسلام هو دين الهدى والنور، فلا سعادة للبشرية ولا أمن لها في الدنيا والآخرة إلا عندما تهتدي بهداه وتستضيء بنوره مخلصة عبوديتها لله تعالى، تأتمر بأمره وتنتهي بنهيه، بل وتتبع منهجه نابذة كل منهج من المناهج الأرضية المخالفة له. فإن أي أمة من الأمم في أي بقعة من الأرض وفي أي زمان من الأزمان، إذا آمنت بهذا الدين واعتصمت بحبل الله تعالى واتبعت رسوله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصدق ويقين، لا بد أن تكون أسعد الأمم وأكثرها أمنا واستقرارا وسلاما وعزا.

مستمعين الأكارم، الكعبة المشرفة ما هو سبب تسميتها؟ الكعبة المشرفة بناء شامخ في قلب الحرم المكي الشريف، تهفو إليه قلوب المسلمين، وهي أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، الآية. وهي أي الكعبة محط الأنظار وقبلة المسلمين. وقد سميت الكعبة نسبة لتكعيبها وهو تربيعها، وكل بناء مرتفع كعبة. قال النووي: سميت بذلك لاستدارتها وعلوها، وقيل تربيعها في الأصل. وقد نالت الكعبة شرف الأولوية والأسبقية على كل بيوت الله سبحانه وتعالى، إذ جاء ذكرها في كتاب الله العزيز الكريم بعدة ألفاظ، وهي الكعبة والبيت الحرام والبيت المحرم والبيت العتيق.

صباح جميل قد أطل على الدنيا يبشر بالغفران والرحمات، وشمس بدت للعين حسناء تزدهي تشع السنة والخير في عرفات، وريح من الجنات هبت زكية فلله من أعطارها الرائعات. دموع كما الأنهار تجري كأنها هي الدر منثورا على الوجنات، إلى مكة الغراء ترن بصائر وللبيت تعفو من قديم وآت، وتصبو قلوب المؤمنين لقبلة توحدها من بعد طول

سحر الشروق، اعداد وتقديم خالد احمد القحوم، اخراج عمر علي بابوع.

هذه إذاعة المكلا من الآن وحتى الثامنة موعد برنامج الصباح الخير يا حضرموت. تستمعون إلى أغنيتين عبد الرحمن الحداد صباح الخير يا ولهان وعبد الرحمن المصري فايت يا جميل قدام بيتنا. هذا أولا عبد الرحمن الحداد.

مع بشير الصباح يولد الحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حكمة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء في كل مكان، صبحكم الله بالخير والنور والعافية. أتينا لكم جديد في هذا اليوم الجديد، هذا اليوم بأجوائه الغائمة الجميلة، خصوصا عند ساعات الصباح الأولى كان الجو جميلا ورائعا، ومع هذه الأجواء الإيمانية التي نحن في هذه الأيام، أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، فصباحكم دائما خير وصباحاتك خير دائما يا حضرموت.
1: وتمضي الأيام في دورتها حتى يأتي ذلك اليوم أو هذا اليوم الذي تتجه فيه القلوب والأفئدة والعيون أيضا إلى مشعر منى، هناك حيث يقف حجاج بيت الله الحرام في أول أيام الحج، يبدأون المناسك آملين أن يترووا أو يرتووا من معين الرحمات، من فيض الرحمات في تلك البقاع الطاهرة، وأيضا أن يمنوا أنفسهم بالعودة كيوم ولدتهم أمهاتهم. ونحن أيضا نمني أنفسنا في مثل هذا اليوم أن نكون مثل الواقفين أو كالواقفين اليوم في مشعر منى. جعل الله سبحانه وتعالى أيامكم كلها سعادة وبهجة وأمنيات ترتوون منها أو فيها من فيض الرحمات، وصباحك خير يا حضرموت.
0: ومع هذا اليوم الجميل مستمعينا الأعزاء نبعث إلى حضراتكم بأرق التحايا.
1: من الإعداد والتقديم الزميل محمد أحمد بن شيخ أبو بكر،
0: تشاركني التقديم الزميلة أروى بيزيد،
1: يرافقنا من الهندسة الصوتية الزميل سالم بلكتي.

0: Esra Akad'ı sabah.
1: عزيزي المستمع.
0: عزيزي المستمع.
1: اليوم هو الثامن من شهر ذي الحجة، يوم عظيم للمسلمين، حيث يبدأ حجاج بيت الله الحرام بأداء أول مناسك الحج.
0: اليوم يوم التروية بحسب ترتيب أيام الحج، وهو اليوم الأول لبداية رحلة الحج في مشعر منى.
1: نعم، أيام مباركات فيها يشعر المسلمون بالعزة والرفعة بأن جعلهم الله سبحانه وتعالى مسلمين ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
0: فعلينا أن نستغل هذه الأيام بالأعمال الصالحة من صوم وصدقة وبر وتعهد الجيران وغيرها من أعمال الإحسان.
1: فهنيئا لمن وفقه الله لعمل الطاعات خلال هذه الأيام الفضيلات،
0: وهنيئا للمشمرين في أعمال الخير، خصوصا ونحن نقترب من يوم الحج الأكبر.
2: لبيك رمز الحب،

نلت القصد وبلغت أماليك والفرض أديته وزرت المصطفى الله يهنيك فادعو لنا بالرحمة الله

0: صباح الخير يا حضرموت، صباح العافية لكل مستمعين الأعزاء في كل مكان. وصلنا الآن إلى مثلنا الشعبي الحضرمي والذي يقول اليوم.
1: مثل اليوم يقول عامل الاثنين واقبض بالواحد.
0: عامل الاثنين واقبض بالواحد، أي عامل الناس كما تشاء، ولكن اجعل اعتمادك على الإحسان في معاملتك مع الله.
1: أكيد.
0: وهذا دائما نحن في المعاملات تكون معاملة طيبة مع إخواننا ومن أجل الله وفي الله، يعني الواحد لا يخادع ولا هكذا، تكون معاملته طيبة مع إخوانه مع جيرانه مع الكل، يعني
1: بالفعل والنتيجة كلها لله سبحانه وتعالى. أن أحسن إليه أجر عند رب العالمين،
0: أكيد.
1: وأن أساء إليه أيضا أجر عند رب العالمين،
0: في كلا الحالتين،
1: في كلا الحالتين ما دمت مع ربك ما بتخسر،
0: أكيد. يعني ونحن المعاملات أروع مع إخوانه في العمل في أي مكان، يعني يكون معاملة طيبة، يعني
1: نعم أكيد هذا الأساس في التعامل مع الناس. أن يكون إخوة، في أخوة، في احترام متبادل، أيضا في إيثار، في تعاون.
0: صحيح صحيح، وعلينا أن نتجابر فيما بيننا خصوصا نحن في أيام فضيلات.
1: أكيد.

0: صباح الخير يا حضرموت، صباح الأمن والأمان والمحبة لكل مستمعين الأعزاء في كل مكان. ونحن مستمعين الأعزاء مقبلون على أيام فرائحية، أيام عيد الأضحى المبارك، ومحافظة حضرموت تستعد لاستقبال هذا العيد السعيد.
1: نعم، انطلاقا من الأمن والأمان محمد، دعت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت المواطنين إلى ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية والأمنية اللازمة قبل مغادرة منازلهم خلال عيد الأضحى المبارك حفاظا على ممتلكاتهم.
0: نعم، كما تود الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت أن تؤكد للمواطنين الكرام تعقيبا على المنشور التوعوي الذي أصدرته الأجهزة الأمنية بأن الأجهزة الأمنية متواجدة وتؤدي مهامها الأمنية على أكمل وجه، وأن الحالة الأمنية مستقرة في عموم محافظة حضرموت. المقدم علي عليان مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة والتوجيه المعنوي بشرطة ساحل حضرموت معنا الآن على الخط الآخر من الهاتف ليوضح لنا الاستعدادات الإدارة لتأمين المصليات، تأمين المتنزهات خلال عيد الأضحى المبارك وخطتهم الأمنية. أسعد الله صباحك مقدم علي.
2: صباح الخير أستاذ محمد طاقم الإذاعة اليوم، صباح الخير حضرموت. طبعا أيام فاضلة وأيام جميلة وأيام خير وبركة لحضرموت والعامة المسلمين. طبعا احنا نزلنا في منشور توعوي ومنشور من باب الحرس والحيطة لكافة المواطنين بالحفاظ على ممتلكاتهم وبيوتهم، وعلى بحيث ان تكون الفرحة فرحتين على بالضبط، والإنسان يستمتع خلال ايام العيد الفطر المبارك. نزلنا طبعا هناك سادات أمنية لما الإسلام هم من أحوال من أعياد سابقة ومن حالات سابقة أن يحافظوا المواطنين كافة المواطنين على هذه الممتلكات، وطبعا كما يحضر الطقس والأجواء أنها بتكون شديدة الحرارة خلال أيام العيد، ان طبعا في بيوت ناس يغادروا بيوتهم يتركوا المفاتيح الكهرباء ثلاجاتهم يعني بعض الاشياء وشديدة الرطوبة تؤدي الى احتراق هذه البيوت.
0: صحيح.
2: او مثلا في عندنا حالات في الاحوال في الاعياد الماضية سرقت بعض من البيوت اثناء زحاف الاهل الى التنزه في الاعياد، او مثلا مغادرتهم البيت الى مناطقهم الأخرى. حبينا طبعا نحن من باب التوعية ومن باب الحيطة والحرس لكافة المواطنين يعني يأخذوا حذرهم من هذه الأمور. نحن الأمن متواجدين على مدار 24 ساعة ولم نتنفل عن عملنا، وإذا حدثت هناك أي طارئ أو أي جريمة سنقوم بملاحقتها وسنضبط مرتكبيها. و طبعا نحن نزلنا هذا لتمتع المواطن وياخذ حريته الكاملة، بحيث انه تكون ايام فرح وايام سرور.
0: نعم. مقدم علي، طبعا أنتم من حرصكم من السنوات الماضية في الأعياد الماضية كثير من الأخوة المواطنين يغادرون مدينة المكلا مثلا عاصمة المحافظة ويروحون إلى مديرياتهم إلى أي مناطق أخرى، وتكون بيوتهم مغلقة طبعا، وهناك كثير من أو بعض أضعاف النفوس من اللصوص يقومون باستغلال عدم تواجد المواطن داخل بيته، وتحصل ما لا يحمل عقباه، وأنتم قد جربتوا هذا المسألة، لذلك نزلتم هذا المنشور بأن المواطن يكون حريص على إقفال بيته بشكل ممتاز لكي لا يتعرض للسرقة ويكون سهل. يقولون المثال المال السايب يعلم للسرقة يعني.
2: محمد طبعا هذا اللي في الدول اللي احنا متقدم عندهم يعني توعية قانونية،
0: نعم،
2: بحيث انك اذا تركت بابك مفتوح يعني الدولة تحملت المسؤولية أنت في البداية.
0: آه.
2: أنت تركز هذا مفتوح يعني أنت تفضل تركزه.
0: صحيح.
2: لكن نحن نطمن طبعاً أهلنا كلهم في حضرموت الساحل بشكل عام. لا توجد هناك خلافات أمنية ولا توجد هناك تطوع ولا توجد أي حاجة. الحمد لله نحن نعم في أمن واستقرار. واللجنة الأمنية متواجدة وتم وضع خطة أمنية من قبل مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري لكافة المديريات ومديرية بالخط مدينة المكنة لكثرة الزوار فيها أثناء العيد. وخطة متكاملة تأمين المصليات تأمين المتلذهات والمتلبسات والحدائق. يعني الحمد لله اللجنة الأمنية بتقوم بكامل عملها وبتكون بكامل واجباتها حتى لو حصلت سرقات أو مثلا لو احنا لن ترفض عن عملنا أبدا. أبواب الأمن مفتوحة خلال العيد وبعد العيد في أي وقت.
0: نعم.
2: والتمريات المتواجدة على مدار الساعة ومن ضمن الخطة الأخوة في المنطقة العسكرية الثانية متواجدين أيضا في ضمن الخطة الأمنية أثناء العيد الفطر المبارك.
0: نعم. طبعا خير دليل على ذلك العمليات التي قمتم بضبطها من السرقات ومن الخارجين عن النظام. دائما نسمع بأنكم قبضتم على عصابة قبضتم على, وهذا خير دليل على أنكم متواجدين في الميدان.
2: متواجدين سيد محمد. وأكبر عملية سرقة لذهب أحد المواطنين يقدر ب 400 ألف ريال سعودي. تم ضبط السارق وتم ضبط الذهب كامل وموجودين الإجراءات تتخذ ضدهم عبر الطرق القانونية عبر رفع الملف للنيابة وتتخذ إجراءات ذا.
1: نعم مقدم علي, راعيتم في منشوركم الذي نشرتمهم في الأيام الماضية الحالة الجوية الحرارة الشديدة والطقس, هناك من يستخدم منظومة طاقة شمسية, هناك من يستخدم بطاريات, هناك من يضع صمونات الغاز مثلا في السطوح وتكون عرضة للحرارة الشديدة. أيضا راعيتم أمر آخر وهو مواقع التواصل الاجتماعي ونشر خصوصيات التنقل والتحرك من البيت, ما يتيح المجال لمعرفة خلو المنزل من أصحابه في فترة معينة.
2: صحيح صحيح استاذ. نعم نعم هذا طبعا هو احيانا يعني من باب الحرص ومن باب التوعيه للمواطنين انهم يحرصوا على ممتلكاتهم بحيث انهم انت انسان اليوم في فرحه وبكره تكون في نقمه بحيث انك ما ترجع الى بيتك وتكون صادف يعني مثلا عمليه سرقه او مثلا عمليه احتلال للبيت لا سمح الله خلال هذه الايام الحاره الشديده يعني شديده الحراره.
0: نعم. طبعا انتم كأجهزة أمنية مثل ما قلنا يعني لديكم خطة في العيد, طبعا هناك مصليات العيد في مدينة المكلا وفي مختلف المديريات دائما تقومون بتأمينها, ايضا شرطة السير تكون في الميدان, إدارة الأداب موجودة في المتنزهات, يعني كافة إدارات الأمن في الميدان يعني في العيد وفي غير العيد.
2: صحيح صحيح. طبعا في العيد يا استاذ محمد الكثف الدوريات والكثف الشرطه الراجله العنصر النسائي يكون متواجد بكثافه حكم ان طبعا هي من العيد تكون ايام زحمه وتكون الناس دخيلين على يجون من محافظات اخرى الى حضرموت, فلازم نزيد يعني من من من من جهودنا ومن دورياتنا ومن عملنا بكثافه.
1: نعم مقدم علي, دائما ما تؤكدون على أن المواطن هو رجل الأمن أيضا رجل مساعد للأمن.
2: نعم.
1: نعم في مثل الحالات السرقة أو في مثل حالات الاعتداء على الملكية الغير يكون الأساس في وصول الأخبار لكم أو معرفة من ارتكب هذه الجناية إما عبر الكاميرات المنتشرة في كل مكان أو عن طريق المواطن.
2: صحيح. المواطن هو نحن دائما نقولها في أجهزة الأمنية عبر إدارة الأمن عبر وزارة الداخلية رجل يعتبر رجل الأمن الأول طبعا هو المواطن هو الحريص. نحن يعني زي ما تقول إن المواطن هو اللي يبلغ هو اللي يشاهد هو اللي يلاحظ هو اللي يعطينا المعلومة الكاملة عن أي جريمة تحصل.
0: نعم طبعا المواطن كما قلنا هو الرجل الأمن الأول، ونحن نكون متعاونين مواطنين وأجهزة أمنية، والأمن هو أمن الجميع، ليس أمن الجندي أو إدارة الأمن أو الأمن، أمن جميعا. فمتى حافظنا على هذا الأمن ستكون بلادنا إن شاء الله في أمان، ونقضي على المجرمين وعلى الذين يتصيدون مثل ما يقولون في المياه العاكرة. كلمتك الأخيرة مقدم علي، ونحن مقبلون على عيد الأضحى المبارك.
2: كلمتي الأخيرة أن يهتم الأخواني المواطنين بهذه الإرشادات الأمنية التي تم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة في صفحة الأمن. أقول كل عام وأنتم بخير، عيد فطر مبارك، ربنا إن شاء الله يعيد علينا أعوام عديدة ومديدة، ونحن بصحة وعافية وعمل واستقرار لمحافظة حضرموت. وطبعا هذا ما حبيت أن أقول لكم، وإن شاء الله تكون أيام خير وبركة
0: بإذن الله تعالى. أيام العيد ستكون كسابقاتها أيام آمنة ومستقرة في حضرموت وجميع محافظات الوطن. شكرا مقدم علي عليان، مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بأمن ساحلي حضرموت، شكرا لك.

0: عزاء ومع فقراتنا المختلفة.
1: نعم، ولا زالت مديرية مدينة المكلا تشهد أعمالا متواصلة في إزالة المخلفات المتراكمة في مختلف شوارعها، وذلك استعدادا لقدوم عيد الأضحى المبارك.
0: نعم، ومشروع النظافة بمديرية مدينة المكلا يعمل بكل جهد وإخلاص واجتهاد في إبراز حاضرة حضرموت بمنظر يليق بها من النظافة والتحسين. عن هذه الحملات وهذا التواجد اليومي داخل شوارع مدينة المكلا يتواجد معنا في الاستديو لليوم الثاني على التوالي الأستاذان العزيزان غسان بن دحمان مدير مشروع النظافة بمديرية مدينة المكلا، والأستاذ أحمد درويش بازياد نائب مدير المشروع. تحدثنا أستاذ غسان يوم أمس عن حملتكم النظافة التي قمت بها يعني قبل أيام. مدينة جميلة، وإيش الشعار كان جميل لك؟
2: نظيفة بأهلها.
0: نظيفة بأهلها، فشعار جميل، وفعلا أهلها نظاف وتكون المدينة نظيفة. فلازلتم أنتم الآن في الميدان لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تكون مدينتنا مدينة نظيفة. فجهودكم الآن مثلا من يوم الأمس لاحظنا، ولاحظت أروى يمكن.
1: نعم. أمس سألتكم سؤال، اليوم لاحظت نتيجته.
0: نعم. نعم. يعني على الواقع ما شاء الله.
2: في تجاوب على طول.
1: نعم. نعم. والتقيت الصورة أيضا لهم علشان ننشر هذا الجمال في
2: الناس. ممتاز، دعم معنوي للشباب.
0: نعم صحيح. فيعني من يوم أمس إيش عملتم إلى؟
2: والله بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا نكرر لكم الشكر الثاني على استضافتنا لليوم الثاني على التوالي. الحملات لازالت مستمرة في الحواري في الشوارع الرئيسية. بالأمس كنا كثفنا الأعمال للنظافة ورفع المخلفات في جانب الشوارع أو بالأصح الشوارع الرئيسية في الشرج، بجانب الهايبر وبجانب شارع مرور جولة الشباب سابقا. وكذلك أمس كنا في حارة المحضار في خلف، دخلنا الشوارع الداخلية وقمنا بعمليات تنظيفها. أيضا كانت لدينا حملة بحكم عندنا مشكلة في السيارات في منطقة فوة بشكل عام.

0: عندنا مشكلة في السيارات، دخلنا بحملة إلى المنطقة وقمنا برفع المخلفات منها ولا زالت مستمرة إلى اليوم. أيضا كانت حملة موجودة في منطقة ديس. تهيئ عن استقبال العيد الأضحى، تعرف المخرجات تكون مرتفعة ونحن إمكانياتنا محدودة، فنضطر أحيانا نتدخل على شكل حملات بحيث أنه نقلل العبء علينا في أيام العيد. والجهود متواصلة ومستمرة والشباب قائمين على العمل بأفضل جهود إن شاء الله.
1: نعم صحيح. أستاذ أحمد طبعا ماذا عملتم من أمس يعني؟
2: كما أشار السادة السادة في خطة اشتغلنا عليها من أمس إلى الشوارع العامة كنس الشوارع المكلة بأكملها، مع كذلك رفع المواقع في الحواري في المواقع الأساسية اللي هي على الشوارع العامة واللي في داخل الحواري، تم أخذها بشكل رغم أن الناس في أجازة طبعا الأعمال في أجازة، لكن احنا أعمالنا مداومين بين أمس واليوم.
1: أنا كنت من الصباح نقول له قلنا اليوم زي رمضان ما حد نازل،
3: ما حد
2: الأعمال
3: بالذات عند السقيف اللي في الحارة هناك لاحظت إنه ترك المخلفات فيها وغير يعني لا تجد فرصة للتهوية حتى
1: يتعفن
3: يتعفن. نعم والمنظر مؤذي جدا.
2: لاحظ في محلها أنت لو شفت الموقع أنت شفت المكان،
3: أنا عارف الآن شفته
2: يعني هذا شارع والناس ترمي في نفس الشارع والبرميل في الشارع العام. الآن نحن الباكت والقلاب الآن بيتحرك بيشيل الموقع بيضغطه الشارع كله حق السقيفة في السقيفة بيشيله كامل لأنه منظر ما هو التزموا الأهالي إنهم ما يرمون في نفس المكان، وعلى أساس نحن بيسويهم لوحة يمنع رمي القمامة في هذا
1: يعني المكان قريب
2: قريب
1: شوف
2: الصيد حتى شفت السقيفة
3: نفس
1: يعني قصدي من البرميل قريب من الناس
2: الشارع
1: العام يعني خطوات يعني
3: أو
1: خطوات
3: نشوف بعض النساء نشوفها معهن الأكياس القمامة يروح لا عند البرميل بينما آخرين رجال مع احترام
1: يعني
3: طبعا احترام يا
2: مش موضع يعني واحد تستغرب بعد
3: أيضا في لوحة في السيارة شفتها في واحد من العمارات مكتوب فيها يمنع رمي القمامة وتحتها أقوام القمامة.
2: نحن بعد ما مجيب الأستاذ غسان مدير مشروع المكلة عمم بالأماكن اللي فيها رمي عشوائي نحن نتحط لها عشان لذلك ما سلمنا انها سرقت
3: اللوحة. نعم اللوحة دي اللوحة دي موجودة لكن تحتها ما شاء الله الخير.
2: ايوه فيها الخير يا عقل على ايام ان شاء الله نقول الناس توقع انه ما حد يمرق عشان الاماكن كده موجودة براميل موجودة الشارع لا حول مكلف
3: منظر واضح حتى للزوار لما يشوفوا هذه المكدسة على الشوارع الرئيسية.
1: نعم صحيح. استاذ غسان طبعا المخرجات كبيرة والامكانيات قليلة مثل ما اشرت، ومثال على ذلك منطقة فوة منطقة كبيرة وأيضا ديس كثفتوا الحملات في هذه. بالنسبة للآليات التي تعملون بها الآن مثلا القلابات مختلف الآليات، يعني هل هناك من صيانة في ورشة لصيانتها دائما لكي عندما تخرج عن الجاهزية تكون جاهزة بديل أو شيء عشان وخصوصا نحن في العيد الآن يعني تكون الحركة أكثر؟
0: والله احنا الحمد لله لدينا ورشة للقيام بأعمال الصيانة، ولكن العدد الموجود أو الأسطول الحالي الذي نعمل به قليل والضغط علينا في المخرجات أكبر، فما نلاقي فرصة. أنا تفاجأت أنه في مشكلة موجودة عندنا أنه السيارات ما تدخل للصيانة أو تلاقي فرصة لأنها تستعيد نشاطها من جديد ونعمل لها غسيل تشحيم. ولكن الفترة القادمة إن شاء الله موعودين من قبل المدير العام على أساس توفير مدير عام الصندوق أستاذ أسامة بسعد على أساس توفير 5 قلابات جديدة. نعم بهذا راح يخف العبء على السيارات المتواجدة، يعني قلت لك بحكم الضغط
1: صحيح
0: السيارة تشتغل فقط في الميدان ما تلاقي فرصة إلا لما تعطل السيارة تدخل الورشة تشوف نفسها من جديد.
1: صحيح
0: أيوة، فهذا الشيء مشكل لنا أرق خصوصا المنطقة فوق السيارات تعرف لهن فترة من يوم ما جنوا، ولكن أيضا نحن بحاجة إلى وسائل ضبط في عملية التعامل مع الآليات نفسها بحيث أن الآليات تعمر معنا أطول فترة ممكن. نحن لا ننسى أن هذه الآليات جاءت نحن منحة
1: نعم صحيح
0: من اليابان، فيفترض أن نحن نحافظ على هذه الآليات والمنح التي تأتينا خصوصا أنها أسعارها مكلفة جدا
1: حتى قطع الغيار يمكن.
0: نعم قطع الغيار متوفرة، لكن هي نفسها الآلية المعدة تصور أن قيمتها يتراوح ما بين 80 إلى 100 ألف دولار المعدة الواحدة هذه الكباسة اللي تشوفونها في الشارع.
1: نعم صحيح.
0: فمبلغ مش بسيط يعني الحاجة اللي نحن توصل نحن يفترض نحن نحافظ عليها وبحيث أنها تستمر معنا أطول فترة ممكنة. بس حبيت أعقب على موضوع القمامة اللي تكلمت فيه الآن سألت فيه زميلي أستاذ أحمد بخصوص رمي للقمامة. يعني احنا اعتقد البعض يتعود انه يعطي الاطفال القمامة
3: كيس كبير وكفل صغير.
0: انا واجهت مشكلة قبل كم يوم مع احد المواطنين يقول لي انتم بعدتوا البرميل من موقع اسمه نسميه بزرعنا الى الشارع العام على الكورنيش. قلت له الموقع طبعا بين البيوت وتضرروا منه الناس وعيب يعني نرمي القمامة جنب الناس واللي تأذوا منها انت ترمي وساختك على الاخرين. فقال لي لا نحن هنا متعودين ان احنا نعطي عيالنا القمامة ويروحون بها. انت بتحملهم مسؤولية لان الطفل بيقطع الشوارع هذه وبيرمي فيها. قلت له بالعكس انت ما تتحمل المسؤولية. كيف تعطي الطفل ان يرمي القمامة خصوصا ان القانون وضع لاجل معاقبة الراشدين مش الاطفال.
1: صحيح.
0: فلو مثلا احنا الطفل قام بمخالفة هل يستطيع ان نحاسبه؟ فالقوانين خاصة بالضبط. فالقوانين هي وضعت لاجل معاقبة الراشدين.
1: صحيح.
0: الناس اللي تعدوا السن القانوني بحيث انها فمسألة انك تعطي. قلت لنا انا عشت في عدن قبل فترة وكنت انا عيالي صغار فما اعطي عيالي قلت له القمامة انا اخذها من بنفسي ووديها في حساب مسافة نص كيلو نمشيه على اساس نوديها القمامة. فيفترض ان احنا نغير السلوك ونعتمد في اخراج القمامة على ناس راشدين شباب واعيين بحيث انه يقدر يحطها في
1: احيانا المخصصة حتى الطفل يمكن يسقطها في خارج البرميل او في اي مكان اقرب مكان
3: اقرب منطف اقرب بيت
0: بالضبط. ايوه وانت تعرض ايضا احيانا دخل الخطر يعني.
1: صحيح. سير السيارات وحركة قطع الشوارع وهكذا يعني.
0: نعم.
1: فليش أنت ما تبادر أو أحد الشباب يعني الراشدين في الأسرة يوضع هذا في المكان المخصص.
0: نعم.
1: ما بتخسر شيء.
0: نعم. نعم.
1: عندما تعطيه الطفل وهذا يعني لفتة جميلة أن قلت هذا المواطن بأن الطفل لا
0: لا لا لا
1: لا يعاقب حتى
0: القانون. لا يعاقب القانون. أنا كيف قلت له؟ قال لي إحنا متعودين على كذا. قلت له لا غير سلوكك.
1: السلوك هذا لازم يتغير.
0: ضروري يتغير لأن أنا يمكن أن أحاسب الطفل.
3: موضوع مهم ثاني أستاذ غسان الأزقة القديمة المتعرجة التي لا تصلها السيارات. طبعا هناك مشقة في تنظيف شوارعها من قبل عمال النظافة يعني فوق أنهم يكمسون الشوارع هذه أيضا يأخذون مخلفات الناس الموجودة هناك فهذا يتضاعف عليهم العبء.
0: نعم أنت لو تعرفين أنا طبعا من من من الوافدين الان اعترفسي ان شاء الله اكون قريبا من سكان المدينه.
3: يعني تربيت في المدينه القديمه.
0: ايوه انا عاد اللي بقول لك دخلنا وغنى فيها في منطقه ذاك اليوم دخلنا فيها انا والاستاذ احمد ومع المشرف المنطقه في حي الصيادين. صح
3: حي
0: الصيادين. ايوه والحارة اعتقد. صح
3: نعم هو نفسه حي الصيادين.
0: هو نفسه. طيب جميل جدا. في مناطق اسمها يقولون لها شحرات.
3: الشهرات
0: حقا المسائل هذه. فما شاء الله ذاك اليوم طلعنا مسافة طويلة يعني عملنا رياضة لأن نحن وصلنا إلى الموقع إلى ثلاث شحرات أعتقد وجدنا أنه أماكن يوم ما فيها قمامة في أماكن
1: يعني الشحرات.
0: نعم نعم. فأصحاب اللي هم ساكنين فوق ويرمونها بشكل عشوائي في الشحرات وللأمانة يعني وجدت العمال بذلين جهد في أنهم يرفعون القمامة من هذه المواقع ويطلع لك بالقاري راح بالتوك توك. ففي مشقة يعني وخصوصا هو يفترض ان احنا نعالج المشكله هذه في جمع المباشر يعني
1: بحيث
0: افضل طريقه خصوصا الحواري المكلف ينفع فيها لانه صعب زقة صغيره
1: تدخل السيارات او تدخل
0: لا صعب حتى تحط مواقع يعني برميل يعني ما حد بيقبل برميل جنب بيته.
3: نعم الزقة ضيقه جدا.
0: نعم لكن احنا صراحه نقوم بعمل لو شفتي خلال الايام الماضيه دخلنا الحواري هذه ونظفناها وحتى نظفنا اكثر من مكان هذه تلقوا عليه الشحرات وبس نحن نطلب من المواطن رسالة عبر الأثير اليوم إنه نحن يعني ما نرمي ما نعمل اختبارات للعمال يعني يعني والله يعني الغاز يعني لما يحط لك في وادي أو يحطها لك في جبل أو في أحيانا الساسات هذه تلاقي داخل الساس حق البيت قمامة يعني
3: أو زي الخراب تحس داخلها مليانة
0: بالضبط فأهل يقولون دائما نسميها اختبارات للعمال فيفترض إنه نحن نكون واعيين بشكل أكبر وما نحرج أنفسنا مع العمال حتى أنت لما تطلب من العامل حان تستحي على نفسك يعني تقول له دخل قفز داخل الخرابة أو دخل داخل الساس أو داخل الوادي أو يعني
3: خاصة وجود أحيانا وجود أفاعي في الجبل في الأماكن هذه تتخبى فيشك العامل خبر عليه أيضا
0: نعم هذا اليوم
3: ممكن القمامة فيه زجاج مكسور مثلا يعني خبر
0: جانبين تليمن في الشرج صح موقع كان في أرضية ساقطة فيها شجرة سيسبانة بس وكان الناس يرمون تحت السيسبانة فكلمت العمال والمشرفين قلنا لهم استحسن ان احنا نزيل هذه السيسبانة بحيث ما تعيق عملكم فلما جو بدوا بيزيلون السيسبانة هذه نزل لهم هارش من تحت
1: لأن هذا برضه الهوام تأتي على هذه المأكولات حق القمامات وهكذا وتتربى يعني تأتي على وعام نظافة مسكين يعني يكون ضحية يعني مثل الأشياء الحادة أيضا في مخلفات المستشفيات من الأشياء
3: أيضا
1: وكثير من عمال النظافة نذكر من يعني اصطابوا في أثناء العمل يعني وهذا يعني لا نرضى
0: بل أنه يا أستاذ محمد في أحد المدرسين انه توفى احد العمال بسبب هذه الشغلات يعني بسبب جاله مرض الكزاز هذا ايش يسموه الكزاز ايوه فتوفى على اثر انه انجرح بسبب الزجاج يعني وتوفى على اثر يعني
1: ارواحهم رخيصه يبذلونها في سبيل
0: والله نحن تعاملنا رخيص
1: نعم صار رخيص جدا لكن يجب ان نحن كمواطنين يعني نقوم بوضع هذا حتى نفرز القمامه يعني في اشياء نعطيها مثلا الغنم في الحيوانات يعني نفرزها نحن في
3: بيوتنا في زجاجات ايضا اللي ياخذوها هذول اللي يدورون على الزجاجات البلاستيك بحيث انه ما يعني ما يفتش الكيس عشان يرجع على
1: نعم وهذا الجانب عفوا اول الجانب التوعي مهم للمواطن انتم كصندوق وكمشروع النظافه يعني هل لديكم خطط لتوعيه المجتمع مثلا مثل هذه اللقاءات الان نحن من ضمن التوعيه للمواطن من خلال طب الجمعة من التجمعات الآن نستغل مثلا الأعياد المتنفسات تجمعات كثيرة ننشر هذا الوعي ثقافة الوعي بين المواطنين نستغل هذه التجمعات يعني
0: نعم نحن الآن في إطار خطة خلال جائزة العيد راح نستغل التجمعات الموجودة في خور المكلا أو في شارع 60 المنصة راح نقوم بتشكيل فرق تطوعية توعوية من الطاقم النسائي اتفقنا مع أحد المشرفين معنا بحيث أنه يتم توفيرهم يوعي الناس بالأخطاء التي نرتكبها أثناء تعاملنا مع مخلفات واحد أخذ له سندويش من بسطة أكل ورمى وزي ما ذكرنا لكم بأمس أنه كيف كانت حالة المنصة وشارع بالمنصة ولا صح يعني كانت كارثة للأمانة إحنا يعني نعمل يعني صعب جدا وين بنوصل نحن بالعمال في ظل الرمي العشوائي يعني حتى فكرة ان نحن ندخل
1: ما بنلحقون يعني
0: ما بنلحق يعني صراحة للأمانة
1: نعم
0: عمل مش بسيط اللي يقوم به بالإضافة احنا بننشر خلال خصوصا في المنصة كتجربة أولى يعني ما بين 20 إلى 30 حاوية قمامة متنقلة وأيضا راح يكون في توعية أثناء جلوس الناس وأيضا في تلقيط لل الأكياس بحيث إنه برضو الواحد يستحي على نفسه لما يرمي يلاقي عامل
1: يلقط
0: من تحته
1: يخيل من نفسه شوي
0: بالضبط
3: أستاذ غسان هذا يقول له عدك شوف هناك
0: يعني هذا قليل
3: نعم إذا ما يستحي خش معنا شئت
0: نعم
1: يعني ما تسلم
3: نعم أستاذ غسان ذكرت الشحر قبل شوية وفي تنبيهات وتحذيرات من حالة مدارية تقدر من سواحل حضرموت كيف ستتعاملون معها إذا ما أتت أيام العيد
0: طبعا
3: يعني إذا تكون عبء فوق العبء
1: اللي يمكن الإعلام اللي أمس في شفنا في جزيرة سلطرة كانت أمطار ويمكن يمكن يكون زي المخفض عندنا في أيام العيد حسب التنبؤات والله أعلم. يعني أنتم كاستعدادات أكيد لكم استعدادات في مثل هذه الأجواء مثلا إذا كانت هناك أمطار إذا كانت برضو مع الجهات الأخرى مثلا الأشغال مع
0: بالتأكيد نحن بدأنا بتصفية العبارات الموجودة بحيث أن نحن نتيح المجال أمام مصارف المياه تأخذ بشكل انسيابي في خور المكلة في الديس في بعض في المكلة وأيضا لا ننسى أنه بعض الأشياء نحن ما نقدر نتدخل فيها مثلا الشحرات هذه يعني هي جانب طبيعي يعني موجود فالأمطار لما تنزل من على الجبل وتنزل
1: يعني
0: ممكن برضو الأستاذ أحمد بحكم أنه خبرة في المجال هذا قد تعاملوا معها من قبل يضيف أن
2: نحن أمس كان عندنا تصفية العبارات بسبب تنبؤات إن فيها أمطار تم تصفية العبارات حق المكلة كلها حق حي الشهيد حق حي السلام الخزان الغال الأحمر يعني جميع
1: خط احتياطات
2: صافي الآن حتى تم نشرها في الصفحة الرئيسية المشروع العمال كان يعني العام ندخل لمان العبارة داخل تحصل أكوام من القمامة أكوام
0: مكانها عفوا صندوق زبالة يرمي لك داخل
2: العبارات نعم. يعني والله حتى تفزع العامل يعني اروحه يعني يوصل لمان العبارة داخل عبارة طويلة يعني داخل لما يوصل عند البحر يعني العامل يحس مشقة
1: لكن
2: رمي عشوائي نفس الحكاية يرمون في نفس في العبارات فها كل سنة في المنخفضات تكون خطة طارية تكون توفر عمالها توفر لها قلابات شاول باقي تكون انسجام بينه وبين أصحاب الأشغال رجال المجتمعية توجيهات الإدارة العامة للصندوق المامور يكون متواجد تكون فريق عمل تكون غرفة عمليات
1: بالضبط
3: لكن لاحظت في المطر الأخيرة أنه بمجرد ما خفت المطر شوية في اللي عند الجامع البعد لاحظت أنه على طول شفت المياه الموجودة اللي فيه
1: بالنسبة أستاذ غسان نحن أيضا أنتم كنظافة والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي الطفح الصرف الصحي تلاقون يعني صعوبات والكثير يشتكي من الشوارع الطفح وهكذا وعمال النظافة يجون وأحيانا يختلط الحابل بالنابل مثل يقولون يعني كيف علاقتكم مع الصرف الصحي المؤسسة وأنتم عندما يكون هناك طفح عندما تكون تدخلات يعني
0: والله للأمان احنا علاقتنا مع جميع المؤسسات ذات العلاقة في أعمالنا علاقة جيدة وطيبة ونحاول نستثمرها بحيث انه كل محتاج الثاني في النهاية في الميدان ولكن ايضا هذه عملية الطفح اللي هي موجودة خصوصا في اليومين هذه الضغط مع دخول العيد في اعمال تنظيف اكثر تكون في البيوت واستهلاك اكثر للمياه فلاحظنا اليومين هذه في الطفح المجاري في اكثر من موقع في المكلة في الديس في الشرق هذه عرقل اعمالنا للامانة وهو اعتقد هو موضوع خارج عن سيطرة الاخوة في مؤسسة المياه ولكن ايضا يشوه الشوارع الاكياس تلتصق بشكل اكبر عملية التنظيف للشوارع تكون صعبة بالنسبة
1: العادة كثيرة يعني فوق العبة حقا تكون العبة يعني
2: يكون الموقع مخلوط بالمجاري في العام ما يقدر حتى
1: أكيد يعني يكون صعوبة
2: مخلوط بالماء ما يقدر
0: نعم حتى ذاك اليوم في جنب ملعب برادم جينا بدري على طول الصباح ولقينا الموقع كله مخلوط بالمجاري وكانت مجاري من اللك الحمأة يعني اللي هي فاضطرينا ان احنا نتدخل بالشيول العامل عاد قادر يتعامل مع
1: اكيد يعني انتم مستعدين مثل هذه الاليات يعني
0: اكيد معنا شيء ومعنا بكتات ومعنا قلابات مسطحه يعني بحيث هذه الاشياء لما تحدث تتدخل بالطريقه هذه ما نقدر معنا شيء ومعنا بكتات ومعنا قلابات مسطحه يعني بحيث هذه الاشياء لما تحدث تتدخل بالطريقه هذه ما نقدر ناخذها باليد
1: عقيل يعني بالآلات يعني
0: ناخذ يدوي لا ناخذها بالآلات
1: نعم صحيح نعم.
3: استاذ غسان بالنسبة للجانب التوعوي نحن كنا أول لما كنا ندرس في المدارس الأساسية كان في حصص كان في جدول للكنس فكنا نكنس الفصول ونطفها وناخذ القمامة الى مكانها المخصص. الان نحن نريد ان نعيد هذا، لا نريدهم ان ينظفوا، نريد فقط جانب توعوي للاطفال في رياض الاطفال في المدارس ان يعني يهتموا بنظافة المدرسة وايضا نظافة الحي. وبالتالي ما دام نحن يعني اورثنا هذه الثقافة في الاطفال بينشئوا وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه.
0: يا سلام عليك يا صراحة يا استاذ اروى، نتمنى نعود بالذاكرة للزمن الجميل.
3: كانت مدارسنا نظيفة جدا،
0: كنا ندرس في الموحدة وفي الابتدائي
1: واليوم عند واحد كنسي
0: كل اسبوع عند مجموعة من الطلبة ينظفوا بعد نهاية الدوام الدراسي ونظف، ويجي ثاني يوم اذا ما نظف الدخل المشروع عقوبة عليه.
1: صحيح.
0: فهذا الشيء مش عندنا فقط انه مثلا نحن نشغل عيالنا في اعمال شاقة او غيرها، يعني الان اخذنا حالة من الترف زيادة على اللزوم. يعني هذا الاشياء نلاحظها في دول متقدمة زي اليابان وغيرها، انه يغرسون ثقافة النظافة والسلوك اللي يفترض انه الطفل ينشأ او يتربى عليه.
1: صحيح.
0: الشيء بالشيء يذكر. يعني بوريكم اياه بس بعد البرنامج. يعني اولا احب نوجه شكر جزيل للاخت الاستاذة اميرة بزاهر اللي هي اولا نسقت معكم عن طريق صندوق المشروع الحلقات الاذاعية، ايضا هي الوحيدة تقريبا احنا تواصلنا بس كل نحن بنعذره لظرف معين، ولكن الامانة هي من الاخت كلفناها انها هي بحكم انها مؤثرة اجتماعيا فانها تعمل حملة نظافة في منطقة الخزان اللي هي نفس الحي اللي هي تسكن فيه. فللامانة امس
1: يعني
0: في العيد امس الامانة بدأوا بحملة، هم تقريبا احنا نقول خلينا نقول الوحيدين اللي هم تجاوبوا ونزلوا اطفال وشاركوا معهم الحملة. والله ورسلتي بعدين بعد الحملة فيديو جميل جدا حول مشاركة الأطفال، وكانوا متفاعلين وسعداء أنهم شاركوا اللجان والأهل في عملية النظافة. لو تشوف الأكياس
1: اللي جمعوا من الفرح بين الأطفال وعندما يقومون يعني لا
0: حتى يعني جو عيد.
3: جربنا مثلا محمد لما كنا ايام المبادرات ونحن اطفال جربنا نخرج الشوارع، هذا كان مش مرصوفة، كان طين.
0: نعم.
3: وكنا ننظف وفرحانين نغني.
0: نعم
1: صحيح.
0: فامس كانت كانوا يتهيئون في حدث جاي قادم، يعني العيد جايين مستانسين فيها وفرحانين. والله يعني كانت مبادرة طيبة، ومن هذا الاخير نوجه الشكر لاهالي حي الخزان وبالذات الاستاذة اميرة بزاهر على الجهود اللي قاموا بها يوم أمس، وإن شاء الله هذه تكون نقطة في بحر تحرك المياه الراكدة في
1: وأنت حدوة الأحياء الأخرى حدوة حي الخزان.
0: نعم.
1: يعني يقومون
0: نعم.
1: بهذا نعم. الأعمال الجماعية في تنظيف
0: نعم.
1: محيطهم الداخلي.
3: نعم. كما تنظف بيتك وترتبه وتجهزه للعيد أيضا اهتم بشارعك وواجهتك أيضا
0: وبرضه أيضا نحن نحمي أنفسنا من الأمراض والأفاعي والقوارض
1: نعم صحيح. خصوصا هناك بعض السرطان بعض الامراض الان والاوبئه المنتشره بسبب الدباب
0: الان خمط الضنك منتشره
1: والدباب دنستاريا وكثير من هذه الامراض بسبب الاوساخ.
0: نعم.
1: فمتى ما نظفنا حولنا في بيتنا وخارج البيت يعني تكون الشارع نظيف، تكون المدينه باكملها نظيفه. وقس على ذلك يعني في بعض المناطق الدول المتقدمه شوف كيف النظافه يعني، فليش ما نكون زيهم نحن.
0: نعم. شوف عندنا في رواندا، سمعت انت الحرب الاهليه زمان في رواندا في التسعينات في حرب بين
3: قبيلتين
0: يا سلام عليك. فالان تعتبر عاصمتها اسمها كيغالي انظف مدينه على مستوى افريقيا بعد حرب وقتال ودمار ومعدل النمو الاعلى على مستوى افريقيا. وعندهم يوم اجتماعي كل يوم ثلاثاء تدخل العاصمة كلها الأهالي يقومون بعملية نظافة في شوارع، واللي ما يدخل معهم في هذه الحملة يقاطعونه.
1: يعني عقاب
0: بالضبط. وعاد نبغى نوصل فكرة معينة، هذه القمامة يجب أن احنا ما نتعامل معها كعبء إن مخرجات مش عارف ننصرها. الآن الناس تتعامل مع القمامة كثروة.
1: صحيح.
0: يعني نعم نعم. الآن يعني خلينا احنا بدينا احنا قبل ما نتحول الى مدينة المكلا عملنا تجربة بسيطة ونجحت وللآن مستمرة. قمنا بإنتاج سماد عضوي من المخلفات
1: في
0: مديرية الغيب، لازال المشروع الآن شغال. وتقريبا ما بين طن إلى طن ونص يوميا ننتجه من السماد العضوي. والسماد على مواصفات جيدة جدا
1: استفادة الزراعة،
0: نعم بتستفيد المزارعين منه. أيضا حتى الآن يعني في قيمة مضافة لعمل العمال للعمال نفسهم، يعني هذا القطع البلاستيك والحديد
1: صحيح.
0: أيضا هذا عبارة عن مبالغ يستفيدوا منها وإعادة تدويرها وبيعها حتى الاستفادة كدخل شخصي بالنسبة لهم.
1: صحيح.
0: فنتمنى إن شاء الله نحن نتغير مفهومنا من عبء إلى ثروة.
3: فقط نقطة بسيطة أستاذ غسان، التخلص منها عن طريق الحرق أحيانا يكون في أماكن قريبة من المواطنين. في مش عارفة فين بالضبط لما نمر نخترق من رائحة،
1: خصوصا عندهم الربو وهكذا.
0: هي فيها بعض أعمال عشوائية ما يتدخل فيها الصندوق أو المشروع. إنما نحن عندنا عمليات طمر في مقلب الغليلة.
1: بعضهم المواطنين يقومون بحرق، يعني
0: شوف اللي هو يرمي أحيانا في الوديان وغيرها بعد فترة يقوم بحرقها ويتأثرون الناس والبيئة المحيطة. ولكن نحن نتعامل لو جات نحن بلاغات وعرفنا منه الشخص الفاعل نقوم بتوجيه المخالفات ومعاقبتهم. يعني
1: أكيد الحديث ذو شجون معكم، وخصوصا نحن قريب من عيد الأضحى المبارك وأنتم لازلتم تبذلون جهود، وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق يوم الزينة وبعد يوم الزينة
0: وتكون
1: معركة كبرى. ربنا يعينكم إن شاء الله وتكون مدينتنا مدينة المكلف مدينة نظيفة وجميلة، ونستمتعوا الزوار في مدينة المكلف ويتنفسوا السعداء في أيام إجازة العيد.
0: موسم جاي وموسم بلدة
1: وكل المواسم موسم بعد الأخر
3: والمكلف زوارها كثيرون.
0: نعم صحيح.
1: نتمنى لكم كلمة أخيرة أستاذ غسان.
0: والله أنا الحمد لله بس كلمة أخيرة، نتمنى من الأخوة المواطنين التعاون معنا.

0: خلال هذا
1: من أركان الأمن القومي العربي، وأن قوة مصر واستقرارها عنصر توازن ومحور ارتكاز للأمة العربية، مجددا التأكيد على موقف اليمن الثابت والدعم لمصر في كل ما يمس أمنها القومي واستقرارها الجيوسياسي. التقى رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي أمس سفير اليابان لدى اليمن، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية وجهود دعم الاستقرار والسلام والتنمية. وأكد الغيثي على أهمية استعادة وتفعيل مؤسسات الدولة ودعم جهود الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي للاطلاع بمسؤولياتهم تجاه تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية وتعزيز الاستقرار، كما شدد على أهمية إنجاح مسار الحوار الجنوبي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بدعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي باعتباره إطارا للتوافق وصولا إلى حل القضية الجنوبية وفق ما يتم التوافق عليه بين أبناء المحافظات الجنوبية بصورة مسؤولة تعزز الاستقرار وتحقق السلام. وجدد التأكيد على أهمية توحيد الصفوف وتعزيز الاصطفاف الوطني لمواجهة مشروع جماعة الحوثي الإرهابية وما تمثله هذه الجماعة من تهديد خطير للأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة. بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبة حمص على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية مع وزير الصحة العامة القطرية الدكتور منصور آل محمود عددا من القضايا الصحية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأشاد وزير الصحة بالدعم الذي يقدمه الأشقاء في دولة قطر للقطاع الصحي في اليمن سواء عبر الدعم المباشر أو من خلال الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية، مثمنا إسهاماتهم في دعم مركز القلب والأوعية الدموية والكلى وزراعة الأعضاء بمحافظة تعز. وأكد الدكتور بحيبة أهمية استمرار دعم القطاع الصحي اليمني خلال مرحلة التعافي الحالية، كما تناول اللقاء بحضور وكيلي وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية دكتور علي الوليدي وقطاع التخطيط الدكتور أحمد الكمال إمكانية دعم الجانب القطري لبرنامج التدريب والتأهيل الصحي. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين باربا أمس بمدينة سيئون اللقاء التشاوري الذي جمع رجال المال والأعمال بوادي وصحراء حضرموت مع وفد شركة صينية، وذلك لبحث فرص الشراكة والاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة وفي مقدمتها مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات. وناقش اللقاء آلية تنفيذ المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تتضمن المقترحات الأولية مساهمة الشركة الصينية بنسبة 40% وتمويل حكومي بنسبة 20% إلى جانب مشاركة القطاع الخاص المحلي بنسبة 40%، بما يعزز من فرص الاستثمار المستدام ويسهم في تحسين خدمة الكهرباء بوادي وصحراء حضرموت. آخر خبر في هذه النشرة، التقى المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض فرج بعامر أمس في مكتبه بالمدير العام لمكتب وزارة الصحة العام والسكان بساحل حضرموت دكتور أحمد محمد بن نويصر، وذلك لبحث ومناقشة مستجدات الوضع الوبائي وآليات مكافحة الأوبئة في عاصمة المحافظة. ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لتوجيهات الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظي محافظة حضرموت بضرورة الاستجابة السريعة للتقارير الصحية وحماية المواطنين وتقييم المؤشرات الوبائية. واستعرض اللقاء الذي جرى بحضور نائب مدير عام مكتب الصحة لشؤون التخطيط والتنمية الأستاذ علي عمر باجو ومدير مكتب الصحة بالمديرية الأستاذ محمد علي اليهري ورئيس اللجان المجتمعية الأستاذ محمد سالم الجفري تقارير وبلاغات فرق الترصد الوبائي بشان انتشار بعض الأمراض والوقوف على مؤشراتها، وفي مقدمتها حمى الضنك والملاريا والحصبة وتدارس المجتمعون سبل تعزيز التدابير الاحترازية كخط دفاع أول لمنع تفشي الأوبئة، حيث ركزت النقاشات على تفعيل دور المراكز الصحية ورفع جاهزيتها لاستقبال الحالات ودعم فرق الاستجابة السريعة بالإمدادات الدوائية والمستلزمات الطبية اللازمة وتكثيف حملات الرش الضبابي والرذاذي في مختلف الأحياء السكنية وتوسيع دائرة التوعية المجتمعية لمواجهة مسببات الأمراض ونواقلها. وخلال اللقاء أكد الدكتور بن نويصر على أهمية الشراكة مع المجتمع عبر اللجان المجتمعية في الأحياء السكنية وخطباء المساجد لرفع الوعي الصحي وتوجيه السلوكيات العامة نحو مكافحة النواقل. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعينا الكرام النشرة الأخبارية الصباحية لهذا اليوم الاثنين، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: المستمعون الكرام، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. عضو مجلس القيادة طارق صالح يفتتح مستشفى الشيخ محمد بن زايد في الخوخة. طارق صالح يؤكد أن المنطقة العربية تواجه تحديات متزايدة تتطلب تنسيقا عربيا لمواجهة التدخلات الإيرانية. متابعات علي محمد عمرا. افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح مستشفى الشيخ محمد بن زايد في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة. وطاف طارق صالح ومعه محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر وعضو مجلس النواب الشيخ ناصر باجيل بعدد من أقسام المستشفى الذي أنشأ بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أكبر الصروح الطبية النوعية في البلاد، ويقع على مساحة 24300 متر مربع ويضم 82 سرير رقود. واطلع عضو مجلس القيادة على التجهيزات الطبية الحديثة في المستشفى بما في ذلك غرف العمليات والعناية المركزة وأقسام الرقود والأشعة والرنين المغناطيسي والعيادات الخارجية، مشيدا بمستوى التجهيزات التي تعد من الأحدث على مستوى اليمن. وبارك طارق صالح لأبناء الحديدة افتتاح المستشفى معربا عن بالغ شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمه اليمن واليمنيين، وعلى وجه الخصوص دعم إنشاء وتجهيز هذا المستشفى الذي سيوفر خدمات طبية نوعية وغير مسبوقة لأبناء المنطقة والمناطق المجاورة. وأشار طارق صالح إلى مجمل المسؤوليات الوطنية التي تقع على عاتق كافة اليمنيين في المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي. وأكد أن المنطقة العربية تواجه تحديات متزايدة تتطلب تنسيقا عربيا لمواجهة التدخلات الإيرانية، مشيدا في هذا السياق بجهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وجمهورية مصر في تبني رؤية خلق قوة ردع إقليمية للتصدي للعبث الإيراني. وجدد طارق صالح التأكيد على أن تحقيق السلام الدائم في المنطقة يظل مرهونا بإنهاء نفوذ الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في كل الدول التي ما تزال تعاني من عبء التدخلات الإيرانية السافرة. وقال في تصريح له عقب التدشين:
2: نبارك لأبناء الحديدة واليمن كافة بهذا المنجز الطبي المتميز الذي يخدم أبناء الحديدة واليمن كافة إن شاء الله. ونتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ محمد بن زايد والشيخ منصور على هذا الدعم السخي وعلى هذا المستشفى المتكامل بجميع معداته الحديثة، والكادر الطبي إن شاء الله يكون متميز. يأتي افتتاحنا لهذا الصرح الطبي بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الوطني لقيام الوحدة اليمنية في 22 مايو. وتبقى قضيتنا وهدفنا هو استعادة العاصمة صنعاء. نواجه في اليمن هذه التحديات الكبيرة منذ عام 2004 عن بروج التمرد في منطقة مرام والانقلاب على الشرعية وعلى الدولة وإشعال الحرب في كافة أرجاء اليمن. ونلاحظ أن المنطقة الآن كلها تشتعل حرب يمينا ويسارا في مضيق هرمز، اعتداءات إيران على دول الخليج. المنطقة والإقليم والدول العربية تواجه تحديا كبيرا في هذه الفترة، ويجب أن تتكاتف الجهود ويكون هناك ردع عربي لمواجهة هذا الصرف الإيراني ضد أمتنا العربية ودول الخليج خاصة. نحيي الجهود أشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وكذلك مصر لخلق قوة ردع عربية لمواجهة هذا التحدي.
0: مستمعينا الكرام، متابعاتنا الإخبارية انتهت. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

برؤية جديدة تعود لكم إذاعة المقلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المقلة استمع واستمتع.

هذه بعض المكالمات مستمعين الأعزاء من الآن وحتى الساعة 9:30 موعد المجلة الرياضية، تستمعون من محمد سعيد الناخبي إلى سلام ليشيا المكلا.

0: انتقل الى رحمه الله تعالى الوالد عبد الله سالم عبد الله الخياط، والد سالم وخال المرحوم محمد مبارك بن سعود ونضال، وصهر المرحوم علي فرج الريدي وعم عادل علي الريدي. الصلاه عليه بعد صلاه العصر في مسجد الروضه، والدفن في مقبره يعقوب. ان لله وانا اليه راجعون.
1: الرياضة وإخوتنا الشباب، حان موعدكم الآن مع هذا البرنامج.
2: يلا
1: المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.
3: انطر يال وخذ لك مطرح

الروح الرياضية عشاق الرياضة واخوتنا الشباب، نرحب بالجميع في هذا العدد الجديد من اعداد مجلتكم الاثيرية الاسبوعية المجلة الرياضية. وتعالوا تعالوا عشاق الرياضة، نقلب صفحات هذا العدد صفحة وراء صفحة، والبداية مطالعة صورة الغلب.

الشاغلة في المجلة عشاق الرياضة وإخوتنا الشباب، صورة كبيرة للقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي مع مدير مكتب وزارة الشباب والرياضة بالوادي والصحراء الدكتور مجدي سليمان مطران بن طليب، حيث أكد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي حرص السلطة المحلية على دعم الشباب والقطاع الرياضي، إلى جانب دعم وتنفيذ مشاريع البنى التحتية المرتبطة بالقطاع الرياضي بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية في مديريات وادي وصحراء حضرموت. واطلع المحافظ على مستوى الأداء العام لمكتب الشباب بالوادي وبرامجه وخططه المستقبلية والجهود المبذولة لتطوير المنشآت الرياضية والشبابية وتعزيز الشراكة

مع الجهات الرسمية والمجتمعية. وشدد المحافظ الخنبشي على أهمية الاستثمار في البنى التحتية الرياضية والشبابية وتطوير الملاعب والمنشآت وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تلبي احتياجات الشباب، مؤكدا أن الاهتمام بهذه الجوانب يمثل ركيزة أساسية لبناء جيل واع ومبدع وقادر على الإسهام في التنمية والاستقرار. من جانبه استعرض الدكتور مجدي بن طليب أبرز التحديات التي تواجه المكتب والاحتياجات القائمة لتنفيذ المشاريع والأنشطة، مثمنا دعم قيادة المحافظة واهتمامها المتواصل بقطاع الشباب والرياضة ومشاريع البنى التحتية المرتبطة بهما.

في إطار اهتمام القيادة الأمنية بساحل حضرموت بالرياضة والشباب، زار مدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز عوض الجابري، زار فريق كرة القدم بنادي المكلا في قاعة متطوعون، حيث كان في استقباله الجهازين الإداري والفني ولاعبو الفريق الأول لكرة القدم. وفي كلمته رحب مدير الأمن باللاعبين مشيدا بما يقدمونه من مستويات مميزة تبعث بالفخر في نفوس أبناء حضرموت بمختلف أنديتهم، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في مشوارهم الرياضي. وأكد أن اللاعب يعد رجل الأمن الأول داخل الملعب من خلال تحليه بالأخلاق الرياضية والتزامه بالسلوك الحضاري ودوره في تهدئة الجماهير وعدم الانجرار وراء أي محاولات للشحن أو التعصب. ضمن جهودهم المستمرة في دعم الأنشطة الرياضية وتهيئة البيئة المناسبة لاحتضان الفعاليات والمنافسات الكروية، نفذ مهندسو النظافة بمشروع نظافة مدينة المكلا حملة نظافة شاملة استهدفت ملعب الفقيد بارادم الذي يشهد احتضان مباريات الدوري اليمني لكرة القدم لهذا العام بعد استئناف منافساته. كرم أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الرياضي الثقافي الاجتماعي بغيل باوزير رئيس النادي الأهلي الأسبق الإعلامي القدير عمر فرج عبد تقديرا لجهوده الكبيرة وعطائه المتواصل خلال ترأسه إدارة النادي في الفترة الماضية بمشهد يعكس عمق الوفاء وروح المحبة للرئيس من قبل أعضاء الإدارة. وخلال التكريم عبر أعضاء مجلس الإدارة عن اعتزازهم بالدور البارز الذي لعبه رئيس النادي في قيادة النادي بكل مسؤولية وإخلاص رغم التحديات والصعوبات والإمكانات المحدودة، مشيرين إلى إن ما تحقق من إنجازات ونجاحات خلال سنوات رأسه كان ثمرة عمل جماعي وروح متجانسة قادها الرئيس بحكمة واقتدار وتعزيز روح الانتماء داخل النادي. من جانبه أعرب الإعلامي عمر فرج عبد عن سعادته وامتنانه لهذه اللفتة التكريمية الوفية من إخوانه أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدا أن ما تحقق من نجاحات لم يكن عملا فرديا بل جاء بفضل تضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، مشيدا بالدور الكبير خلال ما يقارب الست سنوات الذي قام به أعضاء الإدارة واللاعبون والجماهير وكل الشخصيات الداعمة للنادي، مؤكدا مساندته ووقوفه خلف الإدارة الجديدة من أجل الكيان الأهلاوي العريق. أصدر مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي قرارا قضى بإعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي الأهلي الرياضي الثقافي الاجتماعي بمديرية غيل باوزير. وجاء هذا القرار استنادا إلى اللائحة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة والنظام الأساسي للأندية وبموجب موافقة معالي وزير الشباب والرياضة نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة. قضت المادة الأولى من القرار بتشكيل الهيئة الإدارية من الإخوة التالية أسماءهم: الكابتن عبد الله أحمد بعامر رئيسا للجنة المؤقتة، جلال محمد باوزير نائبا للرئيس، لطفي سعيد باسلامة أمينا عاما، المهندس عارف برك باحريش أمينا عاما مساعدا، محمد محفوظ باكحيل مسؤولا للعلاقات العامة، هلال أحمد بمطرف مسؤولا ماليا، الكابتن سعيد عمر باشطح مشرفا رياضيا، عوض محمد باوزير مسؤولا ثقافيا واجتماعيا، أحمد علي بن زامل مسؤولا للتسويق والاستثمار، محمد صالح بن فضل مسؤولا إعلاميا، فادي أحمد اليزيدي مسؤولا كشفيا.
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره، داعيا جميع الجهات ذات العلاقة إلى اعتماده وتسهيل مهامه. كما أصدر مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي قرارا قضى بإعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الشبيبة الرياضي الثقافي الاجتماعي بمديرية الديس الشرقية. قاضت المادة الأولى من القرار بتشكيل الهيئة الإدارية من الإخوة التالي أسماءهم: وليد علي باعشن رئيسا للجنة المؤقتة، بدر عبد الله العامري نائبا للرئيس، فؤاد سعيد رويشد أمينا عاما، محمد أحمد المقدي أمينا عاما مساعدا، سعيد عبيد الحريبي مسؤولا للعلاقات العامة، عبد الله محمد باشعيب مسؤولا ماليا، عوض عبد الله الحضرمي مشرفا رياضيا، طاهر ناصر المشطي مسؤولا ثقافيا واجتماعيا، المهندس سالم عمر حوري مسؤولا للتسويق والاستثمار، أحمد عبد الحافظ بامسعود مسؤولا إعلاميا، أحمد صالح العلي مسؤولا كشفيا. وأصدر المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن مسجدي قرارا قضى بإعادة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي الهلال الرياضي الثقافي الاجتماعي بمديرية المكلا. قضت المادة الأولى من القرار بتشكيل الهيئة الإدارية من الإخوة التالي أسماءهم: العقيد صلاح سالم المشجري رئيسا للجنة المؤقتة، عبد الله سعيد بامرزوق نائبا للرئيس، سعيد صالح مرزوق أمينا عاما، العقيد لبيد أحمد الحميري أمينا عاما مساعدا، عمر سليمان بسماعيل مسؤولا للعلاقات العامة، عمر عبد الرحمن الجفري مسؤولا ماليا، مجدي صالح قنزل مشرفا رياضيا، سالم عمر قنبيت مسؤولا ثقافيا واجتماعيا، خالد المقصوع براجح مسؤولا للتسويق والاستثمار، هيثم علي باقطمي مسؤولا اعلاميا، نائف محمد العكبري مسؤولا كشفيا.

يكثف فرع الاتحاد اليمني لكرة القدم بساحل حضرموت تحضيراته لانطلاق التصفية التمهيدية لأندية الدرجة الثالثة والمؤهلة إلى تجمعات أبطال المحافظات المؤهلة للدرجة الثانية. ووجه فرع الاتحاد تعميما لأندية الدرجة الثالثة بالساحل وحثها على رفع الجاهزية والالتزام باللوائح والتعليمات الصادرة لضمان نجاح التصفيات بناء على تعميم اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد العام رقم 4 للعام 2026. وأكد أمين عام فرع الاتحاد لطفي عوض الحداد أن قيادة الفرع تعمل على توفير كافة الأجواء الملائمة لانطلاق التصفيات وبما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المشاركة، ويجرى التحضير لعقد الاجتماع الفني عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن الفرع حرص على التواصل مع الأندية والتنسيق بشكل مبكر للوقوف على آخر الاستعدادات ومناقشة الجوانب الفنية وتجهيز الحكام عبر اللجنة الفرعية للحكام، مشددا على أهمية التصفيات بالنسبة للأندية الطامحة بالصعود، داعيا الجميع إلى التعاون لتقديم صورة مشرفة تليق برياضة كرة القدم في ساحل حضرموت، مبينا أن خطة فرع الاتحاد واللجان العاملة شملت تجهيز الملاعب التي ستحتضن المواجهات وإقامة دورات تنشيطية واختبارات للحكام. ودعا الأمين العام لفرع الاتحاد الأندية إلى سرعة التسجيل والقيد وفق اللوائح، وحث الجماهير الرياضية والإعلاميين ومحبي اللعبة في المحافظة إلى مساندة الأندية ومؤازرة جهود فرع الاتحاد لإنجاح منافسة تصفيات الدرجة الثالثة.

في إنجاز أكاديمي وإعلامي متميز ناقش الزميل أسامة محمد بوعسكر عضو المركز الإعلامي بنادي تضامن حضرموت الرياضي مشروع تخرجه من كلية الآداب بجامعة حضرموت تخصص صحافة ونشر لينال به درجة البكالوريوس بنجاح وتفوق. وجاء مشروع التخرج متميزا ونوعيا حيث كان عبارة عن ملحق رياضي خاص يوثق مشاركة نادي تضامن حضرموت التاريخية في بطولة أبطال الخليج للأندية مشكلا رافدا توثيقيا وإعلاميا مهما للمكتبة الرياضية ولتاريخ الأزرق في المحافل الخارجية. وعبر الزميل أسامة أبو عسكر عن سعادته بهذا الإنجاز بعد رحلة ملؤها الجهد والاجتهاد والتحديات متوجها بخالص الشكر والتقدير للهيئة التدريسية بالكلية ولإدارة النادي ولأهله وزملائه وكل من سانده في مسيرته العلمية. وبهذه المناسبة تتقدم أسرة المجلة الرياضية بإذاعة المكلا بأصدق التهاني والتبريكات للزميل المبدع أسامة أبو عسكر بهذا الإنجاز الرائع.

0: واصل فريق كرة القدم بنادي المكلا صدارته لدور الدرجة الأولى اليمني لموسم 2025-2026 بعدما حقق فوزه الرابع تواليا على ضيفه اتحاد إب بهدف قاتل في الأنفاس الأخيرة من الوقت بدل الضايع للمباراة. وفي سيئون فاز تضامن حضرموت على سلام الغرفة بثلاثية نظيفة. وفي صنعاء تغلب شعب حضرموت بهدف وحيد على اليرموك ليبقى بعد المكلا بفارق الأهداف. وبرباعية مقابل هدفين تمكن اتحاد حضرموت من حصد 3 نقاط من فريق هلال الحديدة. وبالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق تعادل شباب البيضاء وسد مارب. وفاز وحدة صنعاء على العروبة بهدفين لهدف. وبنفس النتيجة فاز أهل صنعاء على فحمان أبين.
1: بنات في بغالة صوت عالباب بستكت اكتملك جنباب بنات في بغالة صوت عالباب بستكت اكتملك جنباب قد حتى ولو بالأحباب قد حتى

الجولة الرابعة من الدوري يتصدر المكلا البطولة ب 12 نقطة بفارق الأهداف عن شعب حضرموت الثاني، ويتصدر هدافي البطولة إلى الجولة الرابعة اللاعب حيدر أسلم برصيد 4 أهداف.

توج فريق شمسان الغيل بطلا لبطولة دوري النخبة النسخة التاسعة لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على فريق استقلال روكوب في النهائي بنتيجة هدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي شباب روكوب عصر يوم الجمعة الماضية. وعقب نهاية المباراة قام الكابتن عبدالله السعيد السعدي رئيس اتحاد الكرة بساحل حضرموت وناجي عبدالله الأحمدي رئيس نادي وحدة شحير وأحمد بامومن نائب رئيس نادي شباب روكوب وسعيد باحفي المسؤول المالي لجامعة العلوم والتكنولوجيا قاموا بتوزيع الجوائز الفردية في البطولة والتي كانت كما يلي: تحصل لاعب الاستقلال محمد سالم باراس على جائزة أفضل لاعب في البطولة، ونال لاعب ريف قيدون الكابتن رائد بضاوي على هداف البطولة، وتحصل حارس هلال مهينم بقصير الكابتن أحمد باكحيل على جائزة أفضل حارس في البطولة، بينما نال فريق هلال مهينم بقصير على جائزة الفريق المثالي في البطولة.

0: يعقوب نتوجه إلى الديس الشرقية، حيث أسدل الستار عصر يوم الجمعة الماضية على منافسات بطولة الذكرى 63 لتأسيس فريق الصيادين، والتي أقيمت برعاية كريمة من الشيخ عبد القادر سعيد بن علي الحاج الحوثري وإشراف نادي اتحاد الشبيبة وتنظيم فريق الصيادين الرياضي بالديس الشرقية. أسدل الستار بالمباراة النهائية والتي جمعت فريقي التضامن بالديس وتعاون الشيشان على ملعب نادي اتحاد الشبيبة وسط حضور جماهيري كبير وهزيج ملات المدرجات، حيث توج فريق التضامن بالديس بطلا لبطولة الذكرى 63 لتأسيس فريق الصيادين، وحل فريق تعاون الشيشان وصيفا بعدما حسم التضامن الذهب لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 عقب التعادل السلبي في الوقت الأصلي.
1: الأخبار العربية والعالمية.

النصر السعودي يتوج بطلا لدوري روشن بعد فوزه على ضمك برباعية مقابل هدف. وفي استاد القاهرة الدولي توج الزمالك بطلا للدوري المصري بعد تغلبه على سيراميكا بهدف وحيد. وقد هبطت طائرة عمودية تحمل درع الدوري إلى أرضية الملعب لتقام بعدها مراسيم التتويج. حقق أرسنال بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة عشر في تاريخه والأولى منذ 22 عاما.

أبرز نتائج مباريات السبت في الدوري الإسباني، فاز ريال مدريد على أتلتيكو بيلباو بأربعة أهداف لهدفين، وفاز فالنسيا على برشلونة بثلاثة أهداف لهدف. مباراة جيرونا مع إلتشي انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف. مايوركا تغلب على أوفيدو بثلاثة أهداف نظيفة. سلتا فيغو تغلب على إشبيليا بهدف نظيف. إسبانيول وريال سوسيداد انتهت بالتعادل بهدف لآخر. خيتافي تغلب على أوساسونا بهدف نظيف، ورايو فاليكانو تغلب على ألافيس بهدفين لهدف، بينما فاز بيتيس على ليفانتي بهدفين لهدف. في الدوري الإيطالي انتهت مباراة إنتر ميلان وبولونيا بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما. لاتسيو يتغلب على بيزا بهدفين لهدف. في كأس ألمانيا المباراة النهائية تغلب بايرن ميونخ على شتوتغارت بثلاثة أهداف نظيفة. وفي كأس أسكتلندا تغلب سيلتك على دونفير في المباراة النهائية بثلاثة أهداف لهدف. في دوري يلو السعودي ملحق الصعود تغلب الدرعية على العلا بهدفين لهدف. أما في دوري زين الكويتي فاز السالمية على الشباب بثلاثة أهداف دون رد.

ابرز مباريات الاحد 24 من مايو في الدوري الاسباني، فياريال واتلتيكو مدريد في 10 مساء. في الدوري الايطالي، تورينو مع يوفنتوس في 9:45 دقيقة مساء. أما في الدوري الإنجليزي فيلعب كريستال بالاس مع أرسنال، وليفربول مع برينتفورد، وساندرلاند مع تشيلسي، ومان سيتي مع أوستون فيلا. جميع المباريات ستقام في 6 مساء. وبالروح الرياضية عشاق الرياضة واخوتنا الشباب، نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشد. نلتقيكم إن شاء الله بعد إجازة عيد الأضحى المبارك. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير.

المجلة الرياضية. المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشي. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله الساود.

0: محمد وسلم تسليما كثيرا كبيرا.
1: إذاعة المكلا تقدم ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في ضيافة حضرمية أخرى جديدة عبر الهواء مباشرة. مستمعين الأعزاء، في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع صحي مهم، وهو البرنامج التوعوي الصحي فمي حماية لصحتي. وكلنا يدرك أهمية الفم وأهمية الأسنان، لأن الفم والأسنان واللثة، يعني متى ما كانت سليمة كان الجسم سليما، كل أجهزة وأعضاء الجسم تكون سليمة بسبب الفم. وفعلا بأن الفم هو البوابة الأولى للجسم بشكل عام، أجهزة المختلفة. نحن في هذه الحلقة وفي حلقات أخرى إن شاء الله قادمة من هذا البرنامج ضيافة حضرمية، سنسلط الضوء عن البرنامج التوعوي الصحي فمي حماية لصحتي، وسنحاول أن نتكلم أو نتحدث في هذه الحلقة والحلقتين القادمتين إن شاء الله عن هذا الموضوع، وهو حماية وصحة الفم. وسيكون معنا تباعا في هذه الحلقة والحلقتين القادمتين إن شاء الله الأخ العزيز الدكتور شهاب عمر المشهور، مشرف هذه الحملة الصحية فمي حماية لصحتي بساحل حضرموت. وسنتحدث عن مشاكل الفم، عن الأسنان، عن مواضيع أخرى ستستفيدون إن شاء الله من هذه المواضيع. بإمكانكم إذا كان حابين أن يكون لديكم أي مداخلة، أي استفسار عن صحة الفم، بإمكانكم الاتصال على هاتف البرنامج 30-29-29، وسيقوم الدكتور شهاب بالرد على أي استفسار أو أي مداخلة. تحياتي محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، الأعداد والتقديم، التنفيذ والإخراج زميلي سالم بلقدي. كونوا معنا وسنكون مع الضيف بعد هذا الفاصل.

0: الحضرمية عبر أثير إذاعة المكلة. مستمعينا الأعزاء باسمكم جميعا أرحب بضيفنا العزيز في الاستديو الدكتور شهاب عمر المشهور مشرف الحملة الصحية فمي حماية للصحة بساحل حضرموت. أهلا وسهلا بك دكتور شهاب معنا في إذاعة المكلة.
1: أهلا فيك يا أستاذ محمد وأهلا بطاقم إذاعة المكلة، وأنا تشرفت فعلا بالحضور معكم يعني في هذا.
0: نحن سعداء أكثر بتواجدك اليوم معنا في الضيافة الحضرمية، وكما أسلفنا دكتور شهاب بأن هذه الحلقة سنخصصها عن البرنامج التوعوي الصحي فمي حماية لصحتي. لو تحدثنا بداية دكتور شهاب عن فكرة حملة فمي حماية لصحتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا فكرة هذه الحملة تأتي من المسؤولية المجتمعية، وهي نحن كجانب صحي لابد بأن لنا تدخل في المجتمع.
0: صحيح.
1: نعم، وتأتي الحملة لما شهدنا في المجتمع يعني من قلة الوعي الصحي وإهمال هذا الجانب المهم جدا.
0: صحيح.
1: وهي توعية بأهمية الحفاظ على صحة الفم وحمايته من الأمراض، ونحن نعرف أنه الفم يعتبر البوابة الأولى يعني للجسم يعني لاستقبال الطعام وده. فأتينا بهذه الفكرة لما شاهدناه في المجتمع من مشاكل ظاهرة فيه، من إهمال في الجوانب اللي تتعلق بالفم، فكان لنا تدخل في هذا الجانب، وخاصة كان في المدارس، وأيضا كان في المدارس بحكم أنه كان في أطفال يعني.
0: صحيح.
1: الأطفال يعني هذه الثغرة الأولى يعني.
0: نعم.
1: ثغرة المشكلة يعني تبدأ من الأطفال.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: من الأطفال.
0: نعم.
1: إذا وعينا هذه الفئة يعني يكون حلينا مشكلة كبيرة جدا، وبعدين تنتقل الفكرة، هي تنتقل من الفرد نفسه وبعدها من الأسرة وبعدين المجتمع.
0: نعم صحيح.
1: فنحن حاولنا نحن نتدخل بهذه الحملة بتوعية هذه الفئة، ومن ثم أيضا توعية الجانب برضو الثاني اللي هو أصحاب السجون يعني. المرحلة الثانية إن شاء الله بتكون، لأنه بتلاقي
0: يعني في مراحل
1: أيوة في ثلاث مراحل إن شاء الله بإذن الله
0: تعالى. وطبعا مثل ما أسلفت دكتور شهاب أن الطفل هو البوابة الرئيسية لأي شيء يعني، توعية من خلال الطفل، هم صغار فتغرس فيهم هذا ينشون عليه أو يطلعون عليه مثل ما يقولون.
1: نعم.
0: وأطفالنا ما شاء الله عليهم يعني نقول حريصين، لكن أنهم أحيانا يستخدموا الحلويات وتسوس الأسنان وهي البداية يعني، التسوس وهكذا تأتي الأمراض اللثة وهكذا. فبداية الأطفال يعني يحبون هذه الحلويات.
1: نعم.
0: الكاكاوات ومدري إيش هذا.
1: أيوة. نعم.
0: وهذا التسوس يعني.
1: أكيد.
0: هناك الأسنان طبعا الثبدة اللبنية وفي مراحل الأسنان، وعندما تتسوس هكذا وبعدين بعد اللبنية أعتقد الدائمة
1: الدائمة
0: وبعدين خلاص نقول لهم ما فيش أسنان شو بعد.
1: كل التركيب
0: حافظ عليها، تكون تركيبات صناعية وما هي مثل حق رب
1: العالمين يعني، تكون
0: الفو ما هيك طبعا. هذه الحملة جميلة وإن شاء الله تلاقي أثرها في المجتمع. الهدف الرئيسي لهذه الحملة دكتور شهاب،
1: هي هناك عندنا أهداف رئيسية. أول الأهداف الرئيسية هي تقليل أو تعرف الناس على أن على التسوس، ماذا يعني التسوس؟
0: نعم.
1: وإيش أسباب التسوس؟ ثاني أهداف رئيسية هو أيضا الأمراض الفم. لابد المجتمع لابد أن يعرف إيش هي أمراض الفم.
0: صحيح.
1: في أمراض خطيرة جدا في الفم، لابد الفرد نفسه الفرد في المجتمع أن يعرف هذه الأمراض ويتوجه لأقرب دكتور أسنان استشارة. من هذه الهدف. والهدف الثاني هو غرز الجانب التوعوي الصحي في في في الفرد نفسه.
0: نفس الفرد يعني في المجتمع وفي
1: أيوه.
0: وفي على الأسرة برضه يعني.
1: أيوه.
0: الأب الأم كيف يعاون أبنائهم برضه، ومتى ما توعوهم يوعون أبنائهم، كل واحد ينشر الوعي بين أفراد الأسرة وبالتالي في المجتمع. دكتور شهاب، لماذا اخترتم التوعية بصحة الفم والأسنان تحديدا؟ يعني هناك في كثير من أعضاء الجسم لربما، ليش ركزتم على هذا؟
1: زي ما قلنا يعني في التعريف للمقدمة يعني الفكرة إنه قلنا البوابة الرئيسية هي الفم.
0: الفم صحيح.
1: نعم. ونحن شاهدنا في المجتمع إنه في مشاكل صحية في الفم تهمل من قبل أفراد المجتمع. فاخترنا هذه الحملة تكون تكون مهمة جدا في هذا الجانب وتعريف المجتمع بأن هذا الآفة الخطيرة جدا اللي هي الأمراض والتسوس وهذه الأشياء إنها متعلقة بصحة الفم.
0: نعم.
1: لابد الحفاظ على نظافة الفم، صحة الفم بشكل عام، التوجه إلى أقرب دكتور أسنان، عمل الإجراءات الوقائية، التفريش وغيرها من الأمور.
0: نعم.
1: اخترنا هذا الجانب المهم لما شاهدناه في المجتمع يعني.
0: نعم صحيح. حملة جميلة وممتازة يعني صحة الفم، ونحن كلنا نريد التوعية يعني تنقص الكثير في المجتمعنا من بعض المعلومات بصحة الفم. البعض عشوائي هكذا ويلاقي بعض الأمراض تأتي ومش عارف مسكين كيف يعني، وهذا بسبب عدم التوعية للمجتمع بأهمية الفم. الفئة المستهدفة من هذه الحملة يعني
1: زي ما ذكرنا يعني الفئة المستهدفة هي فئة الأطفال، والفئة الثانية هي بتكون فئة أصحاب السجون، والفئة الثالثة بتكون هي أصحاب المؤسسات الحكومية يعني.
0: يعني حتى المؤسسات الحكومية.
1: نعم. وهذه تكون زي ورشة يعني إن شاء الله بإذن الله. إنما هذه الورشة تكون لهم بمفهوم صحي بس نضيف إضافات يعني للتوعية في البيت وكيف تحافظ على الأشياء هذه، نعطيهم برامج كده معينة في الجانب الصحي في الفم، يكون معنا دكاترة وإن شاء الله بإذن الله، وتعريفهم كيف تنتقل هذه الأمراض في الفم وإيش مسبباتها والأمور يعني متعلقة بالفم بشكل كامل يعني.
0: صحيح. الأطفال طبعا هم قلنا البوابة يعني، وليش عادكم اخترت السجون يعني
1: لأنه تلاقي الخدمة ما توصل لهم يعني. فنحن نوصل هذه الخدمة لهم يعني،
0: يعني معزولينهم في السجن.
1: أيوة نعم.
0: فكيف أنتم توصلون؟
1: نحن نوصل، نتفق مع الجهات الرسمية، تم اتفاق معهم وتم تحديد لهم وعمل لهم برنامج معين كتصفية أسنانهم أو توعيتهم بأنه القات له أضرار وأنه التدخين له أضرار وأنه
0: الشمة
1: والهذه أشياء متعلقة
0: تضر بالأسنان.
1: بالأسنان.
0: نعم صحيح.
1: مفهوم الصحة يعني تجعل يعني تغرز فيه هذه التوعية الصحية.
0: جميل جدا أن تكون هذه الفئات مستهدفة من هذه الحملة، وبالتالي يعني تستفيد منها مثل الأطفال في السجون، في مرافق العمل والإنتاج، في التجمعات حتى السكانية،
1: السكانية.
0: يعني في تجمعات هناك في من خلال الوعظ الديني برضو ممكن يعني يكون هناك في توعية. لماذا يعتبر طب الأسنان من أهم التخصصات الطبية؟
1: طب الأسنان يعتبر من أهم التخصصات لأنه زي ما قلنا نحن هي البوابة الرئيسية للفم، يعني هو متعلق برضو مربوط بالأعضاء مثل القلب ومثل الرئتين والدماغ، فأي مشكلة كان في الفم تدور على هذه الأعضاء القريبة من من هذه من قريبة من الأعضاء يعني.
0: نعم
1: تدور بالأسنان تدور على هذه الأعضاء. لو قلنا مثلا نحن عندنا مشكلة مثلا في التهاب مثلا اللتة، تكون هناك في تجمع البكتيريا، تكون اللتة يكون فيها ورم، يكون
0: صحيح
1: محمرة، وهذه البكتيريا تحصل فجوة وتنتقل عبر الدم وتتجه إلى القلب، فتعمل هناك مشاكل يعني اللي هو التهاب القلب، تصلب الشرايين وغيرها من الأمراض المتعلقة بالقلب. فهذا الطب الأسنان هو مرتبط بالطب العام يعني.
0: نعم صح.
1: فهو فرع يعني أساسي جدا في الطب وفي في الممارسة أيضا. فالطب الأسنان هي جانب مهم جدا في حياتنا، وأيضا الطب الأسنان هي تعتبر يعني يصنع الابتسامة ويعيد الحياة للشخص نفسه.
0: صحيح. نعم الأسنان فعلا يعني يقول لك في مثال يقول لك عاد الضحك يبغى ضروس أو أسنان يعني.
1: نعم.
0: حتى جمال يعني جمال الإنسان وهكذا.
1: نعم.
0: يعني الأسنان يعني تأكل تطحن الأكل.
1: نعم.
0: يعني كل سوء الهضم هذا كل يعني من الأسنان.
1: الأسنان. نعم فعلا. ولو وظائف يعني الفم نفسه له وظائف اللي هو مثلا النطق.
0: نعم نطق صحيح.
1: نطق. نعم
0: خارج الحروف.
1: نعم
0: يعني
1: خارج. إذا كان في مشكلة يعني.
0: نعم في إذا في أي ذاك في السين مثلا في الآن بعض حتى يعني زي الخلقة تحصل الراء أو في شيء. أيوة. كذا أو في الثاء أو في يعني سبحان الله يعني
1: أيوة.
0: يعني الإنسان مكمل والأسنان يعني عنصر يعني مهم
1: أساسي أيوة.
0: في جسم الإنسان. والآن يعني ما شاء الله نرى شبابنا مثلكم يعني تخصصون في الأسنان
1: نعم.
0: طب الأسنان وكثير إقبال الآن على هذا التخصص في الجامعات كليات الطب أعتقد حتى في القطاع الخاص الآن في العرب وفي
1: في العرب نعم فعلا
0: يعني لما للأسنان من
1: أهمية
0: أهمية
1: نعم.
0: نأخذ اتصال يمكن حد السلام عليكم.
2: وعليكم السلام
0: يا هلا هلا من أستاذ عمر بن سعيد أصحاب الشهر.
2: حياك الله يا أستاذ محمد.
0: يا هلا فيك.
2: مرحبا للدكتور شهاد.
1: الله يحفظك.
2: الله يحفظكم إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
2: مهم جدا فعلا الفم هو المفتاح الأساسي للجهاز الهضمي.
0: نعم صحيح.
2: وعلى التوعية ممتازة جدا ونتمنى لهؤلاء الذين قاموا بهذه الحملة التوفيق في هذا الموضوع
0: إن شاء الله.
2: رأي الأول هذه الحملة ستبدأ بمدينة المكلا أو جميع المديريات بمديريات الساحل يعني
0: نعم.
2: الرأي الأول سيادة محمد
0: نعم نسمع نسجل عندي سجل.
2: الرأي الثاني يا أخي الآن نحن نسمع بالتقويم يعني هذا الآن أصبحت موضة بين الشباب والنساء يقولك أنا بروح بسوي تقويم لأسناني إيش هو التقويم هذا؟ وهل كل من دكتور أسنان هو يقوم بالتقويم ولا في أطباء أخصائيين بالكلام هذا؟ وإيش أضراره وإيش مصلحته؟ التقويم تقويم الأسنان الثالث
0: أيوة.
2: وحتى لا أطيل عليكم إنه الأخير الآن أصبح يقول لك الدكتور هذه الأثناء السن هذا إلا نفس العصب حقه نفس العصب حقه الآن أيضا من العنيش الآن نحن الآن في تبرحات تأتي أحيانا في اللسان وأحيانا في اللسة ما أسبابها
0: أسباب تبرحات هذا أسباب تبرحات
2: تبرحات يعني وأخيرا يا أخي أنت ذكرت أنت بتكون بحملة على الأطفال حلو ممتاز جدا لكن الشريحة الآن في شريحة الآن من الشباب يعني يتعاطون الغد كثر الآن يعني هذا مشكلة كبيرة ونحن أباء وأولياء الأمور يعني الآن يداتنا على قلوبنا
0: نعم صحيح
2: ويتعطون تدخين ويتعطون طباق رماد ونشوك
0: نعم
2: يعني ليش يعني هذا الحملة هذا
0: تستهدف هؤلاء الشباب
2: يعني يعني تكون بين الشباب يعني على المكونات الشبابية
0: نعم جميل
2: أخيرا يعني هذه الحملة من الجهات يعني تقوم بدعمها وتمويلها هذه يعني الحكومة أو مكونات أو إيش هذا وشكرا جزاكم الله خير
0: جزاك الله خير أستاذ عمر على هذه الأسئلة شكرا لك يا هذا فيك طبعا الأستاذ عمر بسعيدة من المستمعين الدائمين لإذاعة الله من أبناء مدينة الشهر ويسأل يعني هل الحملة هذه بتكون في المكلة بس أو بتنزل عندهم في الشهر في الغير في المديريات
1: الحملة كما بتكون كبداية لها بتكون أول شيء في الساحل نحن الحملة أول شيء اشتغلنا
0: أيوة الساحل بس يسأل يعني في المديريات
1: في مديريات المكلة
0: في المكلة أو الشهر بتنزل الشهر
1: خاصة في المكلة
0: في المكلة
1: لكن إن شاء الله بإذن الله إذا رتبنا الأمور إن شاء الله يمكن
0: تقولوا للشهر
1: للشهر وفي معنا فرق هناك وفي في أعتقد إنه الاتحاد المنتجات الشبابية جزء في الشهر
0: هذا يعني عبر الاتحاد
1: عبر الاتحاد قد نسق هناك ترتيبات والأمور إلا طيبة
0: طيبة إن شاء الله يعني تستهدفهم الحملة
1: نعم بس في نقطة يعني الحملة هي كان بسبب الأحداث الأخيرة اللي حصلت في حضرموت ما كملنا نحن بدأنا من قبل الحملة يعني
0: في يعني
1: في كان ترتيبات وفي البداية بس الأحداث الأخيرة دي
0: عرقلتكم
1: شوي عرقلتنا احنا كده شوي وأخرتنا احنا حتى
0: فيها الآن سألنا في العمل
1: وكمرحلة أولى كان بدأنا الجانب الإعلامي وكان لنا لقاء مع قناة حضرموت وعملنا اللقاء وبرضو إذاعة سلامتك
0: صحية
1: والآن في إذاعة
0: المكلة
1: يعني بدأنا في هذا
0: نعم نعم طبعا ناخذ اتصال بعين بنجاوب على أسئلة الأستاذ عمر السلام عليكم ألو ألو السلام عليكم أعتقد فكرنا الخط أيضا بالنسبة للتقويم دكتور شهاب يقول هل له مضار ومنافع لان كثير من الشباب يقول لك انا بعمل تقويم والبعض يعني يتشوه بالتقويم هذا يعني ماشيك مع ربك.
1: نعم.
0: ايش رايك؟
1: هو التقويم يستخدم للفوائد يعني.
0: في فوائد
1: في فوائد.
0: فوائد.
1: في الان لقينا في المجتمع انه يستخدم التقويم علشان مظهر. فانت لما تحتاج التقويم
0: ما في داعي
1: يعني. ما عشي داعي. فوائده انه هذا يستخدم في التشوه في الفم نفسه.
0: بعض عندهم تشوهات
1: يعني اسنان مفرقة. ايضا الفك يكون الفك السفلي مثلا متقدم على الفك العلوي. هذا يكون جانب انه تدخل للتقويم. التقويم مهم جدا في تعديل الاسنان في تعديل الفك في
0: يعني فتره طويله ولا بعدين لو فتره وخلاص ينزلونه
1: لو فتره طويله وما نستغنى عنه لازم يكون معك
0: يعني دائما
1: دائما في في تقويم دائم وفي تقويم يكون فيه شفاف. هذا تركب الشفاف كذا خلاص عشان يحافظ على الاسنان. في حال انك ما استخدمت التقويم الشفاف او التقويم اللي هو يكون في تقويم دائم يتركب خلف الاسنان ترجع الاسنان زي ما كانت. يعني ترجع زي ما كان. فلازم اي واحد يعني عمل التقويم لابد انه يستمر فيه خلاص.
0: يكون فيه من مضار له يعني.
1: وفي مضار منه اذا مستخدم بالطريقة الصحيحة. ايضا له فرشات اسنان خاصة به لتنظيف التقويم نفسه. احيانا تلاقي بقايا الطعام احيانا تلاقي بقايا الطعام تكون خلفه تخبيه كده. فيعمل لك تسوس بالاسنان يعني
0: لما ينفاق يضرك
1: يوم تفتح التقويم تحصل احيانا الدكتور يتفاجئ انه في تسوس فيه
0: بسبب بقايا
1: بسبب اهمال يعني الشخص نفسه
0: ما ينظف. وهذا الفرشاة الخاصة يمكن
1: لازم يكون عنده مفهوم وعي صحي بحول التقويم. يعني انت بتركب تقويم ايش فائدتك ايش بتستفيد منه
0: بالضبط. نعم ناخذ اتصال. السلام عليكم. يمكن اتصل الخط ايضا يقول افصال العصب الاستاذ عمر باسعيد وهناك تكون في بعض تقرحات في الاسباب هذه
1: الاسباب التقرحات في الفم هي ترى احيانا تكون بسبب نظافه الفم نفسه او انه في مشكله في الامراض في الجهاز الهضمي تكون فنحن زي ما قلنا يعني نذكر يعني انه قلنا الفم هي البوابه
0: الرئيسيه
1: فعلا
0: صحيح.
1: نعم.
0: وبالنسبة أيضا يقول أنتم تستهدفوا الأطفال يمكن في السجون لكن شريحة الشباب يتعاطون القات التنباك يعني هل تستهدفون هذه الفئة؟
1: نحن أول شيء اخترنا الشباب الأطفال بحكم أنهم
0: يخلصون البدرة
1: أول شيء. نعم. نحن نربي يعني في هذا الجانب. أما فئة الشباب فهذا يحتاج له انه جلسات في الجانب التوعوي او انه
0: يعني بتستهدفونه ان شاء الله في حملات
1: ان شاء الله باذن الله. لكن نحن اول شيء نركز على هدف الحمله اللي هو الاطفال عشان نغرز هنا قيمه البدره حقنا يعني وهدف البرنامج فعلا
0: بالضبط.
1: نعم.
0: ومن ثم يعني الفئات الاخرى.
1: نعم.
0: السلام عليكم.
2: السلام عليكم محمد.
0: يا اهلا وسهلا معنا.
2: الله
0: يحييك يا ابو رامي تفضل.
2: لا يا اخي بالنسبه لهذه الكاكاوات حق العيال هذا
0: ايوه
2: ماده زي الكولجيت يعني ماده زي البيضه هذه الاسنان هذه خطيره جدا طويله. هذه مو من الكاكاوات كلها من تركيا ومحلات كلها خطيره مضره على الناس يسمعوها قال اخطر هذه ماده كسر الاسنان حق الاطفال.
1: جانب التوعية
0: التوعية ونشوف ايش هذا المادة ابو رامي.
2: مادة زي البيضة زي الكولجيت
0: زيتية
2: بيضة
0: شكرا يا ابو رامي.
2: هذا كاكاوات حق رمضان هذا
0: هذا
2: يقول
0: شلون
1: في كاكاويات يعني مخصوص الكاكاويات في كاكاويات يعني جودة وفي كاكاويات اللي هي بسعر رخيص وفي المواد اللي فيها تكون ضارة للأسنان يعني زي ما قال أخونا يعني إنه في مواد فيها بتسوس تأكل الأسنان طبقة المينا اللي موجودة في السن الطبقة هذه تتأثر جدا بالمواد اللي تكون موجودة على الشوكولاتة أو أي أطعمة. فنحن هنا نحاول نحن نوعي أولادنا أول شيء نوعيهم انه الشوكولاتة او الاطعمة تعمل نحن كده وكده. اذا ما غرزنا الجانب التوعوي في في في فيهم فاحنا بنعاني من وراهم يعني
0: اكيد معنا
1: معنا.
0: نعم صحيح نعم. احنا خصوصا الان مقبلين على العيد والحلويات تكثر يعني والاطفال ما شاء الله
1: نعم صون. نعم نوعيهم انه بعد ما تاكل الحلويات حاول انك تروح ثاني على الحمام تتمصمص بالماء
0: اقل شيء
1: اقل شيء تخرج البقايا المتبقيه من الحلويات دي تعمل
0: يعني هذا السوس ياتي على على الاشياء الحلو الحلو يعني
1: لا السوس يجي برضه على الاشياء مثل الكربوهيدرات اللي هي مثل مثلا الوجبات السريعه
0: يعني هذا مضر برضه للاسنان
1: الوجبات السريعه نعم ايوه نعم الوجبات السريعه ليش انك انت اكلت وجبه الوجبه هذه سريعه احيانا بعضهم ياكل لهذه الوجبه بعدنا مثلا يتعشى في مطعم بعد ما يتعشى مطعم ثاني لما يروح يخلق تيابه ثاني يروح ينام هنا تلاقي انه في بقايا من الطعام تتحول هذه الاطعمه الباقيه الى مواد حمضيه اللي هي تفرزها البكتيريا وهنا تبدا المشاكل يعني
0: مشاكل في
1: نشوف اكثر المشاكل هي في الفك السفلي يعني في المطاحن يعني تحصل الاسنان دي اكثر
0: ليش
1: بسبب انه الشغل كله عليها
0: على الفك التحتي يعني
1: الفك التحتي
0: السفلي لكن الفك العلوي بعيد
1: بعيد ان شاء الله نادر ما تحس انه في دم
0: صحيح
1: نعم
0: نعم فعلا. بالنسبه لمشاكل الاسنان او علاقه صحه الاسنان بصحه الجسم بشكل كامل ما العلاقه يعني
1: علاقه اساسيه فعلا انه اذا صحه فمك يعني سليمه جسمك سليم هذا نقوله نحن.

0: جفاف الفم.
1: صحيح.
0: نعم
1: جفاف. هذا ملاحظة.
0: نعم. جفاف الفم أيضا اللعاب. يكون عنده جفاف ما في لعاب.
1: ما في لعاب يعني سيولة دائما.
0: نعم واللعاب نحن عارفين إنه اللعاب مهم جدا في الأسنان اللي هو يعتبر المنظف بعد بعد المعجون يعني اللعاب يعني يعتبر مفيد للأسنان يعني فهذه يسبب مشاكل.
1: نعم صحيح. بالنسبة يعني فعلا ذكرت أنت أمراض القلب والسكري والتغذية برضه يعني هذا يعني تلعب دور أساسي.
0: نعم سوى التغذية أيوه.
1: سوى التغذية يعني يعني في الأسنان يعني تلاقي يعني هشاشة أسنان.
0: نعم.
1: شيء يعني بسبب يمكن التغذية في التغذية تلعب
0: دور.
1: نعم صحيح.
0: الأسنان نعمة يعني الواحد يحافظ على الأسنان يعني نحن مرة كنا يعني في موقف يعني مرة عبرنا في السوق يعني حصلنا رجل كبير في السن كده فمعاه قات يعني وأسنان ماشي فهو يطحنه
1: يطحن القات
0: يطحن القات
1: أيوة
0: فبعد ما يطحنه
1: يفطر
0: وبعدين خلاص يفكر في المشاريع حقه
1: مرة عليك
0: لا فالأسنان مهمة جدا يعني
1: أكيد يعني
0: فنحن نروح للتهلكة وبعدين حافظ على الأسنان بقدر الإمكان يعني
1: بالنسبة للتغذية دكتور شهاب يعني ما هي المواد الغلظة يعني يسبب هشاشة في الأسنان في المينا في وهل هناك من مواد غذائية يعني تكون الأسنان طراوة أسنان وهكذا
0: نعم بخصوص التغذية أول شيء يعني التغذية اللي هي الخضروات
1: ضرورية
0: اللي هي غنية بالمعادن فيها خضروات غنية بالمعادن الحديد وده أيضا الخضروات الخضراء
1: الخضر يعني مثل هذا حق الخضروات حق الصانة أو الورقيات
0: الورقيات هذه مثل البقدونس والملوخية نعم هذه مهمة جدا
1: مهمة
0: لا ننسى أيضا الكالسيوم الكالسيوم موجود في الحليب الأجبان للأسف يعني لاحظنا إنه عندنا هنا في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الأسواق المنتجات مكتوب فيها شبيه الجبن
1: الجبن شبيه القشطة شبيه الحليب شبيه
0: نعم فعلا فهذه مشكلة إنه وين المنتج الأصلي يعني وين
1: شبيه
0: كله شبيه
1: ماشي فائدة منه
0: ماشي فائدة يعني شبيه الجبن يعني في أشياء
1: يعني
0: مكملة كأنها جبن يعني
1: وهي ما هي جبن
0: يعني
1: ما يصير الجبن الحين بطلع حتى الحليب الشاي
0: شبيه الحليب
1: الشاي يعني ما نستفيد يعني
0: هذا
1: الكالسيوم مهم
0: الكالسيوم مهم في الأسنان يعني نحن نحاول نحن نجيب مصادر تكون اللي هي الجسم يستفيد منها
1: وهذا أعتقد إنه شوف الحليب يكون المصدر الحيواني أفضل
0: من النباتي
1: نعم. النباتي يعني شبيه يقول لك حليب مثلا نباتي يعني من النبات أو شيء كذا
0: نعم
1: دهون أو شيء
0: دهون فهل نلاقي إنه هذه الأشياء موجودة في مجتمعنا يعني المنتجات الغذائية هذه مشكلة
1: غير صحية
0: غير صحية
1: يعني خصوصا في البقالات لأن الحليب الأجبان كله شبيه
0: نعم.
1: شبيه
0: نحن في البيت هناك توعي
1: إلا الفترة الأخيرة كان ما
0: كان ما في
1: كان
0: نعم فعلا
1: يعني هذه بغوت رقابة بغوت أشياء
0: بغوت
1: يعني
0: رقابة من السلطة أيوة نعم المنتجات اللي تدخل يعني أفرمين
1: صحيح ما هي أكثر أمراض الأسنان انتشارا في في في المجتمع أو مجتمعنا الحضر منها بشكل عام
0: الأمراض المنتشرة في عندنا هنا في ساحل حضرموت يعني في حضرموت لاحظناها أكثر شيء التسوس
1: التسوس
0: أيوة وبعدين تليها الأمراض اللي هي اللتة
1: والتسوس أساس المشكلة عندما تتسوس خلاص وبعدين
0: نعم.
1: تخرب الأسنان كلها
0: تخرب الأسنان لازم يكون في توعي الطفل يكون واعي بماذا يأكل والأهل برضه الأم والأب لازم يعرفوا إيش هو التسوس إيش هي الأطعمة اللي تسبب هذا التسوس أيضا الأعراض مثلا أمراض اللتة أي لا تهمل الأمراض اللتة يعني إذا كانت أعراض اللتة في بدايتها حاول أنك تروح عند دكتور أسنان لتقديم الاستشارة تلاقي البعض يخاف من دكتور الأسنان يعني
1: صحيح
0: يخوف يقول لك الكرسي حقه يخوف أو الإبرة إبرة التخدير يعني العكس يعني طبيب الأسنان طبيب يعني يقدم لك خدمة صحية وحاول إنه واحد يعني
1: نعم
0: ما يكون في فوبيا يعني
1: يخاف من دكتور الأسنان
0: نعم
1: طبعا بالنسبة للتسوس يعني أعتقد يعني ينتشر التسوس يعني عندما يأتي التسوس في أي شخص يعني وخصوصا بداية التسوس يعني كيف يتصرف يعني هذا الشاب أو هذا الطفل بعض حتى أطفال يعني تحصل بداية التسوسات يعني على أولي الأمر أو شيء يعني كيف يروح عند الدكتور

0: يعمل له حشوة، يعمل له بعد يقول له استئصال العصب مثل ما قال باسعيد الأستاذ عمر، وكيف يعني يتصرف
1: أول شيء إذا مثلا التشيك الدوري عند دكتور الأسنان لازم
0: في تشيك دوري يعني
1: دوري يعني كل تقريبا كل شهر كذا
0: كل شهر
1: مثلا كل
0: أسبوع كل سنة
1: تشيك على أسنانه يعني
0: أيوة.
1: فأي شيء تشوف شيء مو طبيعي في السن مثلا تشوف إنه سنك لونه يتغير في كذا نقطة سوداء هذه بداية التسوس روح الدكتور الأسنان عشان يشيلها يعني تكون تكلفة تكون أقل إذا أهملتها المرحلة تكون تتوسع توصل إلى العصب وهنا يضل الدكتور الأسنان إنه يعمل لك جلسات عصب
0: يستأصل العصب
1: يستأصله نعم يستأصل هذا العصب وهذه يعني تكون مكلفة شوي يعني
0: مكلفة وهذا نعم. الطريقة المجدية هذا حق استأصال العصب
1: نعم
0: يعني أفضل من الحشوات وكان هو يعمل لك حشوات فضيه حشوه مدري
1: نعم
0: الحشوات هذا حق استئصال العصب
1: لا الاستئصال هم الاستئصال العصب ليش لانه التسوس تكون درجه اعمق
0: وصل درجات هو
1: درجات وصل الى
0: العمق يعني
1: العمق الى
0: السن
1: ايوه نعم وصل الى داخل في احيانا يكون التسوس يكون في سطح السن في سطح السن
0: يعني في سطح السن
1: يعني نلاقي حشوة
0: ايوه
1: اذا وصل عمق السن هذا استئصال للعصب
0: يعني تحافظ على السن
1: نعم الان زي ما شفتوا عندك عصبات تجميل الحشوات
0: تجميلية
1: نعم
0: يعني موجودة الان
1: اول كان الفضية يعني
0: الفضية وهو عاد انا زي الاسمنت هذا
1: ايوه زي الاسمنت كذا
0: يعني
1: لا يعني تلاقي انها شوية كذا لها اثار يعني من ضمن الآثار انها المزاج احيانا يكون مزاج كذا معكر كذا الامورك طيب بس تحس مزاج حقك كذا معكر كذا
0: انت طبيعي دكتور شهاب كيف يمكن الوقاية من تسوس الاسنان وامراض اللثة بشكل عام
1: بشكل عام اول شيء في هناك طرق اول شيء طريقة التفريش نحن نقول طريقة التفريش احيانا طريقة التفريش تكون خاطئة احيانا تلاقيه يشيل لك معجون من البيت يعني ملي كامل فرشاة كمية وايد ياخذها
0: اسراف
1: هذا من ضمن الاسراف يعني وبعدين
0: ما يقول له بانا واحد
1: الميزانية وطر
0: فقلنا شوية تشيل
1: هي تشيل كما حبة البازلة نقطة بسيطة كذا
0: ان شاء الله يسمعونك انا الاقي في البيوت انهم يشيلون
1: توفير
0: يعني من الطرف للطرف
1: ايوه يعبيه كذا لك وتحصل معجون الاسنان بعد اسبوع
0: كلها في الحمام
1: التفريش الاسنان المدة كم الحين المدة احيانا تكون 5 دقائق تفريش الاسنان 5 دقائق اقل من 3-5 تراوح يعني هذه الاشياء التفريش يكون مش بسرعة او بقوه
0: بعضهم بسرعه وقوي كذا
1: احيانا يقول لك تلقي بقوه كذا احيانا يقول لك بخر الصفره هذه بخر الاشياء هذه سبحان الله يقول لك فالاسنان تحتاج الى لطافه
0: كيف قصدي طريقه التفريش للاسنان بالفرشاه هذا يعني في اسنان من داخل في المطاعم في يعني كيف توصل فيها بعض
1: نعم زي ما قلنا انه طرق التفريش عده طرق او من ضمن الفرشاه اللي هي الفرشاه دي
0: الفرشاه العاديه
1: دي وفي ايضا اللي هو الخيط الطبي
0: في الخيط الطبي
1: نعم الخيط الطبي ده يوصل في اماكن ما وصلها الفرشاه
0: خل الاسنان
1: نعم
0: تخليل يعني
1: اعتقد انه كل بيت يعني ما يستخدم الخيط الطبي
0: لا ما حيستخدمه
1: ما حيستخدمه
0: نعم ويمكن حتى بعض الفرشاة والله ما يستخدمه خصوصا بعض الاطفال الان يعني بالكاد تقول لهم يلا
1: لا دحين
0: فرش يعني وهو يقول لك لا يعني وتخوف انت
1: تخوف قفاه انت يعني تقول امسك كذا يقول لك لا يشوفه مره من المرات سالنا طفل كذا قلنا له براك تفرش اسنانك كذا قال لا ما احبه كما احبه هذا بيحمي اسنانك بيحميك قال لا ما احبه هذا بيضرنا عنده مفهوم انه بيضرنا
0: الاطفال مساكين يعني لكن ولي الامر علينا انه يحثوا
1: على
0: وعشان يتعود
1: نعم
0: لما تعود خلاص اذا ما تعود بعدين تحصله وهو كبير يعني هو يكبر وليس وقتي تسوس وتحصله حالته حاله
1: وبرضه نحن معجون الاسنان في بعض معاجين الاسنان للأسف يعني أسعارها رخيصة وجودتها سيئة نعم الجودة المواد اللي فيها تكون سيئة جدا. بعض المعاجين أسنان لا تحتوي على مادة فلورايد، فلورايد أساسية في الجانب حماية الأسنان يعني. فننصح ان احنا ننصح المستمعين انه نحاول احنا نركز على المعجون اللي يحتوي على مادة فلورايد،
0: يعني مكتوب فوق الفلورايد
1: فلورايد او انه يقول للصيدلان يعني يكون الانسان تقاوي يقول
0: له يعني في غش برضه عادة في الفلورايد انه يكتب لك فلورايد
1: هو بعض يقول لك مثلا هذا فلورايد فيه.
0: لا تقريبا شوف كل المعاجين حتى الصيني يعني
1: هذا الصيني ذاك
0: ماكسيم مكتوب فوق فلورايد يعني هذا
1: بس المادة مش مادة فعالة في الجسم. في عندك معجون السيليكا هذا معجون ممتاز يعني
0: السيليكا
1: فهذا موجود يعني
0: بس السيليكا السيجنال يعني في
1: نص نص
0: نص نص يعني
1: في التقليد في الاصلي
0: يعني كل شيء بالاصل يعني انا شفت مره يعني في خبر هكذا في منشور يعني على اساس ان المعاجين هذا بالالوان يعني اسفل العلبه يعني اللون الاخضر يقول لنا بالعشاب اللون الاسود هذا لا ما ادري ايش اللون هل صحيح هذا؟
1: نعم في هذه صحيح معلومه انه يعني يقول لك مثلا اللون الاخضر هو العشاب
0: نعم
1: فانت
0: تجنب الاسود
1: يقول لك مضر
0: في مال كيماويه
1: اكيد الكل يعني واعي بيتجنب هذه الاشياء يعني حاول انه زي ما يكون يقرا في مواقع التواصل مصادر
0: تبقى في نفسه في
1: الجانب الصحي وبرضه يتاكد من مصادر المعلومه نفسها
0: احيانا اي واحد ينشر هذا
1: نعم فعلا تحصل بعد ينشر لك اشياء يعني في خرافات احيانا يقول لك مثلا الليمون هذا مثلا تمضمض بالليمون او لا ماء وليمونه عشان انه يقول لك يحمي الاسنان بالعكس لا هذه خرافات يعني من الخرافات يعني في اشياء ثانيه يعني الصخر هذا
0: الصخر
1: او الفلاج مثلا يقول لك تبي احيانا بعضهم يستخدمون الفلاج هذا
0: الفلاج حق المراحيض يا ساتر يعني
1: هذا المشاكل يعني الوعي تحصله مفقود يعني
0: الوعي مهم جدا مثل ما قلنا
1: مصدر معلومه تكون كان
0: موثوق
1: يعني الصحه العالميه
0: اسباب التسوس طبعا
1: ذكرنا اللي هي الحلويات
0: معروفه يعني
1: الاسباب
0: وخطوره اهمال التنظيف الاسنان
1: الاسنان
0: يعني
1: نعم.
0: نلاقي من الخطوره من التسوس من البكتيريا هذا البكتيريا يعني هل يعني هي تضر الجهاز الهضمي او المعاء هذا البكتيريا من الاسنان من اللعاب يعني هل لها مضره يعني عندما تكون هناك مثلا في فطريات في الفم هل تؤثر قصدي على الاجهزه من البلعوم وانت نازل تحت
1: مثل ما نفرق يعني الفطريات جانب ثاني والبكتيريا جانب ثاني
0: يعني في جانبين
1: في جانبين الفطريات اللي هي ما تمسك في اللتة في الشفاء على الفم
0: تؤثر داخل
1: تؤثر ايوه
0: وأما الفطر ينزل مع اللعاب يعني هل أي والله ما فيش
1: ماشي ما فيش
0: مضر يعني مضر
1: إنه البكتيريا تكون من الطعام بس المصدر البكتيريا يكون من الطعام تكون بكتيريا في بكتيريا يعني سبحان الله في بكتيريا في المعدة بكتيريا نافعة
0: صحيح.
1: نافعة أيوة
0: وفي ضرر يعني
1: وفي ضرر اذا احيانا يقلب عليك الجهاز المناعي تتحول بكتيريا من نافع الى ضارة تقلب تو
0: دايركت جميل جدا ناخذ اذا هذا الفاصل ثم نواصل
2: وانا ليالي خمس طرفي ما هني رقده بيت كمامور المطاحن

0: خلي نلقينا غرب ساعه ومد يضحك علي في لسانه زي مد تقتلك تلقاه كيف.
1: اضياف حضرميه وهذا اتصال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: وين
2: سالم
1: دكتور؟ تفضل يا
2: معك سالم عبد الحمدون الحامي.
1: يا هلا هلا سالم تفضل.
2: بالنسبه انا عندي اقول لك ظرف راغد رحت المعنى الدكتوره قابلوني نشيل 5 يعني ضروس وسوي لك ترقوبه الحين قلت السروه الى سروه.
1: كيف ثاني مره سالم؟
2: يعني في عندي ظرف راغد
3: درس
2: واحد مظروف راغد
1: يعني يلعب
2: قالت الدكتورة بشيل 5 مع الدرس هذا يعني 6 وركيل تقيل التركوبة
1: يعني جسر
2: بريد دحين قلت السر والسر يعني بالضبط
3: السر والسر يعني
2: كمس السؤال هنا
1: السر كيف السر يعني بتشيل عشان تقيل الجسر
2: بتسوي يعني تركوبة يعني 6 دروس
1: نعم
2: بسمع
1: من
2: التليفون
1: الإذاعة
2: ما
1: يواضح تمام إن شاء الله. طبعا هذه الجسور دكتور شهاب هي تقول عنده يقول عنده
3: إنه سن يلعب
1: وبتشله بتقيله بتشل 5 هم دائما أعتقد هو ربط بين
3: الأسنان عشان إنه تكون الأسنان ثابتة وقوية
1: نعم
3: في نفس الوقت
1: هو يستفسر معنا يقول يعني هو اللي راه عنده راغد هذا ويلعب سن واحد لكن بشيل 5 بتكون 6 يمكن بتلقي له جسر
3: عشان هذا يقل التكلفة فيه لأنه تعرف أنت الزراعة تكون مكلفة
1: زراعة
3: الأسنان تكون مكلفة على الشخص نفسه الأدوات ودكتور يشتغلها تعتبر حالة جراحية يعني تدخل جراحي
1: لكن الجسور هذا تعتبر يعني
3: مساعدة مخففة
1: ومجدي يعني تعمل
3: مجدي
1: يعني بشكل أو تروح بعد وقت هكذا وشيء يعني
3: كل شيء له وقت أكيد كل شيء له وقت والمادة تلعب دور المادة كل ما كانت المادة جودة عالية كل ما كان سعرها
1: غالي وتمدي أكثر يعني
3: وتمدي أكثر كل ما كان أقل كل ما كانت
1: نعم في كل شيء هذا
3: نعم ما في شيء اسمه يدوم مثل الإنسان.
1: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام حياك الله يا استاذ محمد واهلا بك وشكرا وتقديرا للدكتور شهاب على المعلومات هذه.
1: يا هلا استاذ عمر.
4: ايوه وانا محل الحمله هذه اللي ستدام ان شاء الله. بس انا عندي مقترح على اساس ان في هذه الحمله اللي ستقوم حمله مهمه جدا ان نحيي سنه النبي عليه الصلاه والسلام الزواج وعود الاراك.
1: نعم صحيح
4: انا متكلم فيه. من البحوثات يعني اطلعنا عليها ان عود الاراك يحتوي على مواد كيميائيه طبيعيه ربانيه
1: صحيح نعم
4: فنحن الان حملنا هذا السنه المؤكده
1: نعم
4: لم يترك النبي حتى شهر يحتضر
1: نعم
4: فهذا انا احب ان تنبهوا مع حضرتكم بالسواك من المواد هذا المعدون وبعود الاراك هذا عود الاراك هذا يعني مهم جدا وعظيم وله فوائد كثيره
1: نعم
4: يعني كمقترح ونقول دكتور شهاب جزاك الله خير اذا كان هذا
1: لا لا سواك
4: يعني ثبات الناس عن سنه وهم
1: نعم صحيح
4: فكنا نحن دائما نحن صغار واطفال وكبار
1: نعم ولازم استاذ عمر
4: البعض يعني متوسط ولكن البعض يعني ما اعطاه اهتمام كامل وحكم ان احنا لم نوعي
1: نعم صحيح
4: بهذا عود الاراك
1: نعم صحيح
4: واتمنى من الدكتور ان ينبه احنا او يعطي احنا من هذا المنبر حكم على عود الاراك وفائده السواك وعود الاراك وشكرا
1: شكرا استاذ عمر حياك الله. طبعا عود الاراك والسواك هو مهم جدا وسنة نبوية وكثير من الذين كانوا يستكون بعود الاراك السواك ما شاء الله تحصل اسنانهم لا زالت
3: يعني نعم
1: كبار في السن
3: نعم فعلا
1: معمر اسنانهم
3: نعم هم معمرين زي ما قال الاستاذ عمر يعني انه في مواد كيميائيه من ضمنها ماده فلورايد تكون ماده طبيعيه موجوده في السواك يعني
1: السواك
3: نفسه نعم وهذا نحن برضه هذا مهم جدا نحن نحيي سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحن ما زلنا في هذا الجانب برضه في توعيتنا برضه نحن ما ننسى السواك
1: يعني الحمله
3: برضه ايوه فيها السواك يعني من ضمن البروشورات حقنا فيها جانب السواك واهميته اللي ما يحتوي ولازم انه
1: من فائده
3: فايدة انه لازم كل وسريع الحمل يعني تطرحه في جيبك وده في اي وقت يعني ايش سواك يعني؟
1: نعم ايوه يعني عود الاراك يعني حتى في الصلوات يعني
3: في الصلوات
1: لو
3: نعم.
1: انا شوق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه
3: نعم فعلا
1: يعني في اسمه وفعلا كان حتى عند الاحتضار كان الرسول يقول لعائشه اتي عود السواك
3: ايوه
1: لما له من اهميه
3: حتى نعم عند دخول البيت برضو بعض
1: ايوه
3: نعم
1: نعم صحيح
3: فهذا جانب مهم جدا احنا
1: وتعمر الاسنان فعلا
3: نعم
1: يعني في مواد حتى في مثل ما قلت انت في بعض معاجين الاسنان الان هذا المواد يصنعونها مع المعاجين
3: معاجين نعم فعلا
1: نعم صحيح نعم لما لها من
3: نعم احنا حتى في الجانب هذا مره خرينا في مدرسه وكان تكلمنا على السواك فكان بعض البنات ما شاء الله يعني تقول لك خلاص انا خلاص لازم بجيب سواك يعني شافت اهميته وهذا جانب مهم انك تحيي سنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني
1: يعني في البعض يقول لك انا خلاص يعني بستخدم عود السواك مع بستخدم المعاجين او الفرشاه هل نقول هذا مع هذا او يعني
3: لا نحتاج نحن التنين مع بعض نعم لانه كل شيء يكون من شيء
1: مكمل
3: مكمل الاخر انت تعمل بالسنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن برضو لا تنسى برضو
1: الفرشاه والمعجون
3: نعم
1: الاسنان
3: هذا
1: الان نعم. حتى في اعتقد معجون اسمه سواك او شيء سواك اسمه سواك
3: أيوه. موجود
1: فوق زي
3: الصورة حق السواك
1: المسواك
3: هذا قديم يعني
1: قديم يعني تقريبا هذا فيه من نفس المادة ولا كيف والله هم شلوا الشعر بس يمكن
3: كنت عارف ان
1: الشركات
3: الدعايات
1: اذا ناخذ فاصل قصير ونواصل
3: يمكن يلاقون حل
0: المغرب على فرش رقد وانا ليالي خمس طرفي ما هني رقده بيت كما ظل الماء

0: كل من المغرب على فرش رقد وانا ليالي خمس طرفي ما هني رقد بيش كما مر المفرد.
1: ضيافة حضرمية ولازلنا مع الدكتور شهاب عمر المشهور مشرف الحملة الصحية فمي حماية لصحتي. دكتور شهاب، هل أو كيف تؤثر أمراض اللثة على عظم الفك؟
2: أول شيء اللثة تعتبر مهمة جدا جدا للأسنان.
1: نعم صحيح.
2: نعم، وهي البرد اللي تصنع الأساسية واللي هي اللي تصنع مثلا الابتسامة. تلاقي أحيانا إذا كان في مشكلة في اللثة، تضخم في اللثة، تغطي الأسنان وتصير الأسنان صغيرة زي اللبنية فاللثة مهمة جدا، هي تعتبر برضو من الجانب المظهر وأيضاً الجمالي. إذا أهملت اللثة أو إذا كان في مضاعفات فيها أو أمراض مزمنة أو ده تسبب مشاكل، وزي ما ذكرنا مشاكل برضو في القلب وغيره، وبرضو في الفك زي ما ذكرنا إنه الفك يكون اللثة ضعيفة. هناك عندنا الجير.
1: الجير
2: والجير هذا السبب برضو في ضعاف السن. إذا أهمل السن في التنظيف، من ناحية التنظيف ده، هناك تراكم الجير. الجير هذا من المياه. نعم فعلا، من
1: الترسبات
2: هذه موجودة، بس انه نحن نلحق هذا الموضوع الجير، يعني اذا صار كبير فالاسنان تكون خلاص ضعيفة
1: في
2: الفك، تضعف في الفك. نعم، حتى انه يحتاج انه يمكن تدخل جراحي. نعم، فهذا جانب مهم نحن نحافظ على اللتة كأول شيء، يعني كعامل أساسي للحفاظ على الفك كامل في الفم.
1: نعم. يعني الجير كثير بعض يشكون من الجير ويعملون حتى تنظيفات. عندما تبدأ الجير أو يشوف يعني زي الأصفرار أو شيء.
2: الأصفرار أيوه. نعم. ويسبب رائحة كريهة.
1: كذا. نعم. على طول يعني يذهب
2: لطبيب الأسنان.
1: يعمل تصفية.
2: تصفية نعم. يحاول يلحق
1: قبل ما يروح.
2: قبل يروح ميسن. أيوه. قبل ما يروح. لأن الجير يأكل برضه في في في في الفك كاملا. للتواد. تمدد يعني.
1: في تمدد يعني. ودائما كل ما هم كل ما تمدد.
2: نعم فعلا، وتراكم الأوساخ، تراكم في السن، وتؤدي هذا برضو إلى التسوس وإلى مشاكل في العصب برضو.
1: نعم. طبعا الأسنان مثل ما أشرنا هي مهمة لصحة الإنسان، وهي البوابة الرئيسية للجسم، كل الجسم يعني بما في أجهزته.
2: أجهزته نعم فعلا،
1: من البلعوم، المريء، وانت نازل الى الاسم هذا، الى الامعاء وما شابه ذلك. طبعا هناك دور التوعية مثل ما قلنا. ما هو دور التوعية الصحية في التقليل من امراض الاسنان؟ انتم هذا حملة توعية، ايضا الجهات الاخرى تقوم بمثل هذه الحملات التوعية المستمرة.
2: دور التوعية لابد لها دور مهم جدا في المجتمع. التوعية بالحملة نفسها عن ايش هي الامراض، الفم، كيف نقي انفسنا من الامراض، علاقتها بالجسم، هذا لازم نحن نوعي المجتمع بهذا الجانب اللي يكون لها دور. دور برضو الجهات معنا لابد تكون معنا في تسهيلات في الاجراءات،
1: دور مساهمة يعني.
2: مساهمة ايوه،
1: معكم انتم كحملة هذا، وفي دور منظمات او بعض الاخرى تنشر الوعي الصحي.
2: الوعي الصحي
1: خصوصا عند الاسنان.
2: الاسنان اكيد الاسنان زي ما قلنا احنا البوابه الرئيسيه يعني.
1: نعم صحيح بالضبط. الوقت تدركنا دكتور شهاب، وان شاء الله نلتقي في حلقات قادمه ونكمل الحديث عن الجانب التوعوي وعن هذه الحمله وهذا البرنامج التوعوي الصحي فمي حمايه لصحتي. هل لك من كلمه اخيره تود اشاره للاخوه المستمعين؟
2: نعم اكيد. اول شيء انه لابد التوعية مهمة جدا في البيت.
1: صحيح.
2: نعم. قدر الامكان احنا نجيب وسائل تعليمية للطفل نفسه.
1: نجيب وسائل تعليمية
2: في العاب.
1: ما شاء الله.
2: وحتى هنا في العاب يعني هذا تعلمك انك تخليك يمكن يقول لك انا الطفل يا بصير طبيب اسنان.
1: ما شاء الله.
2: نعم. يحاول انه الأهل يعني يدخلوا الرسائل في الجانب هذا. لا ننسى أيضا مؤسسة روح برضو اللي هي كانت ممولة يعني للحملة هذه. أيضا إشراف المكتب التربية والتعليم ساحل حضرموت يعني في تسهيل لنا المدارس في عمل هذه. وأيضا إن شاء الله بإذن الله تكون السلطة المحلية تكون برضو تكون السلطة المحلية أيضا.
1: لأن كان حتى الأستاذ عمر بن سعيدة في سؤال يمكن من يمول هذا الحمل.
2: نعم كان في سؤال أيوة نعم.
1: في سؤال يمكن التمويل طبعا من مؤسسة
2: الروح الصحية أيوة.
1: والإشراف مكتب
2: التربية والتعليم.
1: التربية والتعليم بساحل حضرموت يعني. والتربية يعني هي هي التربية يعني عند الأطفال وهكذا.
2: نعم.
1: يمكن الآن المدارس يصير في إجازة أو شيء.
2: يكون لنا لقاء البرنامج يكون بعد العيد ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ضمن زوناتنا في المدارس التوعيه في نفس الوقت معاينه
1: في المدارس.
2: في المدارس بيكون معنا فريق طبي من جامعه العرب.
1: جميل.
2: نعم يكون معنا يصير استماره ايش الطفل اللي يحتاج يتم التواصل معه. والله تعال كذا انت يحتاج لك حشوه كذا انت يحتاج لك خلع يجي للمستشفى حق العرب.
1: يعني مجاني
2: مجاني
1: مجاني
2: ومدعومه.
1: أشكرك الدكتور شهاب عمر المشهور مشرف الحملة الصحية فمي حماية لصحتي بساحل حضرموت على هذه المعلومات الجميلة. وإن شاء الله نحن استفدنا وأيضا المستمع يكون استفاد من هذه الحلقة. هناك إعادة الساعة 4 PM هذا اليوم. الذي لم يسمعنا إن شاء الله يسمعنا احنا في الإعادة الساعة 4 PM حتى 5 PM. ونلتقي في حلقتين تقريبا بتكون معك دكتور شهاب نتحاور عن بعض المواضيع.
2: نعم. وضيوف يكونوا معنا.
1: وضيوف يكونوا معنا أفضل. نعم. إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا لكم. تحياتي محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر الأعداد التقديم التنفيذ والأخراج سالم محمد بن لقدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض لي أهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. نعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي رحيل القامة الوطنية والأمنية والرياضية البارزة لواء عبد الله سالم الخياط الذي وفاه الأجل اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية في خدمة الوطن ومؤسسات الأمنية والرياضية والاجتماعية. وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن خسارة الوطن وحضرموت برحيل اللواء الخياط، مؤكدا أن الفقيد كان نموذجا يحتذى به في الانضباط العسكري والحنكة الأمنية، حيث سطر خلال مسيرته الطويلة التي بدأت من أعرق الكليات العسكرية في جمهورية مصر العربية وصولا إلى قيادته لفرع المرور وتحديث غرفة العمليات بالمحافظة وختامها نائبا لمدير أمن حضرموت، مواقف مشرفة ستبقى خالدة في سجلات الشرف والواجب. عقدت في العاصمة المصرية القاهرة أمس أعمال الدورة التاسعة للحوار الاستراتيجي اليمني المصري برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور شايع محسن الزنداني ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية دكتور بدر عبد العاطي. التقى رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي أمس سفير اليابان لدى اليمن. جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية وجهود دعم الاستقرار والسلام والتنمية. بحث وزير الصحة العام والسكان دكتور قاسم بحيبة حمص على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية مع وزير الصحة العام القطري دكتور منصور المحمود عددا من القضايا الصحية الأقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى الوالد عبد الله سالم عبد الله الخياط. عبد الله سالم عبد الله الخياط والد سالم وخال المرحوم محمد مبارك با مسعود ونضال وصهر المرحوم علي فرج الريدي وعم عادل علي الريدي. الصلاة عليه بعد صلاة العصر هذا اليوم في مسجد الروضة والدفن في مقبرة يعقوب. إنا لله وإنا إليه راجعون. قدمنا لكم من إذاعة المكلا عرضا للأنباء.
1: إذاعة المكلا تقدم
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك.
1: من معالم الحج
2: لبيك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك.
1: من معالم الحج برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العيدروس، تنفيذ سالم محمد بلقدي.
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد من برنامج من معالم الحج. نواصل معكم الحديث حول بعض المعالم التي وردت في خطبة الوداع، الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في صعيد عرفات وبين فيها شرائع الدين وأحكامه. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة ما يتعلق بحرمة الدماء والأموال والأعراض، وما يتعلق بالأمانة ووجوب أدائها. ونواصل معكم اليوم بعض الحكم الأخرى والمعالم العظيمة في هذه الخطبة المباركة.

المستمعون الكرام، من المعالم في خطبة حجة الوداع ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. وكلمة الجاهلية هنا عامة، تشمل كل ما عليه أهل الجاهلية مما جاء الشرع بخلافه من أمر التحاكم أو سوء الظن بالله تعالى أو تبرج النساء أو غيره. فجاءت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم هنا بشكل عام، تشمل كل ما كانت تفتخر به الجاهلية وتتمسك به من تقاليد العصبية القبلية وفوارق اللغة والأنساب والعرف والعرق واستعباد الناس والرباء وغيرها من قيم فاسدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في التبرؤ من الجاهلية: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه بلالا بأمه فقال له: يا ابن السوداء، قال له عليه الصلاة والسلام معاتبا له: إنك امرئ فيك جاهلية. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته على بعض أمور الجاهلية التي أبطلها، وهي الدماء والربا، فقال: وإن دماء الجاهلية موضوعة. وتشمل ما كان عليه أهل الجاهلية من الثأر بين القبائل وغيره. وقال أيضا: وإن ربا الجاهلية موضوع، فكل نوع من أنواع الربا أو صورة من صوره هو محرم. لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة أشخاص: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وللربا صور من هذه الصور: أكل أموال الناس بالباطل، والإسلام قد جاء بحفظ الأموال، وتوعد الحق سبحانه وتعالى آكل الربا بالحرب، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهاته هذه للمجتمع المسلم يسعى لأن يكون المجتمع متماسكا متحابا متعاونا، تسوده روح المحبة والود والسماحة، يعيش أفراده آمنين على أنفسهم وأموالهم. ومعلم آخر من معالم هذه الخطبة، وهو التحذير من العدو الأكبر والأول لبني آدم، وهو الشيطان الرجيم. فيقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، إلى آخر كلامه عليه الصلاة والسلام. فهذا تحذير من مقاربة الشيطان واتباع خطواته، الذي يئس أن يعبد في هذه الأرض الجزيرة العربية. فالتحذير من دون ذلك من وسواسه وتحريشه بين الناس. ومعلم آخر من المعالم المهمة في هذه الخطبة، وهو الوصية بالنساء، وإنما خصهن بوصية في خطبة وداعه للدلالة على مكانتهن في الدين والمنزلة الرفيعة التي وضعت فيها المرأة في ديننا. يقول عليه الصلاة والسلام: فاستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله. ثم ذكر الحقوق التي للرجل على زوجته
والحقوق التي للزوجة على زوجها حتى تستمر العشرة بين الرجل والمرأة ويبقى عماد الأسرة قائما لا يتشتت ولا تتفرق الأسرة فينتج عنه نتائج سلبية على الطرفين وعلى أولادهما. وفي هذا رد على من يتهم الإسلام بانتقاص المرأة في ديننا، بل هي معززة مكرمة زوجة كانت أم أما أم بنتا. إن مقارنة بسيطة بين وضع المرأة في ديننا ووضعها في الديانات الأخرى والقوانين الأخرى لا كفيل ببيان مكانتها وكرامتها في ديننا، فقد أعطاها الإسلام كامل حقوقها المختلفة مع مراعاة قوامة الرجل والواجبات التي عليه.

0: أيها المستمعون الكرام، ويختم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بإشهاد أمته على تبليغه الرسالة التي كلفه بها ربه جل وعلا: ألا هل بلغت؟ فيرد الصحابة الكرام: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. ونحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. هذه بعض معالم خطبة حجة الوداع أحببنا الوقوف عليها تذكيرا لأنفسنا. وإلى لقاء قادم بعون الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك، شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: من معالم الحج:
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: من معالم الحج برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العيدروس، تنفيذ سالم محمد بلقدي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: حمدي غيث سهير الببلي في منزل على التلال.

0: إخراج حسني غنيم.
1: خضتيني يا إلهام، إيه اللي جرى؟
2: جرى إن ابنك محسن أملنا كلنا، أمل العيلة كلها، قافل على نفسه في أوضته ومش عايز يخرج، تعرف ليه؟
1: ما تتكلمي يا إلهام، في إيه؟
2: ابنك وقع في مشكلة مع بنته ومش عايز يطلع منها،
1: وعلشان كده تخليني أسيب اجتماع مهم في المصنع وأجي لغاية هنا على ملوشي. جرالك إيه يا إلهام؟
2: اسمعني يا أخي بقى، سيبني أكمل كلامي مرة واحدة، ولا المصنع أهم من مستقبل ابنك؟
1: المصنع هو مستقبل ابني، مش شوية الحكايات التافهة اللي لا تودي ولا تجيب.
2: أنت شايفها تافهة؟ شايفها تافهة إن ابنك بيحب بنت القسطى حسنين وعايز يتجوزها؟
1: يطلع مين القسطى حسنين ده؟
2: العامل اللي طردته من مصنعك من سنين واديته فلوس علشان يفتح كشك جنب المصنع ويغيظك فيه.
1: افتكرت العامل ده ابو مخ مشقلب اللي توسط له احمد علشان ياخد تعويض بالكامل. افتكرته.
2: انا كنت متأكدة ان احمد لازم يكون ورا المصيبة دي، ما المصايب كلها ما تجيش الا من
1: احمد. ايه ومصايب ايه اللي بتقول عليها؟ ما تفهميني بس.
2: الله افهمك، ما انا بقول لك من الصبح وانت مش راضي تسمعني. بنت القسطى حسنين ضحكت على ابننا وخلته عايز يتجوزها.
1: يتجوزها؟ ده لازم يتجنن.
2: شايف؟ مش كان عندي حق اكلمك واقول لك؟ اسمع، تعالى تعالى اطلع له كلمه، جايز يسمع كلامك، ده مش راضي يسمع كلام حد ابدا.
1: اطلع اشوفه.
2: اجي معاك.
1: خليك انت هنا.
3: مش هفتح، قلتلكوا سيبوني في حالي، مش طايق اكلم حد.
1: افتح يا محسن، افتح، انا ابوك.
3: بابا، ايه اللي جابك دلوقتي من المصنع يا بابا؟
1: عمايلك السودة هي اللي جابتني. ايه الكلام اللي بتقوله مامتك ده؟ ايه التصرفات غير المسؤولة اللي بتعملها دي؟ انت ناسي نفسك انت تبقى مين؟
3: ما انا كنت هكلم حضرتك يا بابا.
1: تكلمني؟ ولك عين تكلمني؟ تكلمني تقول ايه؟
3: اني
1: انك بتخرج مع واحدة ما تتوصلش تشتغل شغالة عندنا، وانك عايز تتجوزها كمان.
3: يا بابا يا بابا، سيبنا اشرح لك ارجوك.
1: تشرح لي؟ ودي عايزة شرح. موضوع زي ده ما اسمح لكش تخليه عايش لحظة في مخك. مش تشرح لي؟
3: انا اسف يا بابا.
1: للأسف مش كفاية، انا هعرف شغلي مع الناس دول. انا هكلم المحافظ حالا، اخليه يطلبق الكشك ده على دماغ صاحبه. الناس دول ما لهمش وقعات في البلد هنا بعد كده ابدا.
3: لا يا بابا لا، ارجوك، لسطة حسنين ما اعرفش حاجة خالص عن الموضوع ده.
1: انت عبيط ولا بتستعبط؟ اسألني انا، تلقاه هو اللي مرتب المسائل دي كلها من الاول، وانت شربت المقلب زي المغفل.
3: لا يا بابا،
1: الناس دول انا عارفهم وعاجنهم وخابزهم كويس.
3: عشان كده يا بابا، عشان كده حضرتك عارف انهم ناس شرفة، وان الشرف بالنسبة لهم مش لعبة.
1: نعم، اتاريهم عرفوا يضحكوا عليك. خليك انت في الاوضه، انا هعرف شغلي.
3: لا يا بابا لا لا، مش هسيبك تخرج من هنا، مش هسيبك تخرج قبل ما تسمع اللي هقوله. القسطى حسنين ما يعرفش حاجه عن الحكايه دي، وسناء مش راضيه تتجوزني، غلبت فيها علشان اقنعها، مش راضيه، مش موافقه، حضرتك فاهم، مش عايزه تتجوزني.
1: مش عايزه تتجوزك؟ مش عايزاك ليه؟ مش قد المقام؟
3: ايوه يا بابا، هم بيقولوا كده، احنا من دنيا وهم من دنيا تانية.
1: ده كلام مظبوط، بس انت اللي كان لازم تقوله مش هي. وعلى كل حال، كل ده تكتيك وحركات انا عارفها عشان تخليك في الحالة اللي انت فيها دلوقت. تعال بص لنفسك في المراية، عاجبك منظرك؟ فوق لنفسك، انت عديت 20 سنة، يعني بقيت راجل. ما تخليش اي ست تضحك عليك.
3: يا بابا سناء ما بتضحكش عليا، انا بحبها، بحبها يا ناس، بحبها. مش عايزه تتجوزني.
1: اخرس، ازاي تستجري تقول الكلام الفارغ ده؟
3: يا بابا
1: انت خليك هنا في اوضتك، ما تورينيش وشك تاني، وسيبني انا اتصرف.

0: وبعدين؟
1: زي ما قلتلك ما عدتش ساعة من بعد ما كلمت المحافظ وجات عربية البوليس فكت الكشك وتلاقيهم دلوقتي برا البلد.
0: يا ساتر يا رب. بس هيروحوا فين؟
1: يروحوا مطرح ما يروحوا بقى. المهم دلوقتي نتصرف ازاي. ابنك المجنون ده انا هبعت له احمد يكلمه ويروقه. ما انت عارفه قد ايه بيسمع كلامه وبيثق فيه.
0: احمد ما هو ده اصل البلاوي كلها.
1: ما تزوديهاش يا الهام. احمد ملوش دخل في الموضوع ده. كل ده طيش ابنك وجنونه. احمد هو اللي هيعقله دلوقتي.

0: ابوك اتصرف، طمني عليهم، دول مظلومين وانا اللي تسببت لهم في المشاكل دي كلها. شوفهم راحوا فين. يا لو كان بايدي. انا مش فاهم، مش فاهم ابويا بيعمل كده ليه. ده ظلم، ده ظلم ظلم.
1: ما تقولش الكلمه دي ابدا، ده ابوك وهيفضل ابوك مهما عمل معاك.
0: ده جبار ما عندوش رحمه، ما يعرفش الا الفلوس والسلطه والسيطره. ازاي يسمح لنفسه يلعب بمصير عيله بحالها من غير ما يعرف مين المذنب ومين المظلوم؟
1: الغلطه غلطتك يا سي محسن، انت اللي اتصرفت زي العيال في ظروف مش ممكن تتاخد بالسهوله اللي كنت متصورها.
0: ليه؟ بنته بحبها. ايه مش من حقنا اتجوزها؟
1: لا مش من حقك، لما اكون محسن ابن ابراهيم عبد الحق صاحب المصنع اللي بيشغل اهل البلد بحالها.
0: يا سلام، هو بيملك المصنع ولا بيملكهم؟ على العموم مش مهم دلوقتي، المهم انك تطمني عليهم. خد يا احمد.
1: ايه دول؟
0: الفلوس دي اديها لهم لغايه ما اقدر اخرج واشوفهم وادبر حل للازمه دي كلها. ولو اني متاكد ان سناء مش هترضى تاخد الفلوس دي، لكن ارجوك يا احمد، ارجوك، انا بعتمد عليك وعارف هي بتحترمك قد ايه، ومنك هتقبل كل حاجه.

0: افسدك انت يا احمد. لو كنت مطرحي كنت تقبل تاخد الفلوس دي؟
1: انا معرفش، بس شايف برضو ان الفلوس ممكن تكون جزء من التعويض عن التلفيات اللي حصلت.
0: تلفيات؟ قصدك تقول كارثة مصيبة؟ الكشك الدشدش فوق دماغنا، البضاعة باظت وانطردنا زي الكلاب، دي في نظرك تلفيات بس؟ امال المصيبة هتبقى ايه؟
1: انا فاهمك كويس يا سنة ومقدر موقفك، لكن برضو مش عايز اظلم محسن.
0: ولا انا كمان عايز اظلمه، لكن ما جاش ليه بنفسه يعتذر ويديني الفلوس او التعويض زي ما انت عايز تسميه؟
1: عشان محبوس في الأوضة وممنوع عليه يخرج.
0: يا سلام، عيل صغير ولسه ابوه بيتحكم فيه. على العموم انا قلت له رأيي في المسألة دي، خسارة اني ما فهمهاش من الاول.
1: قلت له ايه؟
0: قلت له مش عايزة اتجوزه.
1: ومش عايزة تتجوزيه ليه؟
0: احمد انت اللي بتسأل السؤال ده؟
1: على العموم يا سناء انا
0: ما تقولش حاجة يا احمد، انت مالكش ذنب في اللي حصل، بس رجع له الفلوس وقول له متشكرين، عوضنا على الله.
1: طب هتروحوا فين بس؟
0: اي حتة، ما طولهاش ايد ابراهيم عبد الحق، خسرت الاسم فيه، ارض الله واسعة.
1: خليكوا هنا وانا هعرف اتصرف في الموضوع ده.
0: لا مش عايزك تتصرف، مش عايزة حد يترجع عشان كفاية اللي انت عملته لما ابويا انطرد من المصنع. يا احمد انا
1: ايوه سناء، سكت ليه؟ في حاجة عايزة تقوليها؟
0: ابدا، وهقول ايه، ما انا قلت كل حاجة. انا في مرة افتكرت انك ما كنتش بتجلنا الكشك علشان الجورنال بس، لكن يظهر ان كنت غلطانة، مش كده؟
1: قصدك ايه؟
0: ما تهربش من الموضوع، انت عارف قصدي كويس.
1: المهم دلوقتي تفضلوا قاعدين هنا في بيتكم لغاية بكرة، انا حافوت عليكم واجيب لكم اخر الاخبار. وما تخافيش يا سلام، هتشوف ان كل حاجة هتتصلح ان شاء الله. صحيح ابراهيم بيقاسي شوية، لكن قلبه طيب من جوه، ولما يشوف الحق ما ينكروش ابدا.
0: دافع يا اخويا، دافع عنه زي عوايدك، ما احنا عارفين واجب.
1: يا سناء بس انت قصدك ايه؟
0: الظاهر انك النهاردة مش عايز تفهم حاجة، وانا كمان باين عليا مسحوبة من لساني. روح يا احمد ما تضيعش وقتك معانا، روح اخدم ولي نعمتك.
1: معذورة يا سناء النهاردة في كل اللي بتقوليه، لكن انا برضو حسبتلك اني غلطانة في حكمك على الناس.

0: مين؟ احمد؟ انت رجعت يا احمد؟ تأخرت كده ليه يا ابني؟ قلقتني عليك.
1: لا مفيش حاجة، مشكلة حصلت وحاولت احلها.
0: برضو في المصنع مش كده؟ ما انت بقيت حلال المشاكل.
1: لا يا امي، المرة دي مش في المصنع.
0: امال فين يا ابني؟
1: في بيت ابراهيم بيه.
0: ابراهيم بيه؟ ليه؟ جراله حاجة؟
1: لا، محسن هو اللي جراله.
0: محسن؟ هيجراله ايه؟
1: شوية مشاكل عاطفية هايفة.
0: هي من امتى العواطف بتجيب مشاكل في بيت

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: اعروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا نبي الله، بالجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه.

0: محرم. لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نقلنا لكم أذان صلاة الظهر من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. الآن نقدم الحديث الديني للشيخ مجدي الشعراوي بعنوان يوم التروية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف وقفة في مع يوم التروية والأعمال التي تكون في هذا اليوم وتتبعه، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، يعني نعبر عنه بأنه بداية الأعمال لنهايتها، ويرجع الحجاج إلى ديارهم وقد غفر لهم ما تقدم من ذنوبهم، وقد عادوا وقد غفر الله لهم، ورجعوا كيوم ولدتهم أمهاتهم. اللهم اجمعنا معهم في الأجر والثواب، اللهم آمين. يبدأ الناس بأول أعمال الحج في هذا اليوم، فيحرم فيه المتمتع ويهل بالحج، ويتحرك جميع الناس ملبين إلى منى. وسمي يوم التروية بذلك لأن الحجاج يجمعون فيه الماء ليرتوون، ثم يصبحون إلى جبل عرفات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج عرفة، وكل عرفة موقف، ثم ينفرون من عرفات بأجر ومغفرة إلى المزدلفة، ثم يصبح يوم الأضحى وهم يرجمون إبليس، ثم باقي أعمال الحج، وإليكم بيان ذلك. روى البزار والطبراني وابن حبان عن ابن عمر قال: كنت جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار، معروف الأنصار لهم أهل المدينة، ورجل من ثقيف، يعني رجل من الطائف، فسلما ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت، وإن شئتما أمسك وتسألان فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصاري: سل. فقال: أخبرني يا رسول الله. فقال: جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام، تأم يعني تقصد وتتوجه، وما لك فيه، ما لك في أجر وأنت ذهبت بقصد هذا البيت، وعن ركعتيك بعد طوافك وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيهما، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه، مع الإفاضة. فقال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. إذن فرجل سائل هذه الأعمال التي يظن البعض أو نقول أنها لا معقولة، يعني لو نظرتم إلى أعمال الحج، الطواف يطوف بحجر، الحجر الأسود حجر، الوقوف على عرفة على حجر، رمي الجمار بيرمو حجر بحجر، يعني أعمال كلها لا معقولة، فما لنا في هذه الأعمال، والسعي بين الصفا والمروة بين حجر وحجر، إذن أعمال كلها حجرية. وجاء الإسلام ليرفع الناس عن عبادة الأوثان والأحجار، والآن نعمل أعمال كلها فيها حجارة، ما لنا في هذا يا رسول الله؟ إذن لك فيها بداية امتثال لأمر الله عز وجل، ولك فيها أجر أخذ النبي يفصله عليه الصلاة والسلام، قال: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، شوف الأجر، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفع إلا كتب لك به حسنة ومحي عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم ملائكته يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمال أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاه رميتها تكفير كبيرة من الموبقات أي المهلكات كبيرة من الكبائر. وأما نحرك فمدخور لك عند ربك. وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعر حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك فيأتيك ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما يستقبل فقد غفر لك ما مضى. ثم يوم عرفة فعند مسلم عن أمنا عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو أي المولى جل ذكره يتجلى ثم يباهي بكم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء أي ما طلب هؤلاء الناس الذين خرجوا من بلاد الأرض ومن أسقاعها ومن كل فج عميق شعثا غبرا ماذا يريدون؟ طبعا يريدون الرحمة ويريدون المغفرة فيعطيهم الله سبحانه وتعالى ما أرادوا. وروى أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. وروى ابن ماجه والبيهقي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن عدو الله إبليس لما علم أن الله قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسه ويدعو بالويل والثبور فأضحكني ما رأيت من جزعه. وسن لنا صيام هذا اليوم نحن الذين لم نحج. فعند مسلم عن أبي قتادة قال سئل رسول الله عن يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية. وفي رواية البيهقي والطبراني قالت أمنا عائشة أو ما سمعت يا مسروق أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يعدله بألف يوم. ألف يوم يعني حوالي ثلاث سنوات إلا قليل. وفي رواية البيهقي قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم. ومن أعمال يوم النحر ذبح الهدي للحجيج والأضاحي لنا هنا في بلادنا. قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعند الطبراني عن علي قال قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس ضحوا واحتسبوا بدمائها فإن الدم وإن وقع في الأرض فإنه يقع في حرز الله عز وجل. وأكتفي بهذا القدر وقلت ما سمعتم وغفر الله عز وجل لي ولكم والله أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عاش جزيل العطاء نرجع ولا يدي خلية سبحان ربي وجال جوده فضله شمال

بنطلب الله لي منه إله الشكية يصلح جميع العمال عسى بجاه النبي نظفر بشربة هنية فيها شفاء للعلال نمشي على منهج التقوى مع صدق نية في ساعف قام بطال نذوق ما ذاقه أهل المعرفة والمزية من كل عارف وصال بلعنا ربي فاسكن الجنان العليا ندخل ك

وعندنا له محل، والفين صلوا على المختار خير البرية، ما ثغر جوده الطال.

0: لأن هذا الأمر هو متعلق ما بين مالك العمارة، ومالك العمارة يبرم عقد ما بينه وبين المستأجر، ومكتب الهيئة في منع عن هذا الأمر، حيث أن العلاقة التي تقام ما بين مالك الأرض اللي هو مكتب الهيئة العامة الأراضي وما بين المنتفع هي علاقة انتفاع بمدة زمنية تبدأ منذ نشأ العقد ودفع الأجرة، وهذه العلاقة هي تكاد تكون علاقة متزنة وتتصل بالاستمرارية ولا يشوبها شائبة. الإشكالية تكمن هي ما بين القضايا الخاصة التي تقع ما بين مالك العمارة وما بين المستأجر، وهذه الإشكاليات تكمن أو أبرزها هي المشكلات التي تتمثل في غياب العقود المكتوبة أو ضعف صياغتها ورفع الإيجارات بصورة مفاجئة وتأخر السداد والخلافات حول الصيانة والخدمات العامة التي تطرأ على العين المؤجرة، إضافة إلى النزاعات المتعلقة بالإخلاء، وكثير من القضايا تنشأ بسبب الاتفاقات الشفوية وعدم التوثيق للحقوق والالتزامات على كل طرف بشكل واضح منذ البداية.
1: نعم طبعا نحن أو ممكن نقول من خلال يعني ذهاب إلى اتحاد النساء أستاذ عمر تقابلت مع المساعدات القانونيات، قالوا إنه في نساء تمام يأتون إليهم إلى اتحاد النساء يقولن إنه هناك مثلا مشكلات تحدث ما بينهم هن كمستأجرات مثلا هن وعائلاتهن مع المالك، فقالوا هذه القضايا يحيلونها إليكم أنتم إليك يعني أنت المختص القانوني. نعم
0: نعم أستاذ آية، فيما يخص الإحالة التي تحدث في اتحاد النساء فنحن نعمل كمستشارين للاتحاد في المشروع، ونعمل على إعطاء الاستشارات القانونية المتعلقة في هذا الباب.
1: نعم.
0: وكثير من الأخوات التي يأتينا إلينا لطلب المساعدة، البعض منها نرشدها إلى مثلا إعادة الأمر فيما يتعلق في العقد المكتوب وما إذا كانت هنالك إمكانية إلى إعادة صياغة العقد، والبعض كما يعني بعض الأخوات تتقدم بطلب الاستشارة في حال تقدم المالك بطلب الإخلاء. وبالنظر إلى العقود التي أبرمت ما بينها وما بين مالك العمارة نجد بأن العقد لا يزال ساري مفعول ولا يطرأ هنالك أي عيب ينشأ عن يتسبب في بطلان العلاقة التعاقدية، فهنا نرشدها إلى عدم الخروج أو إخلاء المسكن. وفي حال أن يتعنت المالك أو أن يقوم بأي إجراء من شأنه منع المستأجرة من الاستفادة من العين المؤجرة، فهنالك رتب القانون بعض المسؤوليات وبعض الجزاءات التي تترتب على هذا الأمر، نرشدها ونعطيها الدليل الكافي ونحيلها إلى بعض البعض منها نحيلها إلى المحاميات الموجودة لتقديم ولو الدعوة المكتوبة أمام المحكمة.
1: نعم جميل جدا، إذا الدور يعني كبير ومهم تقومون به أستاذ عمر فعلا في توجيه المسار، ممكن نقول يعني توجيه النساء ممكن نقول صح التعبير إلى المسار الصحيح، لأنه الجهل بالحقوق القانونية للشخص فيما يخص مثلا العين المؤجرة زي ما قلت وعلاقة المالك والمستأجر يظلم فيها الشخص المستأجر عندما يجهل بحقوقه القانونية فيما يخص هذا الأمر.
0: نعم أستاذ آية، وأيضا لا ننسى أيضا أنه في بعض الإشكاليات التي تحدث قد يكون الأجير أو المستأجر هو من يتسبب في مثلا إيذاء المؤجر، كان يقوم بالامتناع عن دفع الأجرة المحددة أو تأخير سدادها أو أن يقوم بإتلاف بعض الممتلكات التي تعود لمالك العين من بعض الأشياء التي هي غير قابلة للتلف.
1: نعم.
0: مثلا أن يقوم بإحداث أضرار بالعين المؤجرة تجعل من هذه العين غير صالحة للسكن بعد مضي مدة محددة ويمتنع عن سداد الأجرة وأيضا يمتنع عن الإخلاء، فيأتي المتضرر من الطرف الآخر وأيضا نقدم له العون الذي نقدر عليه من تقديم الاستشارة التي تحول بينه وبين إحداث أي ضرر في عينه المؤجرة.
1: نعم بالنسبة لخضوع الإيجارات لقانون واضح ومحدد أستاذ عمر، هل الإيجارات اليوم تخضع فعلا لقانون واضح أم لا؟
0: أولا بالنسبة للقانون الذي نظم علاقة المؤجر بالمستأجر،
1: نعم.
0: هو القانون الصادر بالرقم 22 لسنة 2006 وهو القانون الذي نشأ لتنظيم العلاقة ما بين المؤجر والمستأجر، وقد حوى في فصولها الكثير من التنظيمات التي تطرأ على هذه العلاقة التي تقوم ما بين الطرفين. ولكن من الناحية العملية، أن مثلا بعض الأخوة يطلب في كثير من الورش التي حضرناها، يطلب إلزام المؤجر بأن يلتزم بتحديد إجرة محددة وبثمن معلوم في بعض الأحياء. حقيقة لا يوجد هنالك أي نص قانوني يلزم مالك العمارة بوضع تسعيرة أو سعر محدد لأجرة العين، فبطبيعة الحال من منطقة إلى أخرى تختلف أجرة العين المؤجرة. وأيضا لا ننسى أن هذا الأمر يتعلق على أمر مهم، وهو العرض والطلب. فمتى ما كان هنالك طلب للعين المؤجرة في السوق، فبطبيعة الحال تزداد الكلفة ولا ننسى تدهور العملة. ولكن لا يوجد هنالك نص صريح يمنع من زيادة الأجرة أو انخفاضها. وهنالك تعميم لا أستذكر رقمه بالضبط، ولكن تعميم صدر من محكمة الاستئناف بأن يتم الأجرة بالريال اليمني، ومنع أن يتم التأجير بالعملة الأجنبية. وهذا أيضا لم يكن حل شافي وكافي للارتفاع الذي نشاهده ما بين الحين والآخر في كثير من المناطق، مما أدى إلى تضرر الكثير من المستأجرين.
1: نعم فعلا أستاذ عمر، فيما يخص هذه النقطة التي ذكرتها، نلاحظ أنه فعلا هي يعني يحسبون هذه الأجرة، ممكن نقول أو زي ما نسميه نحن إيجار الشهر، نعم، لهذا البيت أو لهذه العمارة. فنلاحظ أنه هو أساسا يحسب بالسعودي فعلا، ولكن تحس كأنه تحايل على القانون من قبلهم.
0: صراحة شيء مؤسف جدا، هو استغلال حاجة الناس سواء من مالك العمارة أو من المستأجر نفسه. نعم. ولكن حقيقة الأمر أن إذ نقف نحن بين طرفين قد يتضرر منهم بسبب تصرف ما. نعم. فبطبيعة الحال مالك العمارة لا ننسى أنه قد دفع الكثير والكثير في هذه العين المؤجرة، والسوق التجاري يقول أن العقار الذي لا يرد قيمته خلال مدة معينة فهو استثمار فاشل. وبالنظر إلى تلك الإيجارات التي تحدد اليوم، ولو أنها تضر بالمواطن، ولكنها لم تصل إلى أن المستثمر يجد أنه قد حصل على المكسب الوفير الذي يعود بقيمة العين المؤجرة الذي قام بإنشائها في تلك الأرض. ولكن للحيلولة بين تلك الأمرين، حيث ولا ضرر ولا ضرار. نعم. فأن الإيجارات يجب أن تراعى، وأن تراعى مصالح الناس، وأن يقدم كل منهما تنازلات للآخر.
1: جميل أستاذ عمر، بالنسبة للعين المؤجرة التي تتضرر من قبل المستأجر وبالتالي يتضرر المالك هو نفسه، كيف توجهون المالك في هذا السياق؟ كيف توجهونه؟ كيف يتعامل؟ هل يحق له مثلا أنه يطلب من المستأجر الخروج من المنزل؟ وطبعا وعندما تكتب مثلا هذا العقد، عقد الاستئجار، ممكن نقول مثلا ما بين المالك وما بين المستأجر، ويحمل مجموعة من الشروط، ومن ضمنها مثلا الحفاظ على المكتسبات المتواجدة في هذا المنزل، الحفاظ على المنزل بكل ما فيه من كهرباء وأدوات مثلا كهربائية وغير ذلك، مثلا في كل ما يخص هذا المنزل. عندما الآن هذه العين المؤجرة تضررت من قبل المستأجر، وبالتالي زي ما قلنا أنه المالك تضرر، طيب أنتم عندما يأتي إليكم المالك كيف توجهون، كيف يمكن أن يتعامل مع هذا المستأجر في هذه الحالة؟
0: أولا للحد من تلك الإشكاليات، يجب أولا رفع الوعي لدى المجتمع بأن العلاقات التي تنشأ ما بين الطرفين يجب أن تكون مكتوبة، وأن تتلافى جميع تلك الإشكاليات ببيان واضح، من أن من حق المالك أن يطلع على العين المؤجرة ما بين الحين والآخر، وأن يطلع أيضا على أماكن التي قد تسبب ضرر على الهيكل البنياني كتسريبات المياه وما إلى ذلك، التي تعود بالأضرار والأضرار الجسيمة ولو بعد مدة زمنية ليس بالقصيرة. فحقيقة المالك الكثير منهم يضع الشروط التي تكفل له هذه الحق، وهو القليل النادر الذي يجهل هذه الشرط. احنا امام نقول الطرف الاضعف في العقد وهو المستاجر، ولكن المالك غالبا ما يضع هذه الشروط. وفي حال وجود اي ضرر يتعرض له مالك العين المؤجرة من قبل المستأجر، فمن حقه أن يلجأ إلى القضاء لرفع ذلك الضرر في حال عدم الوصول إلى طريق رضائي لتدارك ذلك الضرر ومعالجته.
1: المستأجر يدفع تعويض بعد ذلك.
0: المستأجر إذا كان الضرر ناشئ عن سبب منه أو بإهماله فيكون ملزم بإصلاح ذلك الأمر، ولكن بعض الأسباب قد تأتي نتيجة لقدم المبنى أو لتهالكه ولا يكون للمستأجر أي يد فيه، ففي هذه الحالة لا يلزم بأي إصلاحات خارجة عنه. مثلا كان يقوم هنالك أي خلل في القواعد الخرسانية التي طالت البيت، فتلك القواعد الغالب لا يكون للمستأجر أي يد فيها ما لم يكن هنالك بسبب إهمال أو تسريبات أدت إلى تلفها.

0: أستاذ عمر لو تحدثنا عن حقوق المستأجر يجهلها الكثير حقيقة من الناس، لو تحدثنا عنها ما هي حقوق المستأجر؟
1: حقيقة المستأجر له العديد، وهنالك شروط أوجزها القانون في الالتزامات التي تقع على عاتق المؤجر بأن يلتزم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وملحقاتها وتسليمها له في حالة تصلح معها إلى أن تقي بها وبما اعتدت عليه المنفعة أو بالغرض من الإيجار وفقا للعقد أو طبيعة العين. فحقيقة هنالك هي التزامات كثيرة أو حقوق للمستأجر في تلك العين، مثلا أن يكون هنالك انتفاع دون تدخل من قبل المستأجر في الانتفاع بكامل العين المؤجرة وملحقاتها ومستلزماتها.
0: نعم، بالنسبة لتوقيع أي عقد إيجار أستاذ عمر، نلاحظ أنه أي عقد إيجار يحوي مجموعة من البنود إن صح التعبير، فأحيانا يظلم المستأجر ببند من البنود، أو ربما يظلم حتى مالك العين المؤجرة يظلم بوجود بند من البنود. ما هي البنود التي ممكن أن تضر المالك عندما تكون متواجدة في عقد الإيجار، والتي ممكن أيضا وما هي البنود التي ممكن أن تضر المستأجر عندما تكون متواجدة في عقد الإيجار؟
1: هنالك بعض البنود التي تضر المالك، كان يشترط عليه عدم الدخول إلى مكان العين المؤجرة أو منع من الدخول إلى العين المؤجرة أثناء سريان هذه العقد، والمنع من الدخول قد يخلف هنالك أضرار يصعب تداركها كما سبق وأن أوجزنا وأشرحنا في هذا الجانب. وأما بالنسبة للشروط التي تلحق بالمستأجر فهنالك شروط كثيرة، ولعل ما أبرز هذه الشروط وهو أن يكون المستأجر في طرف المدعي لهذه الشروط يقبل بها لغرض الحصول على هذا الشيء. فمثلا أن يكون تحديد القيمة الإيجارية لهذه العين بالغة الثمن، وأن يشرط عليه بعملة أجنبية وهو مخالف، والتعامل أن يكون بالعملة المحلية، وأيضا أن يشترط المالك في بعض الأحيان أن يتم مثلا حرمانه من بعض المنافع التي هو يعني قانونا ملزم المالك بأن يكون المستأجر منتفع بها.
0: نعم.
1: كان يلتزم مثلا بمسألة الدخول والخروج إلى بيته في أي وقت، إلى شقته في أي وقت يشاء. فالبعض يضع بعض الشروط أنه في وقت محدد يغلق مثلا الباب العمارة أو ما إلى ذلك، أو أن يمنعه من الحصول على الماء بشكل كافي. فهذه الشروط وإن وضعت فهي تضر بالمستأجر، وبإمكانه تقديم الدعوة لتعديل ذلك الشرط لإلحاقه ضررا بالغ به.

0: نصيحة حابب ممكن نقول نصيحة قانونية. نعم أستاذ عمر، حابب أنك توجهها لكل يعني من يستمع لنا في هذه الحلقة، الحلقة المهمة فعلا والتي توضح المسار الحقيقي لعقد الإيجار ممكن نقول، وأيضا لعلاقة المالك بالمستأجر، مالك هذه العين المؤجرة. طبعا هذا الموضوع نراه يعني متشعب، وأيضا فيها الكثير من المشكلات ما بين المالك والمستأجر. لماذا؟ بسبب الجهل بالقانون والجهل في بقانون هذا الأمر، فيما يخص هذا الأمر. يعني نصيحة حاب توجهها في ختام هذا اللقاء أستاذ عمر.
1: حقيقة أستاذ عيا، النصائح كثر، ولكن نوجز أهمها والتي دائما ما يقع فيها سواء المالك أو المستأجر في هذا الغلط الكبير أو الإشكالية التي تنتهي ربما بالذهاب إلى المحاكم. نعم. وضياع كثير من الحقوق. فبلا أدنى شك فالعقود المكتوبة هي الأساس التي تحفظ به الحقود، لأنها تحدد الالتزامات بشكل واضح وتقلل من مساحة النزاع. أما العقود الشفوية فهي تسبب في مشكلات كبيرة عند الاختلاف، خصوصا فيما يتعلق بمدة الإيجار أو مقدار الأجرة أو شروط الإخلاء. وكما أن هنالك يجب أن يكون المؤجر أو المستأجر كلاهما إذا كانت العلاقة التعاقدية مكتوبة من الغير، بأن يقرأ العقد قراءة كاملة. نعم. وعدم التوقيع على أي بند غير واضح، وكما أن تحديد مدة الإيجار وقيمة الأجرة وطريقة السداد تكون بشكل صحيح، كأن تكون في بداية الشهر أو نهاية الشهر أو بداية العام أو نهاية العام. نعم. حتى لا نترك في نص للإجتهاد. فتكون النصوص بشكل واضح وصريح وحازمة، وتوضيح أيضا مسؤولية الصيانة والخدمات على من تقع بشكل مفصل حتى لا ينشأ هنالك أي خلاف، وإثبات أيضا الحالة للعين المؤجرة قبل سريان مدة العقد حتى يكون هنالك كبيان لكل الأطراف من ماهية العين وما يوجد بها. نعم. وأيضا الاحتفاظ بنسخة من العقد، والأهم الاحتفاظ بنسخة من الإيصالات أي من دفع الأجرة، أن يحتفظ المالك والمؤجر بنسخة من عند دفع أي أجرة لأي شهر أو عند دفع أي فاتورة للخدمات المتعلقة بتلك العين. والأهم أن يكون التعامل موثقا وواضحا منذ البداية، لأن الوقاية القانونية دائما أفضل من النزاع أمام القضاء.
0: فعلا، ولأن أيضا القانون لا يحمي المغفلين.
1: نعم، والجهل بالقانون لا يعتد به كما يقول.

0: فعلا نصائح قيمة جدا أستاذ عمر، ونرجو من كل مستمعين الأفاضل أنهم يعملون بها فعلا، لأنه زي ما قلنا بأن القانون لا يحمي المغفلين، لذلك أنتم بأنفسكم أعزائي حافظوا على حقوقكم. وزي ما قال هنا نقطة مهمة جدا الأستاذ عمر، قال أنه العقود المكتوبة أفضل بكثير وتحفظ حقك أكثر من العقود الشفوية، لأنه البعض يقول أنه مثلا أنا سوف أستأجر عند ابن خالتي مثلا، فخلاص في بيننا عقد شفوي علاقتنا نعم طيبة، فبعد ذلك تنشأ ما بينهم المشاكل ونراهم في المحاكم وعند القاضي ومحامين.
1: نعم حقيقة صحيح هذا الكلام، نعم وكثير ما شاهدنا هذه الأشياء للأسف الشديد.
0: نعم شكرا جزيلا لك المحامي الأستاذ عمر بمخشب المختص القانوني بمكتب الهيئة العامة للأراضي، كنت معنا في هذه الحلقة المهمة جدا، نشكر تواجدك ونشكرك أيضا لإعطائك جزء من وقتنا الثمين، نعرف أنك مشغول ولكن حبيت أنك توصل المعلومة وتوصل الفائدة للمستمعين، فشكرا جزيلا لك.
1: شاكر لكم، وصراحة نعتبرها من قبلكم هذا تقدير لنا وإعطاء ولو المساحة البسيطة لتقديم شيء مما انتهناه من هذا العلم، حتى نعتبره زكاة علمنا في تقديم هذه الأمر إلى المستمع الكريم. وصراحة ما تقدمون وما تبذلون من جهد نسأل الله أن يكتب لكم الأجر فيه وأن ينتفع به المستمع الكريم.
0: أمين يا رب. إذن هكذا مستمعين الأفاضل وصلنا إلى ختام هذه الحلقة المهمة من برنامج ملفات ساخنة، كنت معكم في الإعداد والتقديم آية محمد، وفي التنفيذ والإخراج أسامة جابر، حتى الملتقى الأسبوع القادم، دمتم في أمان الله.

ملفات ساخنة. ملفات ساخنة تديرها أسبوعيا آية محمد بن وبر، يخرجها هندسة صوتية أسامة عمر جابر.

بين بحر وجبل، وتاريخ حافل بالوفاء، وشواطئ ذهبية جميلة، وبيوت مطلية بيضاء. هي المكلا عروس البحر وثغر حضرموت العطاء.

هلا أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى السفرة، يخرجه هندسة صوتية

إذاعة المكلة المحلية الأولى والقديمة، حكايات من سجل تاريخ المكلة. قد لا يعرف الكثير منا أن هناك إذاعة محلية قبل أن تتأسس إذاعة المكلة الحالية في عام 1967، إلا أنه كانت هناك إذاعة محلية في المكلة حيث اقتضت الحرب العالمية الثانية 1939-1945 إنشاء نواة لإذاعة محلية في المكلة بإشراف إدارة العلاقات العامة التابعة للإدارة البريطانية في عدن، باعتبار حضرموت آنذاك محمية عدن الشرقية. وكان الغرض من إنشاء هذه الإذاعة المحلية هو تعريف المواطنين بأخبار الحرب العالمية الثانية. وكانت هذه الإذاعة تقع في بيت البطاطي، وكانت تتكون من راديو وميكروفون ومكبرات صوت تطل من غرفة الإذاعة المحلية في بيت البطاطي الواقع في بداية شارع السيلة وجولة السيارة.

سيارات في قلب المكلا. وكانت السيدة دورين انجرامز زوجة المستشار البريطاني في حضرموت شاهدة على ذلك العصر. دونت في كتابها أيامي في الجزيرة العربية والذي ترجمه الأديب نجيب سعيد باوزير. وقالت السيدة انجرامز في كتابها: ووجد أنه من الأفضل تمكين الناس من الاطلاع على قدر متاح من المعلومات عن سير الحرب العالمية، ولذلك أنشئت محطة إذاعية محلية حيث وضعت سماعات قوية في ميدان السوق، حيث يجتمع الرجال في الأمسيات لشرب القهوة. وتضيف أنجرامز: وكان هذا البدء في مصلحة أصحاب المقاهي الذين انتعشت تجارتهم لتوافد العديد من الناس لمتابعة الأخبار. والجدير بالذكر أن محمد جمعة خان وعبد الله حاج بنطرش وإسلام عبد الله دحي تعاقدت معهم الإذاعة بتقديم أغنيات في فترة السهرة بعد إذاعة نشرة الأخبار. وبانتهاء الحرب العالمية الثانية زالت أسباب استمرارها.

0: معالم المكلة التاريخية المكتبة السلطانية. والمكتبة السلطانية من أشهر المكتبات في حضرموت إن لم يكن على مستوى اليمن، وتقع هذه المكتبة فوق سطح مسجد عمر في المكلة. ومؤسس هذه المكتبة هو السلطان صالح بن غالب القعيطي في عام 1941 ميلادي. أودع فيها العديد من الكتب والروايات والمراجع التي أتى بها من أنحاء عديدة. وتحتوي المكتبة السلطانية على كتب في كافة فروع العلم والمعرفة والتاريخ والأدب والجغرافيا والدراسات والتراث والفقه واللغة وعلوم القرآن وتفسيره. وتتكون المكتبة من صالة كبيرة تتسع لنحو 200 شخص، ويتم العناية بالكتب من قبل المشرفين على المكتبة من خلال تجليد الكتب والمحافظة عليها. وفي عام 1944 سلمت مسؤولية المكتبة السلطانية إلى الشيخ عبد الله بن أحمد الناخبي حتى نهاية الحكم القعيطي ولمدة 25 عاما. وكان الناخبي قد بذل جهدا كبيرا وملحوظا في توفير العدد الكبير من الكتب بشهادة مؤرخو عهده. أما الأستاذ عبد الله سالم باعشان كان أول من وضع نظام الترقيم والتسجيل في المكتبة وقوانين المطالعة والإعارة. وقد زار هذه المكتبة العديد من علماء الدين والمفكرين، وأقيمت فيها العديد من المحاضرات لعلماء كبار منهم العلامة علوي بن طاهر الحداد والشيخ عبد الله بن أحمد الناخبي والمؤرخ محمد بن أحمد الشاطري والمؤرخ محمد عبد القادر بطرفي والشاعر الكبير عبد الله البردوني.
1: توهمت أني غبت عن هذه الروعة، فمن أين جاءت تسحر الغرفة الصرعة؟ تهامسني في كل شيء تقول لي إلى أين؟ عني راحل خفف المسعى. ومن هذه الروعة؟ أظن وأمتري وأدري، ويلسيني لظى داخلي أقعى. أما هذه صنعاء؟ نعم إنها هي، بطلعتها الجذلة، بقامتها الفرعة، بخضرتها الكحلة، بنكهة بوحها، بريا روابها، بعطرية المرعى. لقد كنت في قلبي حضورا على النوى، ولكن حضور قربي عند الأسى أدعى. سهرت وإياها نغني ونبتلي، سهرت وإياها نغني ونبتلي، ومن جذرها نفل المؤامرة الشنعة. نطير إلى الآتي ونخشى غيوبه، نفر من الماضي ونهفو إلى الرجعة. ومن جمر عينيها أشب قصيدة، ومن جبهتي تمتص رناتها الوجعة. طلبت فطور اثنين، قالوا بأنني وحيد، فقلت اثنين إن معي صنعة.
0: قالوا في المكلة. يقول الشاعر محمد بن علي الكلي: بحر المكلا طيب وأهله ياسمين، وترابه الغالي بخور الزائرين، ناس ورجال أجاود متحضرين، بالعلم والتاريخ يظلوا مبدعين. بحر المكلا والجبال الراسية لوحة جميلة مذهلة للوافدين.

من أعلام المكلا. هناك العديد من أعلام مدينة المكلا الذين كانت لهم بصمات وسطور مضيئة في سجل تاريخ المكلا. وأعزائي، كرة القدم لها شعبية طاغية على الرياضات الأخرى، وهناك العديد من النجوم والأعلام في هذه اللعبة، والمكلا بدورها لها نجوم رياضية في لعبة كرة القدم لمعت في سماء حضرموت واليمن بشكل عام وحتى خارج اليمن. وسنتحدث اليوم عن علم من أعلام المكلا، وهو اللاعب القدير صالح سعيد بن ربيعة. كان صالح بن ربيعة أبرز المدافعين الذين أنجبتهم حضرموت واليمن عامة. ولد الكابتن بن ربيعة في المكلا عام 1967، وبدأ مسيرته الكروية مبكرا خلال دراسته للمرحلة الإعدادية، حيث انضم لفريق مدرسة أكتوبر بديس المكلا، ثم فريق شباب أكتوبر، ثم التحق بفريق الناشئين بنادي شعب حضرموت، وتدرج في الفئات العمرية لهذا الفريق، ثم تم استدعاؤه للفريق الأول الذي كان يحلم بأن يلعب له. وفي موسم 1986-1987 أصبح مدافع لنادي الشعب رغم صغر سنه، إلا أنه كان عند حسن ظن الجميع. وفي ختام هذا الموسم تم استدعائه لصفوف المنتخب الوطني لفئة الناشئين ليلعب في الكويت ضمن تصفيات آسيا. وواصل الكابتن صالح بن ربيعة مسيرته مع المنتخبات الوطنية، كما تلقى عروضا للاحتراف بعد تألقه في تصفيات كأس العالم، إلا أن حبه لنادي الشعب تغلب عليه وعاد مدافعا في صفوفه. وكان الكابتن صالح بن ربيعة هو اللاعب الأكثر مشاركة دوليا مع المنتخبات الوطنية، حيث لعب 90 مباراة دولية. ومن منجزات الكابتن صالح بن ربيعة، بالرغم من أنه مدافع، إلا أنه من اللاعبين القلائل الذين تحصلوا على لقب هداف دوري المحافظة عام 1993 ميلادي. أكثر لاعب حمل شارة قيادية لفريقه على مر 17 عاما، أول لاعب حضرمي يقود فريقه لتحقيق أول فوز على الصعيد الخارجي، حينما حقق شعب حضرموت الفوز على الوحدات الأردني في ملعب بارادم عام 2001. صالح بن ربيعة هو اللاعب اليمني الوحيد الذي قامت أحد الصحف الصينية بتصوير قدمه اليمنى، وكتبت الصحيفة في اليوم التالي أسفل صورة قدمه: هذه القدم التي هدمت صورة الصين العظمى.

المحلى في الجغرافيا. تقع المكلا على الساحل الجنوبي للبحر العربي، وتحديدا على الشريط الساحلي الممتد بين الشحل شرقا وبروم غربا. وللأهمية الجغرافية للمكلا تكمن في الآتي: إشراف مباشر على بحر العرب مما جعلها ميناء بحريا مهما. موقعها في منتصف الساحل الجنوبي الشرقي أعطاها دورا محوريا في التجارة البحرية. ويعد المناخ في المكلا حار صيفا ومعتدل شتاء، والأمطار فيها شبه موسمية. وتحيط بالمكلا مجموعة من الجبال المتوسطة الارتفاع بشكل دائري، كما يمر خلالها عدة أودية تصب في سواحلها. وتنقسم المكلا إلى مديريتين اثنتين. المديرية الأولى تسمى مديرية مدينة المكلا، والثانية مديرية أرياف المكلا. بحر المكلا أمامي والجبل من وراي، والخلف في قصر عالي بالعين يتبع خطاي. أشرت له قام حياني ورد السلام، لو بيقع لي مرادي بس كن بحي السلام.

سعدنا بلقائكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. وحتى نلتقي مجددا في حلقة جديدة بإذن الله، هذه أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المكلا أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى الصفراء. المكلا أميرة العشاق، برنامج تعده للإذاعة منى هادي، تقدمه مروى الصفراء، يخرجه هندسة صوتية

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم من إذاعة المكلم مقدما لحضراتكم موجزا للأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. مع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي رحيل القامة الوطنية والأمنية والرياضية البارزة اللواء عبد الله سالم الخياط الذي وفاه الأجل أمس بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية في خدمة الوطن ومؤسساته الأمنية والرياضية والاجتماعية. عقدت في العاصمة المصرية القاهرة أمس أعمال الدورة التاسعة للحوار الاستراتيجي اليمني المصري برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية دكتور بدر عبد العاطي. التقى رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي أمس سفير اليابان لدى اليمن حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية وجهود دعم الاستقرار والسلام والتنمية. وأكد الغيثي على أهمية استعادة وتفعيل مؤسسات الدولة ودعم جهود الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي للاطلاع بمسؤولياتهم تجاه تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية وتعزيز الاستقرار. بحث وزير الصحة العام والسكان دكتور قاسم بحيبة حمص على هامش أعمال الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية مع وزير الصحة العام القطري دكتور منصور آل محمود عددا من القضايا الصحية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان سالمين بارباع أمس بمدينة سيئون اللقاء التشاوري الذي جمع رجال المال والأعمال بوادي وصحراء حضرموت مع وفد شركة صينية وذلك لبحث فرص الشراكة والاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة. التقى المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض باع عامر أمس في مكتبه بالمدير العام بمكتب وزارة الصحة العام والسكان بساحل حضرموت دكتور أحمد محمد بن نواصر وذلك لبحث مناقشة مستجدات الوضع الوبائي وآليات مكافحة الأوبئة في عاصمة المحافظة. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الله سالم عبد الله الخياط. عبد الله سالم عبد الله الخياط والد سالم وخال المرحوم محمد مبارك با مسعود ونضال وصهر المرحوم علي فرج الريدي وعم عادل علي الريدي. الصلاة عليه بعد صلاة العصر هذا اليوم في مسجد الروضة والدفن في مقبرة يعقوب. إنا لله وإنا إليه راجعون. قدمنا لكم من إذاعة المكلا موجز الأنباء.

عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نواصل فيها نقل طرف من الحكمة وردت بين ثنايا الشعر والمثل. وفي البدء نقول أهلا بكم.

على نفس الوتيرة في تلك المساجلة التي ذكرنا طرفا منها في الحلقة الماضية والتي جرت في العاصمة البريطانية لندن، وإن لم يصرح باسمها في شعره يقول الشاعر عمر محمد بعباد: يا غصن في شجرتك ظاني من فراق الطل، عود إلى محناك بدرك في السماء قد هل، تشرب وتروي من سواقي زاغرة وعيون. دعونا أحبتي نتأمل كل شطر ونتمعن مفرداته. ففي الشطر الأول الصورة لذلك الغصن الذي ذبل لقلة السقيا وإن كانت طلا خفيفا، أما الشطر الثاني ففيها دعوة لذلك الغصن أن يعود إلى محناه فنجمه قد بزغ في السماء. فهل يقصد الشاعر هنا ذلك المعنى القريب؟ لا، إنه يقصد ذلك المغترب البعيد عن أهله ووطنه، فذبوله ناتج عن حنينه لأرضه، والدليل هو دعوة الشاعر له بالعودة إليها. فهناك يرتوي الحنين بمشاهدة الوطن، كما يرتوي الغصن من تلك السواقي الغزيرة التي ينبع منها الماء بغزارة وتلك العيون الدفاقة. وهل من سقيا للحنين أروى للإنسان من عودته لأرضه؟

ومع المثل الذي يتخذ من مفردات اللهجة ومصطلحاتها جسرا يمتد نحو الناس ليوصل لهم فكرة أو حكمة أو نصيحة، ومنها هذا المثل: زايد الحجف كزمة، زايد الحجف كزمة. جاء في كتاب المؤرخ محمد عبد القادر بمطرف معجم الأنفال عن هذا المثل: الحجف الثلث أو الربع من قرص الخبز، والكزمة القطعة الصغيرة من الحجف. بعضهم ينطقون الحجف حيف، أعطيني حيف مثلا، لما تقول أحدهم أو أحدهن أعطيني حيف كي شي معاش حيف خبز. يضرب هذا المثل لتفادي الاختصام حول الأشياء التافهة، وجدوا حيف يعني، لأن الجهد في الحصول على المزيد من الشيء التافه كحصول صاحب الحجف على الكزمة الإضافية. أكيد فهمتوها.

0: ومن كلمات الشاعر حسن بحار، دعونا نتأمل هذه الصورة الجميلة التي قال فيها: مفتوح باب الود ما نبغاه يتقفل، والصبر مفتاح الفرج بصبر وبتحمل، والقافلة تمشي عسى لي قبلها يمشون. وصف الشاعر الود بين الناس بالباب الذي يأمل المحب أن يبقى مفتوحا على مصراعيه، مقتبسا من الأمثال ذلك المثل القائل: الصبر مفتاح الفرج، ليربط مفتاح الصبر بباب الود الذي يجعل المحب دائما في حالة صبر وتحمل. ومهما يكن من عثرات في دروب المحبين، إلا أنهم يمضون في دربهم المنتظم كقافلة انتظم سيرها كمن سبقوهم.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

لمظات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

الصفا نورك على عبادك واختفى قبلي مثال

0: الأمان في أوساط المجتمع. ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. إذاعة المكلا تقدم حماة الديار. حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: المستمعون الأكارم من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية، أعزائنا مستمعي أثير إذاعة المكلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حماة الديار.

إن من أعظم ما يحتاجه العسكري في ميادين الواجب ليس السلاح وحده ولا القوة الجسدية فقط، بل الوعي العسكري الذاتي، ذلك الوعي الذي يجعل الجندي مدركا لمسؤوليته، محافظا على انضباطه، ثابتا في مواقفه، يقظا أمام الأخطار، عارفا بواجباته تجاه دينه ووطنه ورفاقه. فالوعي العسكري الذاتي يعني أن يكون العسكري رقيبا على نفسه قبل أن يراقبه قائده، ملتزما بالتعليمات حتى في غياب الرقيب، مدركا أن أي إهمال بسيط قد يفتح ثغرة يستفيد منها العدو، وأن الانضباط والسرية واليقظة ليست أوامر مؤقتة بل سلوك دائم وعقيدة راسخة. أيها الأبطال، إن الحروب الحديثة لا تعتمد فقط على المواجهة المباشرة، بل تعتمد كذلك على الحرب النفسية والإعلامية والشائعات ومحاولات اختراق العقول قبل اختراق المواقع. ولهذا فإن العسكري الواعي لا ينجرف خلف الإشاعات، ولا ينقل الأخبار دون تثبت، ولا يسمح لأحد أن يستغل مشاعره أو يؤثر على معنوياته. كما أن الوعي الذاتي يدفع العسكري إلى تطوير نفسه باستمرار، فيتعلم من أخطائه ويرفع من جاهزيته البدنية والفكرية، ويحرص على حسن التعامل مع المواطنين وزملائه، لأنه يدرك أن أخلاق العسكري جزء من قوة المؤسسة العسكرية وهيبتها. أيها الإخوة، إن الجندي الواعي هو صمام أمان لوحدته، وسبب في رفع المعنويات، ومصدر ثقة لقادته، وهو الذي يعرف متى يتكلم ومتى يصمت ومتى يتحرك وكيف يتصرف في أصعب الظروف بثبات وحكمة. فعلينا جميعا أن نعزز في أنفسنا روح المسؤولية والانضباط واليقظة، وأن نجعل الوعي العسكري منهجا دائما في حياتنا. فالأمم القوية تبنى بجنود واعين ثابتين مخلصين لوطنهم وواجبهم.

الإعلام الحربي هو سلاح لا يقل أهمية عن السلاح العسكري في المعارك الحديثة، فهو المعني بتوجيه المعنويات، إدارة التصورات، وخوض حرب الكلمات والصور. فإليك نقاط رئيسية تلخص مفهوم الإعلام الحربي وكيفية تفاعل الجنود معه ومع الإعلام المضاد. فأولا، محاور وأهداف الإعلام الحربي. أولا، محاور وأهداف الإعلام الحربي. يعمل الإعلام الحربي وفق استراتيجية محددة تخدم العمليات العسكرية على الأرض، وأبرز نقاطه صناعة السردية، أي توثيق الانتصارات وإبراز شرعية المعركة وعدالتها لرفع الروح المعنوية للحاضنة الشعبية والجنود. الحرب النفسية الموجهة، توجيه رسائل لخلخلة صفوف العدو وإحباط معنوياته وإظهار قوته على أنها زائلة أو قابلة للانكسار. التوثيق والرقابة، نقل مجريات المعارك بحذر، حيث يوازن بين إظهار القوة وبين الحفاظ على السرية الأمنية، عدم كشف المواقع أو الخطط، مواجهة الشائعات، تفكيك الروايات القادمة من الجبهة الأخرى، وتقديم البديل الموثوق بسرعة لمنع حدوث ارتباك. إذن كيف يتفاعل الجنود مع الإعلام الحربي التابع لجبهتهم؟ يمثل الإعلام الحربي للشرائح المقاتلة شريان حياة معنوي، ويتفاعل معه بعدة أشكال. أولا، كمصدر للثقة والفخر، رؤية تضحياتهم وبطولاتهم تعرض بشكل ملحمي، تعزز لديهم شعور القيمة والتقدير، مما يرفع كفاءتهم القتالية. أداة للاسترشاد والوعي، يساعدهم في فهم الصورة الأكبر للمشهد السياسي والعسكري، فلا يشعر الجندي أنه يقاتل في جزيرة معزولة، بل يدرك أهمية دوره في الاستراتيجية العامة. صناع محتوى الإعلام الشعبي في العصر الرقمي، أصبح الجنود أنفسهم يتفاعلون عبر التقاط مقاطع فيديو وصور من قلب الحدث وفق ما تسمح به الرقابة، مما يغذي الإعلام الحربي بمادة واقعية وحية. تخفيف وطأة الضغط النفسي عندما يسمع الجنود في الخطوط الأمامية عن تضامن الحاضنة الشعبية معهم عبر وسائل الإعلام، يقل لديهم الشعور بالاغتراب والخوف. ثالثا، كيف يتفاعل الجنود مع الإعلام المضاد؟ يتعرض الجنود باستمرار لجرعات مكثفة من إعلام العدو، الشائعات، الحرب النفسية، تضخيم الخسائر، ويتفاوت تفاعلهم بناء على مستوى الوعي والتدريب. التشكيك التلقائي، المناعة النفسية، الجنود المدربون يطورون فلاتر ذهنية تجعلهم يستقبلون أخبار العدو كنوع من التضليل، فلا يصدقون روايات الهزيمة أو تضخيم أعداد القتلى في صفوفهم. الغضب والدوافع العكسية، في كثير من الأحيان تؤدي مبالغات الإعلام المضاد أو إساءته للرموز إلى نتائج عكسية، حيث تولد لدى الجنود رغبة عارمة في التحدي وإثبات كذب العدو في الميدان. خطر تسلل الشك في لحظات الإنهاك، إذا كان الجندي يعاني من حصار أو نقص إمداد أو انقطاع طويل عن التواصل مع قيادته، قد يبدأ الإعلام المضاد بالتأثير عليه، مما يسبب وهنا نفسيا أو استسلاما، وهو ما يراهن عليه العدو. رصد الثغرات، الجنود الأذكياء خاصة في غرف العمليات يتابعون إعلام العدو، ليس للتأثر به بل لرصد ارتباكه ومعرفة النقاط التي تؤلمه واستغلال تصريحاته لتقدير موقفه الميداني. فالخلاصة، في المعارك الحديثة الجندي لا يقاتل بالبندقية فقط، بل بالوعي. الإعلام الحربي هو الضلع الذي يحمي ظهر الجندي معنويا، بينما يمثل الإعلام المضاد حقل ألغام نفسي يتطلب تجنبه أو التعامل معه بحذر شديد لضمان تماسك الجبهة الداخلية والخارجية.

من أخبار المنطقة العسكرية الثانية ونستهلها بالعناوين. التوجيه المعنوي بلواء بارشيد ينفذ محاضرة توجيهية لمنتسبي نقطة كتيبة الحمراء للواء بغرب المكلا. لواء النخبة يكتف التوعية الميدانية للتعامل مع المتفجرات ضمن برنامج وعي. المركز الإعلامي في المنطقة العسكرية الثانية ينفذ محاضرتين توعويتين حول آليات التعامل مع وسائل الإعلام في المواقع العسكرية.

ومن الإيجاز إلى التفاصيل. نفذ مكتب التوجيه المعنوي بلواء بارشيد التابع للمنطقة العسكرية الثانية صباح يوم الخميس الماضي غرب المكلا محاضرة توجيهية وتوعوية هادفة لمنتسبي نقطة كتيبة الحمراء التابعة للواء بعنوان بالعقل والوعي نواجه كل التحديات، وذلك في إطار البرنامج المستمر للأنشطة والمحاضرات التوعوية التي ينفذها القسم بهدف رفع مستوى الوعي الوطني والأمني وتعزيز الانضباط العسكري وترسيخ الثبات المعنوي لدى منتسبي اللواء. وألقى المحاضرة محاضر التوجيه المعنوي بلواء بارشيد الجندي ناصر أحمد قحيز الذي استهل حديثه بالتأكيد على أهمية الوعي والعقل الرشيد في التعامل مع الظروف والمتغيرات، مشيرا إلى أن حضرموت تمر بمرحلة تستوجب من الجميع التمسك بالثبات والمسؤولية الوطنية وعدم الانجرار خلف الشائعات أو الحملات الإعلامية المغرضة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والتأثير على الروح المعنوية للمجتمع ومنتسبي القوات المسلحة والأمن. وأوضح المحاضر أن التحديات الحديثة لم تعد تقتصر على المواجهات العسكرية التقليدية، بل أصبحت تستهدف الوعي والإدراك ومحاولة التأثير على ثقة الإنسان بنفسه وبمؤسساته الوطنية، مؤكدا أن الوعي الصادق واليقظة المستمرة يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة تلك المحاولات وإفشال مخططاتها. كما تطرق خلال المحاضرة إلى خطورة تداول الأخبار والشائعات غير الدقيقة عبر بعض المنصات ووسائل التواصل، مبينا أن الجندي الواعي هو من يتحرى الحقيقة قبل التفاعل ويزن الأمور بعقله ومنطقه، ولا يسمح للخطابات السلبية أو الدعوات المشبوهة بالتأثير على قناعته أو معنوياته، مؤكدا أن معركة الوعي أصبحت اليوم من أهم معارك الحفاظ على الأمن والاستقرار. وفي سياق حديثه أشار المحاضر إلى الفضائل العظيمة لأيام عشر ذي الحجة، مؤكدا أهمية استثمارها في الطاعات والعمل الصالح وتعزيز قيم الإخلاص والانضباط، موضحا أن الرباط في سبيل الله وحماية الثغور يعدان من أعظم الأعمال وأجل القربات، وأن أداء الواجب العسكري بنية صادقة يمثل عبادة عظيمة ومسؤولية وطنية ودينية سامية. وأكد أن دور الجندي لا يقتصر على أداء مهامه العسكرية داخل موقعه أو نقطته الأمنية فحسب، بل يمتد ليكون نموذجا وقدوة في السلوك والانضباط والوعي داخل مجتمعه، ومن خلال الإسهام في نشر الوعي وتعزيز روح المسؤولية الوطنية وترسيخ مفاهيم الأمن والاستقرار بين المواطنين. نظم اللواء النخبة الحضرمية التابع للمنطقة العسكرية الثانية صباح يوم الخميس الماضي محاضرة تدريبية وتوعوية مكثفة استهدفت ضباط وأفراد النقاط العسكرية، وذلك ضمن البرنامج التأهيلي والتوعوي وعي 2 تحت عنوان المتفجرات وطرق السلامة وطرق التعامل معها، في إطار الجهود المستمرة الرامية إلى رفع كفاءة النقاط

العسكرية الأمنية في الجانبين الفكري والعسكري، وأقيمت المحاضرة ميدانيا في نقطة جول مسحة العسكرية التابعة للواء بحضور عدد من الضباط وصف الضباط والجنود المرابطين، حيث تناولت جملة من المحاور الأمنية والفنية المرتبطة بطبيعة المواد المتفجرة وتعزيز الحس الأمني في اكتشافها ورفع مستوى الوعي بإجراءات السلامة اللازمة عند الاشتباه بأي أجسام غريبة، لا سيما في ظل التحديات الأمنية التي تتطلب أعلى درجات اليقظة والانضباط والاحترافية في أداء الواجب الوطني بمداخل المدينة. وخلال المحاضرة ألقى الملازم أول سالمين باعوضة مادة تفصيلية أكد فيها أن المعرفة الدقيقة بأنواع المتفجرات والعبوات الناسفة وطرق التعامل الآمن معها تمثل ركيزة أساسية لنجاح مهام النقاط العسكرية، مشددا على أهمية الالتزام الصارم بتعليمات السلامة وتطبيق قواعد التفتيش الدقيق لضمان حماية الأرواح وتأمين الجبهة الداخلية. وقدم الملازم أول باعوضة شرحا حول كيفية الاستجابة الأولية عند العثور على أجسام مشبوهة، محذرا من خطورة التهاون أو التعامل العشوائي معها، ودعا جميع أفراد النقاط العسكرية إلى التحلي باليقظة التامة وسرعة الإبلاغ للجهات الهندسية المختصة وتأمين المحيط لحماية المواطنين والقوات العسكرية، مؤكدا أن تطبيق هذه الإجراءات يعكس مستوى الانضباط والمسؤولية ويسهم في رفع كفاءة الأداء الميداني. ويأتي تنفيذ هذه المحاضرة النوعية ضمن خطة شاملة للبرامج التدريبية والتوجيهية التي تشرف عليها قيادة المنطقة العسكرية الثانية بقيادة اللواء محمد عمر اليميني، ومتابعة وإشراف مباشر من قائد لواء النخبة الحضرمية العقيد محمد عمر بامهير، والهادفة إلى بناء مقاتل يتمتع بالكفاءة المهنية العالية والوعي الأمني الشامل والانضباط العسكري. نفذ المركز الإعلامي بالمنطقة العسكرية الثانية صباح يوم الخميس المنصرم بمدينة المكلا محاضرتين توعويتين استهدفتا منتسبي معسكر قيادة خفر السواحل ونقطة باشريف العسكرية التابعة للكتيبة الخاصة، وذلك ضمن البرنامج الميداني الذي ينفذه المركز للألوية والوحدات العسكرية والمواقع الخارجية التابع لها، بهدف رفع مستوى الوعي الإعلامي والأمني لدى منتسبي المنطقة العسكرية الثانية وتعزيز فهمهم لآليات التعامل السليم مع مختلف وسائل الإعلام أثناء أداء مهامهم بالقرب من المواقع والمنشآت العسكرية. وألقى المحاضرتين المختصين في الإعلام العسكري وجدي ربيع الذيابي وأحمد عمر الحي، حيث تناولا خلالهما عددا من المحاور المتعلقة بالضوابط المهنية والأمنية للتعامل مع وسائل الإعلام وآليات التصرف السليم من قبل منتسبي المؤسسة العسكرية أثناء التغطيات الصحفية أو عمليات التصوير الميداني بالقرب من النقاط والمعسكرات والمواقع العسكرية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات العسكرية المنظمة للعمل الإعلامي، بما في ذلك التحقق من التراخيص الرسمية والتأكد من هويات الإعلاميين والحفاظ على سرية المعلومات والجوانب الأمنية والعسكرية الحساسة. حاضران أن التطورات المتسارعة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تستوجب من منتسبي الوحدات العسكرية التحلي بدرجة عالية من الوعي والانضباط أثناء التعامل مع أي جهة إعلامية، مع ضرورة التحلي باليقظة والحذر تجاه أي ممارسات قد تشكل تهديدا أمنيا سواء بقصد أو من دون قصد، بما قد يؤثر على الجوانب العسكرية ذات الطبيعة الحساسة. كما تضمنت المحاضرتان شرحا عمليا لعدد من الحالات والمواقف الميدانية التي قد يتعرض لها الأفراد أثناء وجود وسائل الإعلام بالقرب من المواقع العسكرية، مع توضيح الآليات القانونية والعسكرية المتبعة لتنظيم عمليات التصوير والتغطية الإعلامية وأهمية التأكد من سلامة التراخيص والهويات الرسمية، إلى جانب التأكيد على حسن التعامل بما يعكس الصورة الحضارية والانضباطية للمؤسسة العسكرية. وأشار المحاضران إلى أن المؤسسة العسكرية الحديثة تعتمد بصورة كبيرة على بناء صورة إعلامية إيجابية ومنضبطة تعكس مستوى الاحترافية والانضباط لدى منتسبيها، مؤكدين أن الوعي الإعلامي أصبح جزءا أساسيا من المنظومة الأمنية والعسكرية لما يمثله من دور مهم
في حماية المعلومات وتعزيز الثقة بين القوات المسلحة والمجتمع. وشهدت المحاضرتان تفاعلا من قبل المشاركين الذين عبروا عن أهمية هذه البرامج التوعوية في تعزيز الثقافة الإعلامية والأمنية داخل الوحدات العسكرية، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تكامل الأدوار بين الجانبين العسكري والإعلامي بما يخدم المصلحة الوطنية ويحافظ على أمن واستقرار ساحل حضرموت. وثمن المشاركون جهود قيادة المنطقة العسكرية الثانية والمركز الإعلامي في تنفيذ مثل هذه البرامج التخصصية الهادفة التي تسهم في رفع كفاءة الأفراد وتطوير قدراتهم في التعامل مع المتغيرات الإعلامية الحديثة، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والوعي أثناء تنفيذ المهام والواجبات العسكرية المختلفة. ويأتي تنفيذ هذه المحاضرات ضمن الخطة التوعوية والتثقيفية التي ينفذها المركز الإعلامي بالمنطقة العسكرية الثانية، والهادفة إلى بناء وعي إعلامي مسؤول لدى منتسبي المنطقة العسكرية الثانية وترسيخ مفاهيم التعامل المهني والراقي مع وسائل الإعلام بما ينسجم مع طبيعة العمل العسكري ومتطلباته الأمنية والتنظيمية.

0: هنا مستمعي الأكارم نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار. لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، وحتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومن الإعداد والتقييم وجدي ربيع وأحمد عمر، ومن الإخراج معتز الشاحث. وقبل لا ننتهي من هذه الحلقة نبارك لكم عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حماة الديار، حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

0: كلمتين
1: كلمتين
0: كلمتين معي أنا أفراح محمد وأروى محمد.

0: تعالي يا محمد تعالي هنا بتخبرش. وين وصلتوا في مشكلة الورث حقش؟
1: قصدش الدار والأرض اللي في البلاد حق أمي.
0: أيوة أنت رحتي مع أبو محمد لهناك عشان تخلصون الموضوع؟
1: أيوة. لو أنت بقولش تخبرين وابغيتي بالضبط؟
0: ما تفهميني غلط كنش لها.
1: لا ولا قولي لي
0: وابغيتي. ما تفهمين غلط. ألا بغيت بتخبرش بغيت بعرف منش لأنه صاحبتي عندها نفس الشيء ورثها من أمها بس ما حد معها بيساعدونها بغيت بفهم منش شنقولها ولقيته.
1: وانقولش خالي تصرف في الأرض تصرف فيها اللي هناك بتباعها باعها وأم عمر من دون ما يرجع النحنة ما باقي إلا الدار قال إنه هو ساكن فيها ولا بيخرج منها واشفين.
0: أوه مشاكل الورث كبيرة ومتشعبة.
1: هادي شوفي أيوة يا أم عمر صح كلامش وتعرفين الوثائق اللي معاهم قديمة ما هي مسجلة في السجل العقاري علشان كده ما يشيني معي اللي يثبت إنه اللي يشيني فيها.
0: جم قضايا في المحاكم سببها النزاع على الأملاك بسبب عدم تسجيلها في السجل العقاري ومعظمها شيها اللي بين الورثك محالتكم
1: قضايا. بس ده خالي وانا ادخل معاه محكمة خالي والسبب سخدني ما يقع كده.
0: انت قلتي خالي وكأنه ما قال بنت اختي ولها حق بعطيها اياه بالتراضي.
1: خلاص الله يهديني بقول لانه خالي.
0: ونرجع ونقول انه لازم تحصلين على حقش في البيت والارض وتسجلينه حتى لو شبرين بس هذا شرع الله ولا شوفيش ما بتحصلين على شيء حقش ضايع.
1: طيب وفرضنا انه قلت مثلا بغيت حقي وبطلع المحكمة كمان اللي طلعون الناس طالبون بحقهم في المحاكم كي يثبت انه لي حق وني ماشي معي وثائق رسمية عشان نسجلها في السجل العقاري وتكون معي لما نقدم الدعوة ني ماشي معي.
0: طيب سواء كان ورث أو شراء أو هبة أو غيرها من وسائل التملك الشرعي
1: أيوة.
0: ما بتقدرين تطلعين المحكمة وتقاضين حد إلا إذا قمتي بتسجيلها من قبل في السجل العقاري لازم تكون بيدش أول الشيء.
1: بالنسبة للورث حقي ما حد إلا ني وخالي يعني محصور الورث بيني هو خوها وني امتها الوحيدة.
0: الكل عارف انه انتم ورثة امش
1: أيوة.
0: بس لازم من وثائق رسمية معتمدة صحيحة ومسجلة لانه مثل ما كررنا جم مرات القانون لا يحمي المغفلين بمعنى انه اللي ما سجل اي عقار حقه حصل عليه بطريقة شرعية طبعا
1: ما حد بيقبل بو
0: ولا حد بيقول له وينك لا تقدم بشي شكوى
1: ريض يعني اي صك او وثيقة اي صك او وثيقة لأي عقار تكون ضعيفة إذا ما هي مسجلة عندهم في السجل العقاري يعني كما يوم يقولون حبر على ورق
0: بالضبط.
1: وبعدين كيف يعني
0: سهل يكون في صحتها
1: أيوة.
0: خاصة إذا ظهرت وثائق مسجلة عندهم وطالما يا محمد ما تم نقل ملكية الورث حقش ليش ما تقدرين لا تبيعينه ولا تأجرينه ولا تلقينه وقف لو بغتيه في عمل خيري لأنه ببساطة خالش معطاش إياه وما تسجل باسمش.
1: صح كلام سليم بغالي وقت طويل منشان أول شيء نحصل على حقي وبعدين نسجله لأنكم تعرفين خالي رافض يعطيني نصيبي.
0: صح
1: وبعدين
0: الله يعينش. صح كلامش لازم الأول تحصلين عليه بتقسيم الإرث بينش وبين خالش بعدين يعطيش قسمش وتروحين تسجلينه.
1: شوفي يا بنت الحلال
0: أيوة.
1: نبحثت في النت منشان نعرف وقريت الكلام ذي يعني كامل يستغل المحتالون غياب التسجيل في السجل العقاري ببيع عقارات غير مملوكة أو بيع العقار لأكثر من شخص مستخدمين وثائق مزورة وبالتالي يمكن بيع نفس العقار لأكثر من شخص ويضيع الحق على من لا يقوم بالتسجيل أولا.
0: الشغل اللي هنا فيها
1: احتيال
0: خاصة في العقارات اللي أصحابها ما سجلوها في السجل العقاري
1: سواء
0: يبيعون أراضي مثلا ما هي لهم بوثائق مزورة وحيانا أكثر من شخص
1: سواء
0: ويضيع الحق هنا أو تكون ملكهم بس يبيعونها لأكثر من شخص واللي تكون من حقه قانونا كما يوم قلنا قبل شوية محمد
1: أيوة.
0: اللي يسجل أول واحد في السجل العقاري
1: كما خالتش مريم نقولش عادة منقولش يدفع حسون من ذاك النهار مع اللي باع لهم الأرضية وباعها الاثنين شيها
0: اثنين غيرهم
1: كما واحد منهم طلع ذكي
0: أيوة.
1: واحد منهم طلع ذكي وسجلها في السجل العقاري
0: خلاص بيفوز بها. في شغلة تانية كما لازم تنتبهين لها نصيبش في ورث أمش
1: وابو
0: خالش العقارات عادها ما هي باسمه شوفيها لوحده هي اسمها مشاع بينه وبين أمش لو مثل نصيب أمش بالضبط مرتين للذكر مثل حظ الأنثيين حسب الشرع
1: أيوة. هذا قده مذكور في القرآن دي للذكر مثل حظ الأنثيين معشي فيه
0: ماشي كلام فيه
1: معشي
0: قال معاده ما تقسم وما تسجل نصيبه أو نصيب أمش في السجل العقاري
1: أيوة.
0: إذا مش من حقه يتصرف في أي شيء
1: ويبيع
0: لا يبيع لا
1: يبيع.
0: ولا يأجر ولا يوقف ولا يرهن إلا بعد ما يتسجل نصيبه أو إذا أنت
1: نازلتيله
0: بشكل قانوني وصار كله من حقه وسجله باسمه في السجل العقاري.
1: نصيحة يا خلق الله لضمان الحقوق لضمان الحقوق لضمان الحقوق يجب تسجيل العقارات في مصلحة السجل العقاري للحصول على صك ملكية نهائي سواء كانت بورث أو شراء أو هبة أو غيرها من وسائل التملك الشرعي.

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، كل عام وأنتم بخير. نشرة الأخبار المسائية الثانية لهذا اليوم أبدأها بالعناوين. بسم الله الرحمن الرحيم، حجاج اليمن يتوجهون إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية. رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال الأردن. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الخنبشي ينعي القامة الوطنية والأمنية والرياضية الكبيرة اللواء عبد الله سالم الخياط. رئيس الوزراء وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري، والوكيل بارباع يشهد لقاء تشاوريا مع شركة صينية لبحث إنشاء محطة طاقة شمسية بوادي حضرموت. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. توجه حجاج اليمن البالغ عددهم 21,098 حاجا وحاجة اليوم الاثنين إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية أولى محطات الانتقال إلى المشاعر المقدسة. وتفقد وزير الأوقاف والأرشاد الشيخ تركي بن عبد الله الوادعي سير عملية نقل الحجاج إلى مشعر ميناء، واطلع على مستوى الجاهزية والترتيبات الميدانية والجهود المبذولة لاستكمال عملية التصعيد وفق الخطة المعدة سلفا لضمان انسيابية حركة الحجاج ووصولهم إلى مقارهم المخصصة بالمشاعر وفق الجداول الزمنية المحددة. ودعا الحجاج إلى الالتزام بالإرشادات التنظيمية والصحية والتوعوية لما لذلك من أثر مباشر في تسهيل أداء المناسك وضمان حج آمن وميسر، سائلا المولى القدير أن يوفقهم والمسلمين لأداء شعائرهم على أكمل وجه. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخيه صاحب إلى أخيه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلده الشقيق. مع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي رحيل القامة الوطنية والأمنية والرياضية البارزة اللواء عبد الله سالم الخياط الذي وفاه الأجل بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية في خدمة الوطن ومؤسساته الأمنية والرياضية والاجتماعية. وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن خسارة الوطن وحضرموت برحيل اللواء الخياط، مؤكدا أن الفقيد كان نموذجا يحتذى به في الانضباط العسكري والحنكة الأمنية، حيث سطر خلال مسيرته الطويلة التي بدأت من أعرق الكليات العسكرية في جمهورية مصر العربية وصولا إلى قيادته لفرع المرور وتحديث غرفة العمليات بالمحافظة وختامها نائبا لمدير أمن حضرموت، مواقف مشرفة ستبقى خالدة في سجلات الشرف والواجب. ونوه النائب المحافظ الخنبشي بالأدوار المتميزة للراحل في الميادين الرياضية كأحد أبرز حراس المرمى في العصر الذهبي للكرة الحضرمية، وذوده ببسالة عن شواكي ناديي الشباب والأحرار بالمكلا، إلى جانب بصماته الاجتماعية وإسهاماته المخلصة في الحفاظ على الهوية والتراث الحضرمي ودعوته الوطنية الصادقة لحماية الآثار والمخطوطات وتوثيق التاريخ للأجيال القادمة. وتقدم الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بخالص التعازي والمواساة نجل الفقيد سالم ولأفراد أسرته الكريمة ولزملائه في المؤسستين الأمنية والعسكرية والوسط الرياضي والاجتماعي بحضرموت، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. التقى دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني أمس بالعاصمة المصرية القاهرة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافة إلى تنسيق المواقف تجاه القضايا والتحديات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ونقل دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديره للمواقف المصرية الأخوية الثابتة الداعمة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة. وأشار رئيس الوزراء إلى تطلع الحكومة اليمنية لانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين بما يسهم في تفعيل مسارات التعاون المشترك مع التركيز على التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات على مستوى القطاع الخاص في كلا البلدين. بدوره رحب رئيس الوزراء المصري بدولة الدكتور شائع الزنداني والوفد المرافق له في زيارته الحالية للقاهرة، معربا عن اعتزازه البالغ بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين وحرص مصر على دعم مسارات التعاون الثنائي مع اليمن خلال الفترة القادمة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين. وجدد الدكتور مدبولي ثوابت بلاده تجاه الأزمة اليمنية والمتمثل في دعم الحكومة وحرصها الكامل على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين باربع بمدينة سيئون اللقاء التشاوري الذي جمع رجال المال والأعمال بوادي والصحراء حضرموت مع وفد الشركة الصينية للاستثمار والطاقة البديلة، وفي مقدمتها مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات. وناقش اللقاء آلية تنفيذ المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تتضمن المقترحات الأولية مساهمة الشركة الصينية بنسبة 40% وتمويل حكومي بنسبة 20% إلى جانب مشاركة القطاع الخاص المحلي بنسبة 40% بما يعزز من فرص الاستثمار المستدام ويسهم في تحسين خدمة الكهرباء بوادي وصحراء حضرموت. وفي كلمته خلال لقاء أكد الوكيل بارباع أهمية التوجه نحو مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها خيارا استراتيجيا لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء. من جانبه استعرض رئيس الشركة مايكو يمن الأستاذ عادل جواس أهمية الشراكة بين القطاع الخاص المحلي والشركات الدولية المتخصصة في مجال الطاقة، مؤكدا أن المشروع سيفتح أفاقا جديدة للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمحافظة حضرموت ويسهم في إيجاد حلول عملية ومستدامة لتحسين الخدمة الكهربائية. دشن وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني أمس توزيع مساعدات غذائية وإيوائية طارئة بمحافظة حضرموت الذي تنفذه ائتلاف الخير للإغاثة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة الأسر الأكثر احتياجا. وخلال تدشين بحضور مشرف الوحدة التنسيقية لأعمال مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة حضرموت الأستاذ عبد العزيز باوزير، نقل الوكيل الجيلاني تحيات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بالذراع الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تعزيز الأمن الغذائي للفئات الضعيفة، مؤكدا أهمية توزيع هذه المساعدات ورفع معاناة الأسر المحتاجة بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك. المستمعون الكرام، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد الله سالم عبد الله الخياط. عبد الله سالم عبد الله الخياط والد سالم وخال المرحوم محمد مبارك بن مسعود ونضال وصهر المرحوم علي فرج الريدي وعم عادل علي الريدي، الصلاة عليه بعد صلاة العصر هذا اليوم في مسجد الروضة والدفن في مقبرة يعقوب. انتقل إلى رحمة الله تعالى حيدر محفوظ باني. حيدر محفوظ باني أخو خالد وناصر ونجيب وخال محمد وعبد الله وصلاح وصالح باجبع، الصلاة عليه في مسجد الروضة بعد صلاة العصر هذا اليوم والدفن في مقبرة يعقوب. إنا لله وإنا إليه راجعون. من إذاعة المكلا قدمنا لكم النشرة الأخبارية المسائية الرئيسة لهذا اليوم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المستمعون الأكارم، فقرتنا الأخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون مؤسسة سفراء الخير للأعمال الخيرية والإنسانية تطلق حزمة من مشاريعها الخيرية والتنموية في خير أيام الدنيا. رئيس المؤسسة الشيخ باحريش يؤكد أن المشاريع تأتي لتعزيز التكافل الاجتماعي والتخفيف من معاناة المحتاجين في الأيام المباركة. متابعات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التكافل الاجتماعي والتخفيف من معاناة المحتاجين خلال هذه الأيام المباركة، أطلقت مؤسسة سفراء الخير للأعمال الخيرية والإنسانية بمدينة تريم مع حلول العشر الأول من شهر ذي الحجة المبارك حزمة من المشاريع الخيرية والإنسانية الموسمية للعام 1447 هجرية مستهدفة الأسر الفقيرة والمحتاجة. وأكدت المؤسسة أن مشاريع هذا العام تتنوع بين الأضاحي وإفطار الصائمين يوم عرفة وتوزيع السلال الغذائية، إضافة إلى استقبال الصدقات والزكوات النقدية، بما يتيح للمحسنين وأهل الخير فرصة الإسهام في أعمال البر والإحسان ونيل الأجر العظيم في أفضل أيام العام. وأوضح القائمون على المؤسسة أن مشروع الأضاحي يعد من أبرز المشاريع الموسمية، حيث تبلغ قيمة الأضحية الواحدة من الأغنام المربى في حضرموت 700 ريال سعودي، وتشمل التكلفة الذبح والتوزيع على الأسر المستحقة. كما تحرص المؤسسة على توثيق عملية الذبح والتوزيع بالفيديو وإرسالها للمساهمين، بما يعزز الشفافية ويطمئن المتبرعين إلى وصول أضاحيهم إلى مستحقها. ومن جانب آخر، أطلقت المؤسسة مشروع إفطار وعشاء الصائم يوم عرفة، والذي يستهدف توفير وجبات غذائية للصائمين والأسر المحتاجة في ذلك اليوم العظيم، حيث تبلغ قيمة السهم الواحد 4000 ريال يمني، أي ما يعادل 10 ريالات سعودي. وأشارت المؤسسة إلى أن هذا المشروع يسهم في إدخال السرور على مئات الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. كما يتضمن البرنامج الخيري مشروع السلال الغذائية، والذي يهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للأسر الأشد احتياجا خلال أيام العيد. وتبلغ قيمة السلة الغذائية الواحدة 120 ريالا سعوديا، وتشمل مواد غذائية متنوعة تسد احتياجات الأسرة لعدة أيام. وفيما يتعلق بالصدقات والزكوات النقدية، أوضحت المؤسسة أنها تستقبل مختلف المبالغ المالية مهما كانت قيمتها، وتعمل على إيصالها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين والأسر المتعففة وفق آليات توزيع منظمة ومدروسة تضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا. ودعت مؤسسة سفراء الخير رجال الأعمال والمحسنين وأهل الخير إلى المبادرة بالمساهمة في هذه المشاريع الإنسانية، مؤكدة أن الأيام العشر من ذي الحجة تعد من أعظم مواسم الطاعات والقربات، وأن دعم المحتاجين فيها يمثل بابا عظيما للأجر والثواب. كما أوضحت المؤسسة أن باب التواصل والاستبصار مفتوحا للراغبين بالمساهمة. وتواصل مؤسسة سفراء الخير للأعمال الخيرية والإنسانية جهودها في تنفيذ المشاريع الإغاثية والتنموية بمحافظة حضرموت، مستندة إلى رسالة إنسانية تهدف إلى خدمة الفقراء والمحتاجين وتعزيز قيم التعاون والتراحم في المجتمع. حول ذلك تحدث لمتابعتنا الأخبارية رئيس المؤسسة الأستاذ أحمد باحريش قائلا:
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لسفراء الخير، سفراء الخير هي مؤسسة أهلية أنشأت في عام 2021 بترخيص من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في رقم 551. طبعا تعتبر مؤسسة سفراء الخير من المؤسسات الحديثة في مديرية تريم وعلى شكل المخصوص، وأيضا بالنسبة لوادي حضرموت منذ ذلك الحين كانت تعتبر مؤسسة أو تعتبر مجموعة تطوعية، لكن بعد 2021 أصبحت مؤسسة ذات ترخيص وكل شيء من قبل الشؤون الاجتماعية والعمل. طبعا نحن نشارك في كثير من المشاريع، لكن في الحقيقة نحن ما عندنا نوع إيرادات، وإنما عبارة عن مناشدات لأهل الخير لأجل بعض المشاريع اللي تعتبر قوية في المجتمع، مثل مشاريع الإعانة المرضية، مثل المشاريع الموسمية هذه، مثل الشتاء ملابس شتاء أو ملابس العيد أو حتى هذه البطانيات وغيرها. أيضا عندنا إفطار وعشاء صائم في شهر رمضان المبارك، أيضا عندنا إفطار يوم عرفة الأضاحي أيضا، يعني هذه كلها عبارة عن مشاريع موسمية، وفي مشاريع عامة مثل وجبة الجمعة، مشاريع كثيرة يعني ممكن على حسب مثلا سوق الماء البارد. كل المشاريع عبارة عن مشاريع تطوعية، وعمال المؤسسة كلهم متطوعون، يعني مثل هناك رواتب شهرية ومجزية للعمال، إنما كل الله في الله، إلا إذا توفر أحد من أهل الخير أن يعطيهم شيء فيكون عندنا استقبال مثل هذه العطايا لأخواننا في المؤسسة وفي أيضا الفرق التطوعية لدى المؤسسة. هذا بشكل عام عن مؤسسة سفراء الخير. طبعا بالنسبة لمشاريع العشر من ذي الحجة، كما ذكرت سلفا أنه عندنا يوم عيد الفطر أو يوم عرفة تكون فيه أغلب الناس صيام، فنقوم بعمل مناشدة قبلها بأكثر من 10 أيام أن هناك هذا اليوم يمكن أن بيساهم في إفطار وعشاء صائم بسهم، السهم يبلغ تقريبا 4000 ريال يمني ما يعادل 10 ريال سعودي، تتكون طبعا من أرز مطبوخ مع دجاج مع عصير ومع تمر ومع قروة ماء. بالنسبة للأضاحي طبعا نحن برضو نطلق مناشدات ونعطي أسعار الأضاحي على حسب كل نوع من أنواع الأضاحي، سواء كان في إبل أو غنم أو بقر ماعز أو خرفان، لكن هذه المناشدات طبعا بعضها تبلغ إلى أنه ممكن خلال عيد الأضحى العدد، طبعا الناس الآن بحكم الارتفاع الأسعار وأيضا عندنا موسم اطفاء الكهرباء، فهذه تكون عائق كبير جدا، خصوصا احنا لا يوجد معنا ثلاجة كبيرة مثلا تسع هذه الأشياء. أيضا نحن نناشد بشكل كبير جدا أن يكون هل هناك أحد من أخوان المساهمين المضحين، نحن قادرين على الذبح وعلى التوزيع وعلى التوكيل وإرسالها إلى عدة مناطق بوادي حضرموت، فهذه طبعا نحن قادرين على إيصالها، لكن أهم شيء أن يكون عندنا عدد كافي من المضحين عشان نستطيع أن نوصلها لهذا إخواننا المحتاجين والفقراء والمساكين والأرامل والنساء، فنعطيهم هذه العطايا من قبل من إخوانهم المضحين، سواء كانوا داخل من تليم أو من حضرموت أو حتى من كل من يريد أن يضحي، فعلي ممكن التواصل معنا حسب الأرقام التي أرسلتها لكم. هذه الأشياء كلها مجملة في هذا المشروع، وهو مشروع أضاحي أو مشروع العشر من ذي الحجة مع أيام التشريق.
3: متابعتنا الأخبارية انتهت، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

ونسمي حلقة اليوم بعبارات ذات معنى. تقول إحداها: ليس من العيب أن تسقط، لكن العيب أن لا تستطيع النهوض مرة أخرى. بالفعل أحبتي، الأمر المشين هو الاستمرار في السقوط وعدم الاستفادة من كل كبوة. تقول عبارة أخرى: من العجب أن تعرف قدر الخالق ولا تحبه، وأن تعرف قدر غضبه ثم تعصاه. تلخص هذه العبارة أحبتي العلاقة بين الإنسان وخالقه، فكلما اقترب منه زاد معرفة به وبما يرضيه وأيضا ما يغضبه. عبارة أخرى دعوني نتأملها: لا تصدق أن جميع الناس ملائكة فتنهار أحلامك، ولا تجعل ثقتك بهم عمياء لأنك سوف تندم على سذاجتك. فعلا أحبتي، فالثقة المفرطة في الناس تتسبب لصاحبها في مآزق كثيرة. وماذا عن هذه العبارة: لا تشكو للناس جراحك وأحزانك، فلا يتألم أو يعاني إلا صاحب الجرح. هذه أيضا عبارة أخرى: لا تطلب الحاجة من الشخص مرتين، الأولى لك معزة والثانية تراها لك مذلة. عبارة أخرى نختم بها ما اخترنا من عبارات تقول: نصف الراحة عدم مراقبة الآخرين، ونصف الأدب عدم التدخل فيما لا يعنيك. أحبتي، من حكم الآباء والأجداد نستقي الكثير منها، فهم يحدثون بها ناصحين لنا مانحين من تجاربهم في الحياة ما يجعلنا نتجنب الوقوع فيه إن كان خطأ، أو يحثون عليه إن كان إيجابيا. وقد تواترت الكثير من الأمثال التي سارت بيننا وصرنا نتمثلها مع كل موقف مشابه،

0: سمعناها من أسلافنا وننقلها لأبنائنا، ربما تجد لديهم صدى في مواقف الحياة الكثيرة. من تلك الأمثال، إذا بغيت تخسر صاحبك دينه، الدين هم وهمرة كما نقول. البعض يفي دينه سريعا، بينما البعض يماطل رغم مقدرته على السداد. وقد جاء في الحديث النبوي: مطل الغني ظلم، أي المماطل في سداد دينه مع قدرته يعتبر ظالما، ولما يترتب على إقراض المال من مشاكل محتملة. لذا حذر أسلافنا من إقراض الصديق، تحديدا الصديق، فربما يخسر الصديق صديقه جراء هذا، أي فيخسر الاثنين، المال والصديق.
1: دين في الحلقة.
0: مستمعينا الكرام، ونواصل ما تبقى من حديثنا وحوارنا مع الدكتور خالد سلمان العكبري الذي كان ينبوعا من ينابيع الحياة. دكتور خالد، نعود مرة أخرى إلى التعليم والتعليم والتعليم. طبعا أهل الريف يقدرون قيمة التعليم ويعرفون أن مستقبل قراهم لن يتحقق له التجدد، لن يتحقق له الرفاهية نوعا ما ربما إلا عن طريق الجيل الذي يتعلم. خرجت من شهورة إلى مدرسة البدو الرحل واستمرت فيها عدد من السنوات. لو تذكر بعض الأسماء التي علقت بذهنك من المعلمين الذين علموك في المرحلتين، المرحلة الأولى والثانية من تعليمك.
2: المدرسين طبعا في قرية شهورة هم الاثنين درسونا أولى وثانية وثالثة ورابعة.
0: أكيد اسمهم محفوظة. أكيد اسمهم معروفة لك.
2: الأخ مبارك بحسين، والثاني غازي بن شباب.
0: نعم، نوجه لهم التحية الكبيرة إذا كانوا لازالوا على قيد الحياة. متعهم الله بالعافية والصحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم عن الجهد الكبير الذي بذلوه في المرحلة تلك.
2: نعم. في المرحلة مدارس بدو الرحل طبعا عدد المدرسين كثير جدا، ولكن اللي كانوا مؤثرين كثير علينا محمد عمر بسلوم، هذا كان مدير المدرسة العسكري يسمونه، يعني المدير العسكري، وهو ضابط ويعني متواصل معك دائما. وأيضا كان المدرس سعد الله واحد، هذا يعني في الأنشطة الفنية دائما متواجد، حتى يسكن داخل المدرسة مع الطلاب، فكانوا لهم تأثير كبير. كان معانا مدير في مدرسة الثورة، طبعا الثورة هذه جلسنا فيها عدة أشهر، وبعدها انتقلنا إلى مدرسة الشرارة. كان الضابط الداخلية واحد محمد باشكيل، أيضا هذا اللي هو يعني يقوم الطابور يراقبك في الاستراحة، يراقبك داخل الحوش الحضور، يشوف من يخرج خارج السور وهكذا، يعني كانوا لهم كأنه ولي أمرك موجود.
0: إذا انتقلت من أسرتك إلى أسرة أخرى.
2: إلى أسرة أخرى. نعم. كانوا يراعونك حتى إذا خرجت لداخل السوق ونلاحظ أنك تدخن أو غيره أو شيء، مباشرة تجي تحس البلاغ موجود.
0: إذن الرقابة ليست داخل أسوار المدرسة، داخل
2: خارج
0: البوابة المدرسة، وإنما في الحياة بأسرها، يعتبرونك بمثابة ابن أو أمانة.
2: أمانة عندهم.
0: نعم. دكتور خالد، الهوايات التي تتشكل مع الإنسان منذ صغره، لا شك أنها تشكلت بوادرها أو بواكيرها عندك، إما في مدرستك في قريتك الصغيرة، أو عندما انطلقت إلى عالم أوسع وربما أضيق في مدارس البدو الرحل. ما أبرز الهوايات التي نشأت معك منذ الطفولة ونمت معك في المدرسة؟
2: طبعا الهواية الرئيسية هي طبعا كرة القدم، هذا يعني في القرية كنا نمارسها، يمكن إيش بقول لك، بعد خاصة في الإجازات بعد ما نبسط ونفطر وكل شيء، نخرج إلى بالكرة نعلم، نتغدي صلاة العصر رياضة نفس الشيء. في فصل الشتاء تتحول إلى كرة الطائرة، لأن في الشتاء يكون جو بارد وهكذا. في هواية أخرى، عندما تم توزيع الهوايات في مدارس بدو الرحل، فكل واحد يختار هواية. أنا اخترت التجليد، تجليد الكتب وتغليفها وهذا.
0: جميلة ومفيدة أيضا.
2: أيوة مفيدة كانت.
0: نعم.
2: درسنا أساسياتها كامل.
0: نعم.
2: ومن ثم اشتغلنا على عملية تجليد كتب المدرسة كامل في هذاك الفترة.
0: إذن عاد منه فائدة على المدرسة.
2: أيوة عاد
0: المدرسة. بحفظ الكتب التي بدأت تتمزق.
2: كل هذا شيء.
0: نعم.
2: ومن ضمن الهوايات الأخرى الرسم، يعني حتى يعني أحيانا الواحد تحسين يأخذ القلم مباشرة يبدأ إيش يقوم بعملية الرسم والتشكيل. هذه أكثر الهوايات اللي إيش كنا نمارسها بشكل كبير جدا.
0: نعم دكتور خالد، كرة القدم بلاعبيها الأحد عشر طبعا، عشر لاعبين وحارس، وكرة الطائرة بلاعبيها الأقل عددا طبعا، أتاحت لك المجال لأن تنطلق إلى مجال أوسع. علاقتك بنادي الشعب كيف بدأت؟
2: طيب هواية كرة القدم زي ما قلت لك، طبعا احنا بدأنا في قرية شهورة، أسسنا فريق العاصفة الرياضي بقرية شهورة في عام 1982.
0: إذن هذه الإرهاصات الأولى لنظام أو لالتزامك وانضباطك ضمن أندية.
2: نعم. بعد وعشنا مع فريق العاصفة بشكل كبير في من ضمن اللاعبين الأساسيين، انتقلنا
0: في القرية.
2: أيوة في القرية انتقلنا في مدارس البدو الرحل. طبعا عادة المسؤول الرياضي في السكن يخلي كل من عنده هواية يلعب وهو يشاهد، فيختار الأفضل اللاعبين يبدأ يشكلهم على شكل منتخب للمدرسة. لأن
0: مثل الآن اختيار المنتخبات يكون بمتابعة اللاعبين من كل فرق.
2: أيوة.
0: نعم.
2: ففي هذه اللحظة يخليك أنك أي مشاركات مع مدارس أخرى تكون من ضمن التشكيلة هذه.
0: نعم.
2: في الثانوية نفس الطريقة. يعني كان
0: الثانوية في مدارس البدو الرحل.
2: أيوة سكن داخلي.
0: نعم.
2: كنت من ضمن الفرق أو الأول كصف في صف الثانوية أولى، أولى ثانوي ثانية ثانوي، يعملوا لك منتخب كامل. وثم شاركت كلاعب أساسي في منتخب الداخلية بثانوية بن شهاب.
0: أي موقع كنت تلعب فيه؟
2: في أنا ألعب جناح يسر، لأني ألعب بالرجلين يمين ويسار، وعادة دائما يكون جناح يسر أكثر اللعب حقي بهذا الشكل. فنفس الطريقة في جامعة عدن كنت من ضمن اللاعبين الأساسيين في منتخب أيضا الداخلية في سكن جامعة أو كلية الاقتصاد في عدن. ثم بعد ذلك كنا لنا مشاركات في الفرق في الفرق الرياضيه في الديس المكلا، وتمت العلاقه موجوده مع لاعبين نادي الشعب ورؤساء الفرق الشعبيه وهكذا. وفي حوالي عام 2021 عرض علي أصحاب نادي الشعب أن أكون إيش رئيس للنادي. وطبعا عادة أنا عندما يتم عرض علي أي موقع أحط بعض الشروط، فقلت لهم شوفوا أنا إذا مسكت النادي فليس الغرض أن أكون موجود كوجاهة، لكن أبغى أعدل في نظام النادي في أن يكون مؤسسة وليست مجرد فريق نادي الشعب. وبدأنا استلمت النادي، فقلت لهم إذا وجدت أن الأمور هذه ليست مناسبة فممكن في أي لحظة قدم استقالتي. بدأت في نادي الشعب، بدأت كيف نجعل النادي يعتمد على نفسه ذاتيا في إراداته وكل شيء. وفي نفس التوقيت اللي استلمته بدأت هناك تظهر السلطة المحلية الاهتمام بملاعب الفرق أو الأندية في داخل المكلا، واعتمدوا اعتماد ملعب لنادي الشعب. فاستغليت الفرصة وقلنا لهم ما دام في اعتماد إذن لازم نعمل محلات تجارية داخل هذا المبنى
0: حتى يعتمد
2: هذا. والحمد لله تم تأسيس هذا الشيء.
0: خطوة جميلة.
2: وبدأنا نفكر بنفس النمط هذا تأسيس. ثم بعد ذلك بدأت الأمور، حسيت أن النادي أو بعض من هم يعني لهم ثقلهم في داخل النادي وجدوا أن من الأفضل أن يكون النادي يعني لا يعتمد على نفسه. لماذا؟ عشان يكون يظل محتاج النادي للدعم. فبدأ
3: لا يغلق باب الدعم.
2: أيوة فبدأت بعض هكذا المؤامرات وذا مباشرة اعتمدت الحكمة التي تقول تغض قبل يتعشبك. فقدمت استقالتي مباشرة على ضوء الشرط السابق.
3: نعم. خلال الفترة التي كنت فيها لاعبا سواء كان في ناديك في شهور، لا شك أنك كنت تتابع الملاعب الرياضية العربية والعالمية أيضا.
2: نعم.
3: لا شك أن هناك ناد أو فريق أو منتخب كان يعني يذكي في نفسك الحماس والرغبة أن تكون على نمط اللعب على مدرستي الرياضية. نعم.
2: أيوة.
3: هناك مدارس رياضية في لعبة كرة القدم طبعا، وهناك لاعبين معروفين ومشهورين في تلك الفترة طبعا. من أبرز اللاعبين الرياضيين في العالم أو الفرق أو المنتخبات التي جعلت الدكتور خالد سلمان العكبري يتمنى لو كانت عندنا مثلها أو كان عندنا لاعبين مثل أو أنه هو مثل أحد أولئك اللاعبين؟
2: طبعا في فترتنا السابقة طبعا ما كان هناك وجود هذه الإعلام أو وسائل التواصل الإعلامي
3: وغيره، أو كيفكم يسوي الإعلام،
2: حتى التلفزيون ما كان موجود عندنا في القرية.
3: نعم.
2: فكنا نتأثر باللاعبين المحليين أكثر شيء، مثل المرحوم طاهر بسعد، عمر سويد، لاعبين أيضا
3: من عصر الذهبي.
2: أيوة. فكانوا هذول بارزين ولاعبين، فكنا نتأثر بهم. الآن في الفترة الأخيرة طبعا يعني أول كان إعجاب حقيقي، لكن الآن حتى اللي يقول لك اللاعب الفلاني أعتبره أنا إعجاب تجاري.
3: نعم. أصلا هم المادة.
2: أيوة. فيبرز لاعب
3: عكس اللاعبين القدامى،
2: فيبرز لاعب في فترة معينة ثم بعد ذلك يختفي
3: نجمه.
2: يختفي النجمة.
3: نعم. دكتور خالد، الجامعة، انتقلت من قريتك الصغيرة إلى مدرسة داخلية، لازلت داخل قيود وداخل إطار وداخل سور لنقول.
2: أيوة.
3: متين من العادات والتقاليد ومن النظام الصارم لنقول نوعا ما في المدارس البدو الرحل، لكنك عندما انطلقت إلى عدن انطلقت إلى مجال مفتوح وإلى مجتمع مختلف تماما عن المجتمع الذي نشأت فيه، كيف تأقلمت مع هذا الوضع؟
2: طبعا قبل انتقلنا الجامعة في 1994 انتقلنا إلى ثانوية بن شهاب المركلة، درسنا طبعا لازالت الأسرة في الريف.
3: نعم.
2: ودائما
3: بين الثانوية في بن شهاب،
2: في ثانوية بن شهاب في سكن وفي تغذية وفي كل شيء،
3: لكنها مختلفة عن مدارس البدو الرحل.
2: لا.
3: لأنها النظام العسكري
2: هنا ما فيها قيود، هنا بس مجرد الثانوية توفر لك السكن والأكل،
3: وفي أقران أو في زملاء من مناطق مختلفة من حضرموت.
2: أيوه. يعني كان فيها حجم العلاقات للطلاب البدو الرحل كبيرة جدا،
3: اختلاف لهجات،
2: يعني اختلاف لهجات
3: ثقافات.
2: إلى الآن بعض العلاقات موجودة، ناس من محافظات شبوة من غيرها، من حضرموت الوادي وغيرها.
3: إذن حدثنا تدريجيا أولا عن انطلاقك إلى مدينة المكلا إلى ثانوية بن شهاب، كنت أعتقد أنك درست ثانوية أيضا في ضمن إطار مدارس البدو. ثانوية بن شهاب التي كانت تعرف بثانوية المكلا للبنين آنذاك، علاقتك بأقران، بزملاء، بإخوة، أسرة جديدة.
2: نعم.
3: لكنهم حضار من مناطق مختلفة وربما من شبوة والمهرة.
2: نعم.
3: أيضا
2: طبعا نظام الثانوية كان 3 سنوات.
3: نعم.
2: في الفترة حقنا ندرس حنا أو 4 سنوات أقصد، ندرس ثامنة امتحان شهادة ثم بعدين 4 سنوات ثانوية.
3: كل المواد تدرسها؟
2: تدرس كل المواد، ما في هذا علمي وأدبي. فدرسنا هنا زي ما ذكرتي أنت أن القيود أو النظام أو التشديد العسكري خلاص غير موجود، غير أنه فقط تلتزم بتوقيت الوجبة، من ساعة كذا تبدأ الوجبة وتنتهي، تأخرت 5 دقائق يغلق المطبخ.
3: أيضا نظام الأنشطة اختلف،
2: ونظام الأنشطة اختلف، واقتصرنا فقط على نظام الرياضة بحكم أننا نعشقها. أما أي شخص لا يمارس الرياضة تلاقيه مفتوح يخرج المكلة يتمشى أي مكان. ففي داخل الثانوية بن شهاب تعرفنا على صنفين، صنف أبناء الريف وأبناء المناطق الريفية، وزي ما ذكرتي في من شبوة، في من حجر، في من الضليعة، في من
3: كل مكان،
2: مناطق مختلفة كثيرة،
3: لهجات مختلفة،
2: لهجاتهم، عاداتهم،
3: ثقافات أيضا،
2: ثقافاتهم، حتى يعني سلوكياتهم تختلف أحيانا. وتعرفنا في أثناء الدراسة الصباحية مع أبناء المدينة، وفعلا كان هناك خليط أو مزيج تكون الثقافة مختلفة، وسبحان الله حتى أبناء المكلة كانوا كويسين في أخلاقهم في هذه الفترة.
3: ما في شتت انتباههم
2: بس زي السلوك مثلا تحس أنه يختلف كثير عن أبناء الريف، بالعكس كانوا ثقافاتهم قريبة من تربية الريف.
3: لسالة المكلة تحتفظ ببعض فترتها.
2: أيوة نعم. نعم. وحتى عندما اتجهنا إلى الجامعة في عدن انتقل كثير من أبناء الثانوية معانا إلى الجامعة.
3: ماذا عن الخدمة العسكرية؟
2: الخدمة صح، الخدمة العسكرية في العام الذي احنا تخرجنا في 94.
3: نعم.
2: قبلنا في 92 اللي تخرجوا جاء نظام جديد ان اي طالب يحقق نسبة اكثر من 70 يتحول الى معلم خارج المكلة اللي تغطي النقص في المناطق الريفية.
3: خطوة جميلة كانت.
2: خطوة جميلة.
3: نعم.
2: جدا.
3: نعم.
2: وعندما تخرجت أنا طبعا حققت نسبة تأهلني أن أكون معلم وليست خدمة عسكرية.
3: فأين علمت؟
2: علمت في الشورى طبعا.
3: نعم. أعدت الجميل للقرية التي تعلمت عليها. هل كان معك معلم آخر أم كنتم عدد أكبر؟
2: لا لأن
3: ازداد العدد.
2: ازداد العدد. نعم. كنا حوالي أكثر من 6 معلمين.
3: يعني تضاعف العدد من معلمين درسوك إلى 6 معلمين.
2: إلى 6 معلمين، وفي نفس الوقت أن المستوى الدراسي تحول إلى صف ثامن وليست إلى رابع.
3: اختلفت الوضعية.
2: اختلفت الوضعية تمام. فكنا معلمين ومعانا معلمين أساسيين موجودين حوالي 4، وأنا موجود معهم في فحوالي 6 معلمين في داخل المدرسة.
3: نعم.
2: أكملت العام كامل، والسنة الثانية يتم إعفائك، تدرس سنة فقط واحدة ويجي بعدك مدرسين آخرين. لأن احنا
3: نظام جلوس سنتين.
2: نظام جلوس سنتين.
3: نعم.
2: بعدين تروح للشرطة ويعطونك ايش؟ انك خلاص اكملت هذا، وتبقى عليك سنة لا يعفوك منها، ولكن تبقى عليك سنة في الوقت ممكن يستدعوك. جاءت حرب 94.
3: نعم. في عدن كنت.
2: في احنا في الإجازة قبل ما ندرس.
3: نعم في الصيف كانت.
2: في الصيف. فبعد انتهاء الحرب فكنا قلقين ان الدراسة ممكن تأجل او شيء. ولكن الحمد لله انتهت الحرب وذهبنا إلى عدن. كان هناك القبول في كلية الاقتصاد والإدارة. في نفس العام ألغوا امتحانات القبول لأن كان الوقت متأخر وكل شيء، فسجلوا الجميع الكل، فكانت دفعتنا كبيرة جدا، أعتقد وصلت الدفعة لأكثر من 470 طالب
3: ما شاء الله.
2: لكن في الصف الثاني
3: تقلص
2: كثير.
3: نعم. الانسحابات
2: اصبحت
3: كثير. نعم. في ناس تعرضوا ودخلوا المجال ومنهم ما هم يعني مش قدوا
2: بالفعل. ايضا في نظام الدراسه هناك التخصصات في محاسبه، في اقتصاد، في احصاء، في اداره اعمال وغيرها. جاءت وظيفه النفط. طبعا الملف موجود عندهم. كنت لازالت العائله في القريه شهوره.
3: نعم.
2: وكنت معانا سيارة قلاب
3: تتناسب مع الطريق.
2: وكنت ننقل الخضرة من المزرعة، يعني الليمون حقنا والدبة وهكذا، ونجي
3: نبيع ما شاء الله،
2: ونجي نبيعها هنا. في يوم من الأيام سبحان الله القدر يعني يسيرك، قلت جيت من القرية يمكن حوالي الساعة 8، قلت بمر جو المسحة بفطر في المطعم مقابل شركة نفط، بعدين بروح لسوق الخضرة. أنا نفطر على الطاولة وفي واحد ينظر لي قال لي أنت خالد العكبي؟ قلت له. قال لي تعال. وطار من مدير شؤون الموظفين في الشركة
3: ما شاء الله
2: الله يرحمه لطفي اليزيدي، قال لي في ملف حقك بنبغى 10 محاسبين، فبس شوف ما في توظيف، نبغاكم أجر يومي. قلت له حتى مجانا أنا أبغى أطبق ما درسته. قال لي خلاص بكرة تعال والساعة 8 برتب لك شغل، رتب لي العمل على أساس أنه أجر يومي. بس هو كان بغى يمتحننا
3: في امتحان هنا امتحان عملي وليس نظري.
2: عملي.
3: نعم.
2: فجل قرار من تاريخ اليوم اللي تعيين يعني وليس أجر يومي، تعيين توظيف من تاريخ اليوم اللي داومت فيه. وبدأت الوظيفة بالضبط عشان تعرفين التاريخ 20/6/1999.
3: نزلت حي فيك دقتك في التواريخ ما شاء الله تبارك الله.
2: هذا كان تاريخ توظيفي في شركة النفط.
3: ما توالت المناصب فيما بعد.
2: داومت في شركة النفط حوالي سنتين في الدائرة المالية، ثم بعد ذلك لا زال شهوره تأثر علينا مع بداية أول انتخابات للمجالس المحلية في 2001. اجتمعوا أهل القرية وقالوا لازم أنت اللي تكون تمثلنا في المجالس المحلية. قلت لهم أنا في وظيفة في شركة النفط، ما صدقت أن نحصل لوظيفة، ما أحتاج تشغلونا. قالوا ما في، وراحوا للوالد وقنعوه. وفي الأخير رحت قطعت دولنا لهم يلا ما هو مشكلة، عضو مش محلي وبنداوم في النفط. ترشحت مستقل. نشكر أيضا شركة النفط تعاونوا معي في الدعاية والإعلام، طبعوا للدعاية حقي كلها،
3: وأيضا أهلك في قريتك الذين وثقوا فيك وعطوك ثقتهم.
2: فتم توزيع الدعاية والإعلام وكل شيء. واجهت صعوبة أيضا في الحملة الإعلامية، يعني أنت أمامك أحزاب قوية كانت جدا. في واحد في قرية سألني قال لي خالد عاد ماشي معانا الدكتورة، أنت جيت مستقل وتقول أن معك برنامج انتخابي وما أدري إيش، إيش بتقدم لنا؟ لا معك ظهر ولا معك حزب.
3: صحيح.
2: سبحان الله ربي ألهمني على إجابة. قلت له أنا معي حاجتين صادقة ومعي رب العالمين بيعيني إن شاء الله نخدم الناس. تخيلي صندوق الانتخابات من هذه القرية طلع أكثر أصوات حقي
3: ما شاء الله
2: من القرية هذه، ونجحنا في الانتخابات. تدرج النجاح هذا إلى أن كل الأعضاء اللي نجحوا في مجالس محلية الأرياف المكلة ما حد يحمل شهادة جامعية أو خاصة في الجانب المالي، فاضطروا الأحزاب يقولون لي ادخل معانا عضو هيئة إدارية رغم أنك مستقل.
3: أي مطلق يعني
2: يعني ما تدخل في الهيئة الإدارية. أنا رافض، الحزبية رافضها كامل. فقالوا لي مضطرين نختارك عشان تدير الأمور المالية لنا. هنا القرار الصعب، الهيئة الإدارية لازم تتفرغ من الوظيفة حسب قانون السلطة المحلية، إجباري تتفرغ. رحت سألت مدير الشركة، أنا ميزتي أن نستشير دائما
3: وما ندم من استشارة.
2: أيوة يا مدير، الآن مجالس محلية ودخلنا، لكن الآن هي إدارية لازم تتفرغ من وظيفتك، إيش تنصحني؟ قال لي كم لك سنين على الملف هذا اللي توظفت عليه؟ قلت له لي سنتين على سجل واحد نعبي فواتير. قال لي بتجلس كماها عادك، روح انطلق. انصحني، قال لي اذهب انطلق. هو مدير الشركة نفسه الأستاذ سالم بعلوي. فانطلقت ورحت مجالس محلية، جلست معاهم 4 سنوات، والحمد لله خلال هذه الفترة استطعنا أن ننجز حوالي 4 وحدات صحية و3 مدارس موحدة بمخصص بسيط جدا.
3: كما قلت لك أن أهل القرية يعولون على التعليم أن يعود لهم بالخير الوفير مستقبل، وهقد عاد بالخير الوفير.
2: والحمد لله
3: عليك والحمد لله.
2: فيها مدارس بنيناها ومشاريع مياه، وكان بفضل الله طبعا سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بعد انتهاء الفترة هذه تراكمت عندي إجازة كبيرة، فذهبت إلى الهند درست 6 أشهر لغة إنجليزية. بعد ما عدت من المجالس المحلية استغليت أيضا في خلال هذه الفترة، كنت استشاري في صندوق التنمية الاجتماعي، استفدت منها كثير في صياغة التقارير، في التدريب والتأهيل وغيره، فتكونت معي دورات وملف متراكم جدا.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

0: إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رفعنا لكم أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. الآن نكمل معكم برنامج من ينابيع الحياة.
1: بعد ما عدت من المجالس المحلية استغليت أيضا في خلال هذه الفترة، كنت استشاري في صندوق التنمية الاجتماعي، استفدت منه كثير في صياغة التقارير، في التدريب والتأهيل وغيره، فتكونت معي دورات وملف متراكم جدا. أول ما رحت لمدير الشركة الجديد كان الأستاذ أو المهندس محمد بشراحيل. في الفترة هذا كان يبعث عن مدير مكتب، عندما رأى الملف حقي والشهادات فيها تخصص كمبيوتر ومحاسبة
2: والإنجليزية
1: وخبرة في مجالس محلية في الإدارة وغيرها، لأن كنت في مجالس محلية رئيس لجنة التخطيط والمالية، فمباشرة استدعى شؤون الموظفين وقال له هذا يكون مدير مكتبي. مباشرة تم ترتيبي بعد العودة إلى مدير مكتب المدير في شركة النفط. استمريت إلى أن حوالي في مدير المكتب 4 سنوات، أخذت خبرة كافية. بعد ذلك تم ترقية المدير الموارد البشرية مرحوم لطفي اليزيدي إلى نائب مدير، فتم نقلي إلى مدير شؤون الموظفين أو مدير الموارد البشرية بالشركة. في الفترة هذه 2015 جاء اللي هو السيطرة على مدينة المكلا من قبل العناصر الإرهابية، وكنت
2: شلة الحياة في مدينة المكلا،
1: شلة الحياة. ودائما أنا أبنصح هنا أن دائما الإنسان المشكلة يحولها له لفرصة. بعدين قلت للوالد الوضع غير مناسب للدوام، ما بالك نغادر لاستكمال دراسة الدكتوراه. من هنا انطلقت
2: للسودان،
1: قال لي غادر، فتواصلت مع جامعة في السودان، رسلوا لي قبول، عرضتها على الشركة كمخرج، لأنك لا يمكن تغادر وظيفتك بحكم الوضع الأمني وهكذا، فوافقوا لي وغادرت حتى تحررت مدينة المكلا. رجعت مرة أخرى فتم تعييني نائب لمدير الشركة.
2: ثم
1: جاء في 2018 استدعانا المحافظ، في هذاك الفترة كان فرج البحسني، قال لي نبغاك مدير يا خال. وانا عندما كنت نائب نلاحظ الحالة اللي مر بها المدرة العموم قبلي،
2: صحيح.
1: كان المدرة شهرين يغيرونه، 3 أشهر ويغيرونه، بعض مدرة أقل من شهرين تم تغييرهم، بعضهم 7 أشهر. طيب أنا تعبت على نفسي، درست الدراسات
2: وخبرات،
1: فخفت أن يتم تعييني فترة شهرين يقولوا لك قم غادر،
2: صحيح.
1: تختلف مثلا مع القيادات يقول لك غادر، فتميت متردد. رجعت مرة ثانية استشرت أيضا الأستاذ سالم علبة علوي، قال لي اقبل حتى يوم. ليش؟ قال الوضع معروف، على الأقل بس تحصل على الدرجة الوظيفية، ولكن أنا متأكد أنك بتنجح. طلعت قبلت اللواء فرج البحسني وقلت له أنا موافق بشرطين. قال ليش هم؟ قلت له الشرط الأول بيجيك أناس كثير بيعبوا إذنك على خالة العكبري، فأنت اسمع من هنا وخرجها من الجنب الثاني، إذا اقتنعت بأي ملاحظة رفع السماعة وقل تعال إيش هذا اللي يقولونه. قال لي ذا الشرط موافق على الشرط الثاني إيش؟ قلت له الشرط الثاني تعطيني صلاحيات كاملة إن شاء الله نسكر لك الشركة، أي مقترح نرفعه قل لي موافق بعد سنة، إذا شفت الشركة في تحسن قدك بتقرر، شفت الشركة تخربت وسكرها وخسرها العكبري استدعيني ودخلني داخل، لا تحاكمني ولا تقال. والحمد لله عملت خطة استراتيجية وكانت توفقنا في تنفيذها.
2: نعم، كلمة أخيرة.
1: كلمة أخيرة في هذا اللقاء، أولا سعدت في هذا الحديث الذي عاد الذاكرة ورجعنا إلى تاريخ الواحد قد يكون محتاج أن يجلس مع نفسه ويتذكر هذه الأيام. فكلمة للمستمعين أيضا لإذاعة المكلة أن مثل هذه البرامج ليست مجرد تضيع وقت أو تغطية فراغ في إذاعة المكلة، بل هي أحيانا تحكي تاريخ مجتمع كامل، هو يتحدث عن شخص لكن هي تحكي تاريخ. فلو ندخل في تفاصيل الحياة اللي مرينا بها، فيها من الثقافات، فيها من العلوم، فيها من الدروس، فيها من الأشياء الكثيرة التي الناس ممكن حتى تبنى عليها سياسات ومختلفة، سواء في المدارس سواء في الثقافات المختلفة جدا. فنشكر إذاعة المكلة على مثل هذه البرامج، ونتمنى لهم التوفيق في كل ما يقدموه لهذه المحافظة.
2: الدكتور خالد سلمان العكبري الذي كان ينبوعا من ينابيع الحياة.
3: من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة. برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الاثنين. بقلوب المؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم مكتب وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم بساحل حضرموت، وببالغ الحزن والأسى في وفاة الشخصية الوطنية والرياضية البارزة الكابتن عبد الله سالم الخياط حارس مرمى ناديي الاتحاد والأحرار في فترة الستينات الذي وافاه الأجل بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية، سطر خلالها أمجادا كروية كأحد أبرز نجوم الزمن الجميل للكرة الحضرمية، إلى جانب أدائه الواجب الوطني بكفاءة وإخلاص كقيادي عسكري وأمني بارز قدم الكثير لخدمة وطنه ومجتمعه. وبذلك تتقدم قيادة اتحاد الكرة ساحل حضرموت بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى أولاد الفقيد وأفراد أسرته الكريمة وزملائه في الحقلين الرياضي والعسكري ومحبيه وكافة أفراد أسرته. إن الله وإنا إليه راجعون. عقد مجلس إدارة نادي الهلال الرياضي الثقافي الاجتماعي بساحل حضرموت الاجتماع التأسيسي الأول للجنة المؤقتة برئاسة صلاح سالم المشري رئيس النادي، وبحضور ممثل مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت، مدير إدارة الإعلام والعلاقات مكتب فهمي مبارك باحمدان، ورئيس اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت فادي سالم حقان، وجميع أعضاء مجلس الإدارة. وخصص الاجتماع الوقوف أمام موضع النادي ومناقشة مستقبله الكروي. شهدت براسيم تودية محمد صلاح لجماهير ليفربول في ملعب إنفيلد مساء أمس الأحد واقعة مميزة تخص ابنتي النجم المصري مكة وكيان. وخاض محمد صلاح آخر مباراته مع ليفربول أمام برانتفورد في ختام موسم الليغا، والذي انتهت بالتعادل بهدف لهدف، حيث صنع النجم المصري هدف فريقه الوحيد. وعقب اللقاء ودع محمد صلاح وزميله روبرتسون الجماهير في ظهورهما الأخير مع ليفربول وسط تواجد أسرتي اللاعبين وأساطير النادي. وحرص صلاح على إشراك ابنتي مكة وكيان في توديع الجماهير التي تعرفهما جيدا، حيث انطلقت مكة بالكرة وسط تشجيع كبير من الجماهير وسددت في الشباك لتتفاعل الجماهير مع الهدف في قوة وكأنه في مباراة حقيقية. تتواصل داخل أروقة الهلال السعودي المناقشات المكثفة بشأن مستقبل الإيطالي إنزاجي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسط انقسام واضح في وجهات النظر حول استمراره أو رحيله مع انطلاق الموسم المقبل. وكان الهلال قد تعاقد مع إنزاجي في يونيو حزيران 2025 ليقود الفريق إلى نتائج مميزة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يودع منافسات دوري أبطال آسيا ويتوج بلقب الكأس المحلية، ثم يخسر لقب دوري روشن السعودي لصالح غريمه التقليدي النصر في الجولة الأخيرة من المسابقة بفارق نقطتين فقط. ووفقا لما أوردته صحيفة الرياضة السعودية، فإن الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي يميل إلى فكرة التعاقد مع مدرب جديد يتناسب بصورة أكبر مع ثقافة الفريق والإمكانيات البشرية المتوفرة داخل الملعب، في حين يرى الأسباني ستيف الرئيس التنفيذي للنادي ضرورة منح المدرب الإيطالي فرصة استكمال عقده الممتد لموسم إضافي. تستعد إدارة نادي الاتحاد السعودي لاتخاذ قرار قد يشكل صدمة للنجم البرازيلي فابينو لاعب خط وسط الفريق في إطار التحركات الجارية لإعادة ترتيب صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل. وكان فابينو قد انضم إلى صفوف الاتحاد في نهاية يوليو تموز 2023 وناجح خلال مسيرته مع الفريق في التتويج لقبيل دوري روشن السعودي موسم 2024 و25 وكأس خادم الحرمين الشريفين 2025، فيما ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو حزيران 2026. ووفقا لما ذكرته صحيفة الرياضة السعودية، فإن إدارة الاتحاد تتجه نحو عدم تجديد عقد الثلاثي فابينو وعوض الناشري وعبد العزيز البيشي ضمن خطة النادي لإعادة تشكيل الفريق وتجهيز قائمته أكثر جاهزية للمنافسة خلال المرحلة المقبلة. باتت مشاركة المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان أساسيا أمام أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا محل شك كبير، بعدما غاب عن المباراة الودية الداخلية بعدما خاضها الفريق الباريسي يوم السبت استعدادا للمواجهة المرتقبة. وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية، خاض باريس سان جيرمان مباراة ودية داخلية من أجل الحفاظ على الجاهزية البدنية للاعبين قبل نهاية دوري الأبطال، لكن الثنائي عثمان ديمبلي وأشرف حكيمي لم يشارك في هذا اللقاء. وأكد ديمبلي خلال حديث لعدة وسائل إعلام هذا الأسبوع إنه سيكون جاهزا بنسبة 100% لخوض نهائي دوري الأبطال أمام أرسنال السبت المقبل. وأشارت الصحيفة إلى وجود حالة من التفاوت داخل باريس سان جيرمان بشأن جاهزية ديمبلي، وأوضحت ليكيب أن الشكوك تبدو أكثر غموضا فيما يخص قدرة حكيمي بشأن التواجد في التشكيل الأساسي أمام أرسنال، خاصة أن الدولي المغربي يغيب منذ فترة أطول من ديمبلي بعدما تعرض لإصابة في الفخذ خلال ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ.

0: مدريد بالموسم المقبل تتضح بشكل متسارع بعدما اقترب البرتغالي يوزيه مورينيو من العودة إلى قلعة برنابيو في خطوة قد تعلن رسميا خلال الأيام المقبلة حال عدم الدعوة إلى انتخابات داخل النادي الملكي. وفقاً للتقارير فقد توصل بيريز إلى اتفاق كان مع مورينيو لقيادة الفريق بداية من موسم 2026-2027 لتبدأ بالفعل مناقشات مكثفة بين الطرفين حول احتجاجات الفريق وخطة إعادة ريال مدريد إلى منصات التتويج بعد موسم كارثي خرج فيه النادي دون أي لقب للمرة الأولى منذ عام 2021. ويبدو أن المدرب البرتغالي يملك تصورا واضحا لما يحتاجه الفريق من تدعيمات خاصة بعد رحيل إربيليو عن القيادة الفنية، حيث يسعى مورينيو إلى بناء فريق أكثر توازنا وقوة قادرا على استعداد الهيبة الأوروبية والمحلية. المدرب مورينيو حدد بالفعل أولوياته في سوق الانتقالات، موضح أن المدرب البرتغالي يريد التعاقد مع قلب دفاع من الطراز العالمي ولاعب وسط قادر على قيادة عملية البناء إلى جانب مهاجم صريح يمنح الفريق حلولا هجومية إضافية. نتائج مباريات الأمس في الدوري الإنجليزي، برايتون يخسر من مان يونايتد بثلاث أهداف دون رد، وبرنلي يتعادل مع ويلفرهامبتون بهدف لهدف، وكريستال بالاس يخسر من أرسنال بهدفين لهدف، وفولهام يتغلب على نيوكاسل بهدفين دون رد، وليفربول يتعادل مع برادفورد بهدف لهدف، ومان سيتي يخسر من استون فيلا بهدفين لهدف، ونوتنغهام يتعادل مع بورنموث بهدف لهدف، وسندرلان يتغلب على تشيلسي بهدفين لهدف، وتوتنهام يتغلب على إيفرتون بهدف دون رد. وفي الدوري الإسباني، فياريال يتغلب على أتلتيكو مدريد بخمس أهداف لهدف. وفي الدوري الإيطالي، تورينو يتعادل مع يوفنتوس بهدفين لهدفين، وكرومنسي يخسر من كومو بأربع أهداف لهدف، ولتشي يتغلب على جنوا بهدف دون رد، وميلان يخسر من كالياري بهدفين لهدف، وهيلاس فيرونا يخسر من روما بهدفين دون رد، ونابولي يتغلب على أودينيزي بهدف دون رد. رياضية انتهت، تحياتي أنا فيم بخريبة، تحيات العزيز عمر بابوع، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

0: أنا هشهدك أنت يا أحمد. لو كنت مطرحي كنت تقبل تاخد الفلوس دي؟
1: أنا معرفش، بس شايف برضو إن الفلوس ممكن تكون جزء من التعويض عن التلفيات اللي حصلت.
0: تلفيات؟ قصدك تقول كارثة مصيبة؟ الكشك الدشدش فوق دماغنا، البضاعة باظت وانطردنا زي الكلاب، دي في نظرك تلفيات بس؟ أمال المصيبة هتبقى إيه؟
1: أنا فاهمك كويس يا سنة ومقدر موقفك، لكن برضو مش عايز أظلم محسن.
0: ولا أنا كمان عايز أظلمه، لكن ما جاش ليه بنفسه يعتذر ويديني الفلوس أو التعويض زي ما أنت عايز تسميه؟
1: عشان محبوس في الأوضة وممنوع عليه يخرج.
0: يا سلام، عيل صغير ولسه أبوه بيتحكم فيه. على العموم أنا قلت له رأيي في المسألة دي، خسارة إني ما فهمهاش من الأول.
1: قلت له إيه؟
0: قلت له مش عايزة أتجوزه.
1: ومش عايزة تتجوزيه ليه؟
0: أحمد، أنت اللي بتسأل السؤال ده؟
1: على العموم يا سناء أنا
0: ما تقولش حاجة يا أحمد، أنت مالكش ذنب في اللي حصل، بس رجع له الفلوس وقول له متشكرين، عوضنا على الله.
1: طب هتروحوا فين بس؟
0: أي حتة، ما تطولهاش إيد إبراهيم عبد الحق، خسرت الاسم فيه، أرض الله واسعة.
1: خليكوا هنا، وأنا هعرف أتصرف في الموضوع ده.
0: لا، مش عايزك تتصرف، مش عايزة حد يترجع عشان كفاية اللي أنت عملته لما أبويا انطرد من المصنع. يا أحمد أنا
1: أيوة سنة، سكت ليه؟ في حاجة عايزة تقوليها؟
0: أبدا، وهقول إيه؟ ما أنا قلت كل حاجة. أنا في مرة افتكرت إنك ما كنتش بتجيلنا الكشك علشان الجورنال بس، لكن يظهر إن كنت غلطانة، مش كده؟
1: قصدك إيه؟
0: ما تهربش من الموضوع، أنت عارف قصدي كويس.
1: المهم دلوقتي تفضلوا قاعدين هنا في بيتكم لغاية بكرة، انا حافوت عليكم واجيب لكم اخر الاخبار. وما تخافيش يا سلام، هتشوف ان كل حاجه هتتصلح ان شاء الله. صحيح ابراهيم بيه قاسي شويه، لكن قلبه طيب من جوه، ولما يشوف الحق ما ينكروش ابدا.
0: دافع يا اخويا، دافع دافع عنه زي عوايدك، ما احنا عارفين واجب.
1: يا سناء بس انت قصدك ايه؟
0: الظاهر انك النهارده مش عايز تفهم حاجه، وانا كمان باين عليا مسحوبه من لساني. روح يا احمد، ما تضيعش وقتك معانا، روح اخدم ولي نعمتك.
1: معذورة يا سناء النهارده في كل اللي بتقوليه، لكن انا برضه حسبتلك اني غلطانه في حكمك على الناس.

0: إذاعة المكلا تقدم
1: لبيك الله ثم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: من معالم الحج
1: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: من معالم الحج برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العيدروس، تنفيذ سالم محمد بلقدي.
1: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد من برنامج من معالم الحج. نواصل معكم الحديث حول بعض المعالم التي وردت في خطبة الوداع، الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في صعيد عرفات، وبين فيها شرائع الدين وأحكامه. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة ما يتعلق بحرمة الدماء والأموال والأعراض، وما يتعلق بالأمانة ووجوب أدائها. ونواصل معكم اليوم بعض الحكم الأخرى والمعالم العظيمة في هذه الخطبة المباركة.

المستمعون الكرام، من المعالم في خطبة حجة الوداع ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة. وكلمة الجاهلية هنا عامة، تشمل كل ما عليه أهل الجاهلية مما جاء الشرع بخلافه من أمر التحاكم أو سوء الظن بالله تعالى أو تبرج النساء أو غيره. فجاءت كلمات النبي صلى الله عليه وسلم هنا بشكل عام، تشمل كل ما كانت تفتخر به الجاهلية وتتمسك به من تقاليد العصبية القبلية وفوارق اللغة والأنساب والعرف والعرق واستعباد الناس والرباء وغيرها من قيم فاسدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في التبرؤ من الجاهلية: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه بلالا بأمه فقال له: يا ابن السوداء، قال له عليه الصلاة والسلام معاتبا له: إنك امرئ فيك جاهلية. ونبه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته على بعض أمور الجاهلية التي أبطلها، وهي الدماء والربا، فقال: وإن دماء الجاهلية موضوعة. وتشمل ما كان عليه أهل الجاهلية من الثأر بين القبائل وغيره. وقال أيضا: وإن ربا الجاهلية موضوع، فكل نوع من أنواع الربا أو صورة من صوره هو محرم. لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة أشخاص: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وللربا صور من هذه الصور: أكل أموال الناس بالباطل، والإسلام قد جاء بحفظ الأموال، وتوعد الحق سبحانه وتعالى آكل الربا بالحرب، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيهاته هذه المجتمع المسلم يسعى لأن يكون المجتمع متماسكا متحابا متعاونا، تسوده روح المحبة والود والسماحة، يعيش أفراده آمنين على أنفسهم وأموالهم. ومعلم آخر من معالم هذه الخطبة، وهو التحذير من العدو الأكبر والأول لبني آدم، وهو الشيطان الرجيم. فيقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، إلى آخر كلامه عليه الصلاة والسلام. فهذا تحذير من مقاربة الشيطان واتباع خطواته، الذي يئس أن يعبد في هذه الأرض الجزيرة العربية. فالتحذير من دون ذلك من وسواسه وتحريشه بين الناس. ومعلم آخر من المعالم المهمة في هذه الخطبة، وهو الوصية بالنساء، وإنما خصهن بوصية في خطبة وداعه للدلالة على مكانتهن في الدين والمنزلة الرفيعة التي وضعت فيها المرأة في ديننا. يقول عليه الصلاة والسلام: فاستوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله. ثم ذكر الحقوق التي للرجل على زوجته،
والحقوق التي للزوجة على زوجها حتى تستمر العشرة بين الرجل والمرأة ويبقى عماد الأسرة قائما لا يتشتت ولا تتفرق الأسرة فينتج عنه نتائج سلبية على الطرفين وعلى أولادهما. وفي هذا رد على من يتهم الإسلام بانتقاص المرأة في ديننا، بل هي معززة مكرمة زوجة كانت أم أما أم بنتا. إن مقارنة بسيطة بين وضع المرأة في ديننا ووضعها في الديانات الأخرى والقوانين الأخرى لا كفيل ببيان مكانتها وكرامتها في ديننا، فقد أعطاها الإسلام كامل حقوقها المختلفة مع مراعاة قوامة الرجل والواجبات التي عليه.

0: أيها المستمعون الكرام، ويختم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته بإشهاد أمته على تبليغه الرسالة التي كلفه بها ربه جل وعلا: ألا هل بلغت؟ فيرد الصحابة الكرام: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. ونحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. هذه بعض معالم خطبة حجة الوداع أحببنا الوقوف عليها تذكيرا لأنفسنا. وإلى لقاء قادم بعون الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: من معالم الحج:
1: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: من معالم الحج برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سقاف العيدروس، تنفيذ سالم محمد بلقدي.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
3: إذاعة المكلا تقدم ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في ضيافة حضرمية أخرى جديدة عبر الهاء مباشرة. مستمعين الأعزاء، في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع صحي مهم، وهو البرنامج التوعوي الصحي فمي حماية لصحتي. وكلنا يدرك أهمية الفم وأهمية الأسنان، لأن الفم والأسنان واللثة، يعني متى ما كانت سليمة كان الجسم سليما، كل أجهزة وأعضاء الجسم تكون سليمة بسبب الفم. وفعلا بأن الفم هو البوابة الأولى للجسم بشكل عام، أجهزته المختلفة. نحن في هذه الحلقة وفي حلقات أخرى إن شاء الله قادمة من هذا البرنامج ضيافة حضرمية، سنسلط الضوء عن البرنامج التوعوي الصحي فمي حماية لصحتي، وسنحاول أن نتكلم أو نتحدث في هذه الحلقة والحلقتين القادمتين إن شاء الله عن هذا الموضوع، وهو حماية وصحة الفم. وسيكون معنا تباعا في هذه الحلقة والحلقتين القادمتين إن شاء الله الأخ العزيز الدكتور شهاب عمر المشهور، مشرف هذه الحملة الصحية فمي حماية لصحتي بساحل حضرموت. وسنتحدث عن مشاكل الفم، عن الأسنان، عن مواضيع أخرى ستستفيدون إن شاء الله من هذه المواضيع. بإمكانكم إذا كان حابين أن يكون لديكم أي مداخلة، أي استفسار عن صحة الفم، بإمكانكم الاتصال على هاتف البرنامج 30-29-29، وسيقوم الدكتور شهاب بالرد على أي استفسار أو أي مداخلة. تحياتي محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، الأعداد والتقديم، التنفيذ والإخراج زميلي سالم بلقدي. كونوا معنا وسنكون ضيف بعد هذا الفاصل.

0: ضيافة حضرمية عبر أثير إذاعة المكلة مستمعينا الأعزاء، باسمكم جميعا أرحب بضيفنا العزيز في الاستديو الدكتور شهاب عمر المشهور، مشرف الحملة الصحية فمي حماية لصحة بساحل حضرموت. أهلا وسهلا بك دكتور شهاب معنا في إذاعة المكلة.
1: أهلا فيك يا أستاذ محمد، وأهلا بطاقم إذاعة المكلة، وأنا تشرفت فعلا بالحضور معكم يعني في هذه.
0: نحن سعداء أكثر بتواجدك اليوم معنا في الضيافة الحضرمية، وكما أسلفنا دكتور شهاب بأن هذه الحلقة سنخصصها عن البرنامج التوعوي الصحي فمي حماية لصحتي. لو تحدثنا بداية دكتور شهاب عن فكرة حملة فمي حماية لصحتي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا فكرة هذه الحملة تأتي من المسؤولية المجتمعية، وهي نحن كجانب صحي لابد بأن لنا تدخل في المجتمع.
0: صحيح.
1: نعم، وتأتي الحملة لما شهدناه في المجتمع يعني من قلة الوعي الصحي وإهمال هذا الجانب المهم جدا.
0: صحيح.
1: وهي التوعية بأهمية الحفاظ على صحة الفم وحمايته من الأمراض، ونحن نعرف أن الفم يعتبر البوابة الأولى يعني للجسم يعني لاستقبال الطعام وده. فأتينا بهذه الفكرة لما شاهدناه في المجتمع من مشاكل ظاهرة فيه، من إهمال في الجوانب اللي تتعلق بالفم، فكان لنا تدخل في هذا الجانب، خاصة كان في المدارس، وأيضا كان في المدارس بحكم أنه كان في أطفال يعني.
0: صحيح.
1: الأطفال يعني هذه الثغرة الأولى يعني.
0: نعم.
1: ثغرة المشكلة يعني تبدأ من الأطفال يعني.
0: نعم.
1: الأطفال إذا وعينا هذه الفئة يعني يكون حلينا مشكلة كبيرة جدا، وبعدين تنتقل الفكرة، هي تنتقل من الفرد نفسه وبعدين من الأسرة وبعدين للمجتمع.
0: نعم صحيح.
1: فنحن حاولنا نحن ندخل بهذه الحملة بتوعية هذه الفئة، ومن ثم أيضا توعية الجانب برضو الثاني اللي هو أصحاب السجون يعني. المرحلة الثانية إن شاء الله بتكون، لأنه قد تلاقي
0: يعني في مراحل
1: أيوة في ثلاث مراحل إن شاء الله بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. وطبعا مثل ما أسلفت دكتور شهاب أن الطفل هو البوابة الرئيسية لأي شيء يعني، توعية من خلال الطفل، هم صغار فتغرس فيهم هذا، ينشأون عليه أو يطلعون عليه مثل ما يقولون.
1: نعم.
0: وأطفالنا ما شاء الله عليهم يعني نقول حريصين، لكن أنهم أحيانا يستخدموا الحلويات والتسوس الأسنان وهي البداية يعني، التسوس وهكذا تأتي الأمراض اللثة وهكذا. فبداية الأطفال يعني يحبون هذه الحلويات
1: نعم،
0: كاكاوات ومدريش هذا.
1: أيوة. نعم.
0: وهذا التسوس يعني.
1: أكيد.
0: هناك الأسنان طبعا الثبدة اللبنية في مراحل
1: النمو،
0: وعندما تتسوس هكذا وبعدين بعد اللبنية أعتقد الدائمة
1: الدائمة،
0: وبعدين خلاص نقول لهم عافيش عافيش أسنان شو بعد
1: تكون
0: التركيبات
1: عليها،
0: حافظ عليها، تكون تركيبات صناعية وما هي مثل حق رب العالمين
1: مكلفة يعني، تكون
0: مكلفة وما هيك
1: موك معي رب العالمين.
0: صحيح.
1: يعني.
0: نعم. تختلف. طبعا هذه الحملة جميلة وإن شاء الله تلاقي أثرها في المجتمع. الهدف الرئيسي لهذه الحملة دكتور شهاب.
1: هي هناك عندنا أهداف رئيسية. أول الأهداف الرئيسية هي تقليل أو تعرف الناس على أن على التسوس، ماذا يعني التسوس؟
0: نعم.
1: وإيش أسباب التسوس؟ ثاني الأهداف الرئيسية هو أيضا الأمراض الفم. لابد المجتمع لابد أن يعرف إيش هي أمراض الفم.
0: صحيح.
1: في أمراض خطيرة جدا في الفم، لابد الفرد نفسه الفرد في المجتمع أن يعرف هذه الأمراض ويتوجه لأقرب دكتور أسنان الاستشارة من هذا الهدف. والهدف الثاني هو غرز الجانب التوعوي الصحي في في في الفرد نفسه.
0: نفس الفرد نفسها. يعني في المجتمع وفي
1: أيوة.
0: وفي على الأسرة برضه يعني.
1: أيوة.
0: الأب الأم كيف يعان ابنائهم برضه، ومتى ما توعهم يوعون ابنائهم، كل واحد ينشر الوعي.
1: نعم فعلا.
0: بين أفراد الأسرة وبالتالي في المجتمع. دكتور شهاب، لماذا اخترتم التوعية بصحة الفم والأسنان تحديدا؟ يعني هناك في كثير من أعضاء الجسم لربما، ليش ركزتم على هذا؟
1: زي ما قلنا يعني في التعريف للمقدمة يعني الفكرة انه قلنا البوابة الرئيسية هي الفم.
0: الفم صحيح.
1: نعم. ونحن شاهدنا في المجتمع انه في مشاكل صحية في الفم تهمل من قبل افراد المجتمع. فاخترنا هذه الحملة تكون تكون مهمة جدا في هذا الجانب وتعريف المجتمع بان هذا الآفة الخطيرة جدا اللي هي الامراض والتسوس وهذه الأشياء إنها متعلقة بصحة الفم.
0: نعم.
1: لابد الحفاظ على نظافة الفم، صحة الفم بشكل عام، التوجه إلى أقرب دكتور أسنان، عمل الإجراءات الوقائية، التفريش وغيرها من الأمور.
0: نعم. طلنا
1: هذا الجانب المهم لما شاهدناه في المجتمع يعني.
0: نعم صحيح. حملة جميلة وممتازة يعني صحة الفم، ونحن كلنا نريد التوعية يعني تنقص الكثير في المجتمع هنا من بعض المعلومات بصحة الفم. البعض عشوائي هكذا ويلاقي بعض الأمراض تأتي ومش عارف مسكين كيف يعني، وهذا بسبب عدم التوعية للمجتمع في أهمية الفم. الفئة المستهدفة من هذه الحملة يعني
1: زي ما ذكرنا يعني الفئة المستهدفة هي فئة الأطفال،
0: الأطفال.
1: والفئة الثانية هي بتكون فئة أصحاب السجون، والفئة الثالثة الفئة الثالثة بتكون هي أصحاب المؤسسات الحكومية يعني.
0: يعني حتى المؤسسات الحكومية.
1: نعم. وهذه تكون زي الورشة يعني إن شاء الله بإذن الله. إنما هذه الورشة تكون لهم بمفهوم صحي بس نضيف إضافات يعني للتوعية في البيت وكيف تحافظ على الأشياء دي، نعطيهم برامج كده معينة في الجانب الصحي في الفم، يكون معنا دكاترة وإن شاء الله بإذن الله، وتعريفهم كيف تنتقل هذه الأمراض في الفم وإيش مسبباتها والأمور يعني متعلقة بالفم بشكل كامل يعني.
0: صحيح. الأطفال طبعا هم قلنا البواب يعني، وليش عادكم اخترتوا السجون يعني؟
1: لأنه تلاقي الخدمة ما توصل لهم يعني. فنحن صحيح. نوصل هذه الخدمة لهم يعني،
0: يعني معزولينهم في السجن.
1: أيوة. نعم.
0: فكيف أنتم توصلون؟
1: نحن نوصل، نتفق مع الجهات الرسمية، تم اتفاق معاهم وتم تحديد لهم وعمل لهم برنامج معين كتصفية أسنانهم أو توعيتهم بأنه القات له أضرار وأنه التدخين له أضرار وأنه
0: الشمة
1: والهذي.
0: نعم.
1: أشياء متعلقة
0: تضر بالأسنان.
1: بالأسنان.
0: نعم صحيح.
1: مفهوم الصحة يعني تجعل يعني تغرز فيه هذه التوعية الصحية.
0: جميل جدا أن تكون هذه الفئات مستهدفة من هذه الحملة، وبالتالي يعني تستفيد منها مثل الأطفال في السجون، في مرافق العمل والإنتاج، في التجمعات حتى السكانية،
1: السكانية يعني
0: في تجمعات هناك في من خلال الوعظ الديني برضه ممكن يعني يكون هناك في توعية. لماذا يعتبر طب الأسنان من أهم التخصصات الطبية؟
1: طب الأسنان يعتبر من أهم التخصصات لأنه زي ما قلنا نحن هي البوابة الرئيسية.
0: نعم
1: للفم يعني هو متعلق برضو مربوط بالأعضاء مثل القلب ومثل الرئتين والدماغ، فأي مشكلة كان في الفم تضر على هذه الأعضاء القريبة من من هذه من قريبة من الأعضاء يعني.
0: نعم صحيح.
1: تضر بالأسنان، تضر على هذه الأعضاء. لو قلنا مثلا نحن عندنا مشكلة مثلا في التهاب مثلا اللتة، تكون هناك في تجمع البكتيريا، تكون اللتة يكون فيها ورم، يكون
0: صحيح
1: محمرة، وهذه البكتيريا تحصل فجوة وتنتقل عبر الدم وتتجه إلى القلب، فتعمل هناك مشاكل يعني اللي هو التهاب القلب، تصلب الشرايين وغيرها من الأمراض المتعلقة بالقلب. فهذا الطب الأسنان هو مرتبط بالطب العام يعني.
0: نعم صح.
1: فهو فرع يعني أساسي جدا في الطب وفي في الممارسة أيضا. فالطب الأسنان هي جانب مهم جدا في حياتنا، وأيضا الطب الأسنان هي تعتبر يعني يصنع الابتسامة ويعيد الحياة للشخص نفسه.
0: نعم, نعم. الأسنان فعلا يعني يقول لك في مثال يقول لك عاد الضحك يبغى ضروس أو أسنان يعني.
1: نعم.
0: حتى الجمال يعني جمال الإنسان وهكذا.
1: نعم.
0: يعني الأسنان يعني تأكل تطحن الأكل.
1: نعم.
0: يعني كل سوء الهضم هذا كله يعني من الأسنان.
1: الأسنان. نعم,
0: نعم
1: فعلا. ولو وظائف يعني الفم نفسه له وظائف اللي هو مثلا النطق.
0: نعم نطق صحيح.
1: النطق. نعم
0: خارج الحروف.
1: نعم
0: يعني
1: خارج. إذا كان في مشكلة يعني.
0: نعم في إذا في أي ذاك في السين مثلا في الآن بعض حتى يعني زي الخلقة تحصل الراء أو في شيء.
1: أيوة.
0: كذا أو في الثاء أو في يعني سبحان الله يعني
1: أيوة.
0: يعني الإنسان مكمل والأسنان يعني عنصر يعني مهم
1: أساسي أيوة.
0: في جسم الإنسان. والآن يعني ما شاء الله نرى شبابنا مثلكم يعني تخصصون في الأسنان
1: نعم.
0: طب الأسنان وكثير إقبال الآن على هذا التخصص في الجامعات كليات الطب أعتقد حتى في القطاع الخاص الآن في العرب وفي
1: في العرب نعم فعلي.
0: يعني لما للأسنان من
1: أهمية
0: أهمية
1: نعم.
0: نأخذ اتصال يمكن حد. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: يا هلا هلا بالأستاذ عمر بن سعيد أصحاب الشهر.
2: حياك الله يا أستاذ محمد.
0: يا هلا فيك.
2: مرحبا بالدكتور شهاب.
1: الله يحفظك.
2: الله يحفظكم إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
2: مهم جدا فعلا الفم هو المفتاح الأساسي للجهاز الهضمي.
0: نعم صحيح.
2: وعلى تورية ممتازة جدا. ونتمنى لهؤلاء الذين قاموا بهذه الحملة التوفيق في هذا الموضوع
0: إن شاء الله.
2: قال الأول هذه الحملة ستبدأ بمدينة المقلة أو جميع المديريات بمديريات الساحل يعني.
0: نعم.
2: الساحل الأول.
0: نعم نسمع نسجل عندي سجل.
2: السؤال الثاني يا أخي الآن نحن نسمع بالتقويم يعني هذا الآن أصبحت موضة بين الشباب والنساء يقولك أنا بروح أسوي تقويم لأسناني إيش هو التقويم هذا وهل كل من دكتور أسنان هو يقوم بالتقويم والله خير خير أطباء أخصائيين كنا بعد وإيش أضراره وإيش مفعته التقويم تقويم الأسنان. السؤال الثالث
0: أيوة.
2: وحتى لا أطيل عليكم
0: طبعا.
2: إنه الأخير الآن أصبح يقول لك الدكتور هذه الأسناء اللي السن هذا إلا بنفسه بالعصب حقه نفسه بالعصب حقه الآن أيضا من العنية الآن نحن الآن في تقرحات ذاتي أحيانا في اللسان وأحيانا في اللسة ما أسبابه
0: أسباب التقرحات هذه أسباب التقرحات
2: التقرحات يعني وأخيرا يا أخي أنت ذكرت وأنت بتكون بحملة على الأطفال حلو ممتاز جدا لكن الشريحة الآن الآن في شريحة الآن من الشباب يعني الآن يتعاطوا عقاد كثر الآن يعني هذا مشكلة كبيرة ونحن آباء وأولياء الأمور أنا يعني الآن جداتنا على قلوبنا منهم ويتعاطون تدخين ويتعاطون الطباق رماد ونشوق
0: نعم.
2: يعني ليش يعني هذا الحملة هذا
0: تستهدف هؤلاء الشباب
2: يعني تكون من الشباب يعني تنزل على المكونات الشبابية
0: نعم جميل
2: أخيرا يعني هذا الحملة من الجهة يعني تقوم بدعمها وتمويلها هذه يعني الحكومة أو مكونات أو إيش من هي
0: نعم
2: هذا وشكرا جزاكم الله خير
0: جزاك الله خير أستاذ عمر على هذه الأسئلة شكرا لك
2: عليك الله
0: يا هذا فيك طبعا الأستاذ عمر بسعيدة من المستمعين الدائمين لإذاعة هم من أبناء مدينة الشحر ويسأل يعني هل الحملة هذه بتكون في المكلة بس أو بتنزل عندهم في الشحر في الغير في المديريات
1: الحملة كما بتكون ك بداية لها بتكون أول شيء في الساحل نحن الحملة أول شيء اشتغلنا
0: أيوة في الساحل بس يسأل يعني في المديريات
1: في مديريات المكلة
0: في المكلة أو في الشحر بتنزل في الشحر
1: خاصة في المكلة
0: في المكلة
1: لكن إن شاء الله بإذن الله إذا رتبنا الأمور إن شاء الله يمكن
0: تنتقلون للشحر
1: وفي معنا فرق هناك وفي في أعتقد إنه الاتحاد المنتجات الشبابية جزء في الشحر
0: هذا يعني عبر الاتحاد هذا
1: عبر الاتحاد قد نسق هناك ترتيبات والأمور إلا طيبة
0: طيبة إن شاء الله يعني تستهدفهم الحملة
1: نعم بس في نقطة يعني الحملة هي كان بسبب الأحداث الأخيرة اللي حصلت في حضرموت ما كملناها نحن بدأنا من قبل الحملة يعني
0: في يعني
1: في كان ترتيبات وفي بداية بس الأحداث الأخيرة دي
0: عرقتنا
1: احنا كده شوي وأخرتنا احنا حتى
0: الآن استأنفتوا العمل
1: وكمرحلة أولى كان بدأنا الجانب الإعلامي وكان لنا لقاء مع قناة حضرموت الفضائية وعملنا اللقاء وبرضو إذاعة سلامتك
0: صحية
1: والآن في إذاعة المكلة يعني بدأنا في هذا
0: نعم نعم طبعا ناخذ اتصال بعين بنجاوب على اسئله الاستاذ عمر السلام عليكم الو الو السلام عليكم اتفقنا الخط ايضا بالنسبه للتقويم دكتور شهاب يقول هل له مضار ومنافع لان كثير من الشباب يقول لك انا بعمل تقويم
3: والبعض يعني تشوه بالتقويم هذا، يعني ماشيك مع ربك.
1: نعم.
3: ايش رايك؟
1: وهو التقويم يستخدم للفوائد يعني.
3: في فوائد،
1: في فوائد.
3: ايش فوائد؟
1: في الان لقينا في المجتمع انه يستخدم التقويم علشان مظهر. فانت لما تحتاج التقويم
3: ما في داعي،
1: ما عادش داعي. فوائده انه هذا يستخدم في التشوه في الفم نفسه،
3: بعض عندهم تشوهات يعني،
1: تشوهات يعني اسنان مفرقه، ايضا الفك يكون الفك السفلي مثلا متقدم على الفك العلوي. هذا يكون جانب انه تدخل للتقويم. التقويم مهم جدا في تعديل الاسنان، في تعديل الفك، في
3: ويعني فتره طويله ولا بعدين لو فتره وخلاص ينزلونه؟
1: لو فتره طويله وما نستغنى عنه، لازم يكون معك
3: يعني دائما
1: دائما في في تقويم دائم، وفي تقويم يكون فيه شفاف. هذا تركب الشفاف كده خلاص عشان يحافظ على الاسنان. في حال انك ما استخدمت التقويم الشفاف او التقويم اللي هو يكون في تقويم دائم يتركب خلف الاسنان، ترجع الاسنان زي ما كانت. يعني ترجع زي ما كانت. فلازم اي واحد يعني عمل التقويم لابد انه يستمر فيه خلاص.
3: يستمر يعني. تكون في مضار له يعني،
1: وفي مضار منه اذا ما استخدم بالطريقه الصحيحه. ايضا لو فرشات اسنان لو
3: خاصه يعني،
1: خاصه به لتنظيف التقويم نفسه. احيانا تلاقي بقايا الطعام احيانا تلاقي بقايا الطعام تكون خلفه تخبيه كذا، فيعمل لك تسوس بالاسنان يعني
3: يوم ما ينفعك يضرك يعني.
1: يضرك. فيوم تفتح التقويم تحصل احيانا الدكتور يتفاجئ انه في تسوس في ده
3: بسبب بقايا الاكل،
1: بسبب اهمال يعني الشخص نفسه.
3: ما ينظفوا هذا الفرشاه الخاصه يمكن.
1: لازم يكون عنده مفهوم وعي صحي بحول التقويم، يعني انت بتركب تقويم ايش فائدتك، ايش بتستفيد منه
3: بالضبط. نعم ناخذ اتصال. السلام عليكم. يمكن فصل الخط. ايضا يقول افصال العصب الاستاذ عمر باسعيد، وهناك تكون في بعض التقرحات في الاسباب.
1: الاسباب التقرحات في الفم هي ترى احيانا تكون بسبب نظافه الفم نفسه، او انه في مشكله في الامراض في الجهاز الهضمي. ايوه، فنحن زي ما قلنا يعني نذكر يعني انه قلنا الفم هي البوابه
3: الرئيسيه
1: فعلا. نعم. ايوه
3: صحيح.
1: نعم.
3: وبالنسبه ايضا يقول انتم تستهدفوا الاطفال ويمكن في السجون، لكن شريحه الشباب يتعاطون القات التنبات، يعني هل تستهدفون هذه الفئه؟
1: نحن اول شيء اخترنا الشباب الاطفال بحكم انه هم
3: يخلصون البدره
1: اول شيء. نعم نحن نربيه يعني في هذا الجانب. اما فئه الشباب فيحتاج له انه الجلسات في الجانب التوعوي، او انه
3: يعني بتستهدفونهم ان شاء الله في حملات
1: ان شاء الله باذن الله، لكن نحن اول شيء نركز على هدف الحمله اللي هو الاطفال عشان نغرز هنا قيمه البدره حقنا يعني، وهدف البرنامج فعلا
3: بالضبط.
1: نعم.
3: ومن ثم يعني الفئة الأخرى.
1: نعم.
3: السلام عليكم.
4: السلام عليكم محمد.
3: يا هلا وسهلا معنا.
4: الله يرحمك.
3: حياك يا أبو رامي، تفضل.
4: ما يا أخي بالنسبة لهذه الكاكاوات حق العيال هذه.
3: أيوه.
4: يعني مادة زي الكونجيت يعني، مادة زي البيضة. هذه كنت على أسنان، هذه خطيرة جدا.
3: والله.
4: هذه مو من الكاكاوات كلها من تركيا ومن محلات كلها خطيرة مرة على الناس. والله. يسمعوها هذا أخطر، هذه مادة كسر الأسنان حق الأطفال.
1: هو كان يقول لك توجه خليته
3: بس كان بقى التوعية وبنشوف ايش هذا المادة ابو رامي.
4: مادة فيها زي البيضة زي الكولجيت.
3: زيتية
4: بيضة بيضة
3: بيضة
4: بيضة.
3: شكرا يا ابو رامي. هذا
4: كاكاوات حق رمضان، هذا
3: حق رمضان
4: حق الاعياد
1: في كاكاويات يعني، بخصوص الكاكاويات في كاكاويات يعني جودة، وفي كاكاويات اللي هي بسعر رخيص، وفي المواد اللي فيها تكون ضارة للأسنان يعني. زي ما قال أخونا يعني أنه في مواد فيها تسوس تأكل الأسنان، طبقة المينا اللي موجودة في السن، الطبقة هذه تتأثر جدا بالمواد اللي تكون موجودة على الشوكولاتة أو أي أطعمة. فنحن هنا نحاول نحن نوعي أولادنا أول شيء. نوعيهم انه انه الشوكولاته او الاطعمه تعمل نحن كذا وكذا. اذا ما غرزنا الجانب التوعوي في في في فيهم فاحنا بنعاني من وراهم يعني
3: اكيد, يعني معنا
1: معنا
3: نعم صحيح. نعم. احنا خصوصا الان مقبلين على العيد والحلويات تكثر يعني والاطفال ما شاء الله
1: نعم
3: يصرون.
1: نعم نوعيه انه بعد ما تاكل الحلويات حاول انك تروح ثاني على الحمام تتمصمص بالماء
3: اقل شيء
1: اقل شيء تخرب بقايا المتبقيه من الحلويات دي تعمل
3: يعني هذا السوس ياتي على على الاشياء الحلو
1: الحلو يعني لا السوس يجي برضو على الاشياء مثل الكربوهيدرات اللي هي مثل مثلا الوجبات السريعه
3: يعني هذا مضر برضو للاسنان
1: الوجبات السريعه نعم ايوه نعم الوجبات السريعه ليش انك انت اكلت وجبه الوجبه هذه سريعه احيانا بعضهم ياكل هذه الوجبه بعدين مثلا يتعشى في مطعم بعد ما يتعشى المطعم ثاني لما يروح يخلق ثيابه ثاني يروح ينام هنا تلاقي انه في بقايا من الطعام تتحول هذه الاطعمه الباقيه الى مواد حمضيه اللي هي تفرزها البكتيريا وهنا تبدا المشاكل يعني
3: مشاكل في
1: نشوف اكثر اكثر المشاكل هي في الفك السفلي يعني في المطاحن يعني تحصل الاسنان دي اكثر
3: ليش
1: بسبب انه الشغل كله عليها
3: على الفك التحتي يعني
1: الفك التحتي
3: لكن الفك العلوي بعيد منه
1: بعيد من الشمع نادرا ما تحصل انه في ايده
3: صحيح
1: نعم
3: نعم بالنسبه لمشاكل الاسنان او علاقه صحه الاسنان بصحه الجسم بشكل كامل ما العلاقه يعني
1: علاقه اساسيه
3: اساسيه
1: فعلا انه اذا صحه فمك يعني سليمه جسمك سليم هذا نقوله نحن اذا كان في هناك مشاكل متعلقه يعني بالفم فتكون في مشاكل في الجسم كامل في الاعضاء كامله ضربنا مثال على اصحاب السكر اصحاب السكر اذا كان في مرض السكر المزمن اعراضه تكون على الفم اللي هو جفاف الفم
3: صحيح
1: نعم
3: جفاف هذا ملاحظ
1: نعم جفاف الفم ايضا اللعاب يكون عنده جفاف ما في لعاب
3: ما في لعاب يعني سيوله دائما
1: نعم واللعاب نحن عارفين انه اللعاب مهم جدا في الاسنان اللي هو يعتبر المنظف بعد بعد المعجون يعني اللعاب يعني يعتبر مفيد للاسنان يعني فهذه يسبب مشاكل
3: نعم صحيح بالنسبة يعني فعلا ذكرت انت امراض القلب والسكري والتغذية برضه يعني هذا يعني تلعب دور اساسي
1: نعم سوء التغذية ايوه
3: سوء التغذية يعني يعني في الاسنان يعني تلاقي يعني هشاشة اسنان
1: نعم
3: او شيء يعني بسبب يمكن التغذية في التغذية تلعب
1: دور
3: نعم صحيح
1: الاسنان نعمة يعني الواحد يحافظ على الاسنان يعني نحن مرة كنا يعني في موقف يعني مرة عبرنا في السوق يعني فحصلنا رجل كبير في السن كده فمعاه قات يعني واسنان ماشي فهو يطحنه
3: يطحن القات
1: يطحن القات
3: ايوه
1: فبعد ما يطحنه
3: يحطه
1: وبعدين خلاص يفكر في المشاريع حقه
3: ما بعد القات
1: نعم فالاسنان مهمه جدا يعني
3: اكيد يعني
1: فنحن ما نروح للتهلكه وبعدين نحافظ على الاسنان بقدر الامكان يعني
3: بالنسبه للتغذيه دكتور شهاب يعني ما هي المواد الرغصة يعني يسبب هشاشة في الأسنان في مينا في وهل هناك من مواد غذائية يعني تكون الأسنان طراوة أسنان وهكذا
1: نعم بخصوص التغذية التغذية أول شيء يعني التغذية اللي هي الخضروات
3: ضرورية
1: ضرورية اللي هي غنية بالمعادن فيها خضروات غنية بالمعادن الحديد وده أيضا الخضروات الخضراء
3: الخضر يعني مثل هذا حق الخضروات حق الصانة والورقيات
1: الورقيات هذه مثل البقدونس والملوخية نعم هذه مهمة جدا
3: مهمة يعني.
1: لا ننسى أيضا الكالسيوم الكالسيوم موجود في الحليب الأجبان للأسف يعني لاحظنا أنه عندنا هنا في, في, في, في, في, في الأسواق المنتجات مكتوب فيها شبيه
3: الجبن شبيه القشطة شبيه الحليب شبيه
1: نعم فعلا فهذه مشكلة انه وين المنتج الاصلي يعني وين
3: شبيه
1: كله شبيه
3: ماشي فايده منه
1: ماشي فايده يعني شبيه الجبن يعني في اشياء
3: يعني
1: مكمله كانها جبن يعني
3: وين ما هي جبن
1: وهي
3: يعني ما يستفيد الجبن الحين بدنا حتى الحليب الشاي.
1: الحليب شبيه الحليب.
3: حليب الشاي يعني ما نستفيد يعني.
1: الكالسيوم
3: مهم للأسنان.
1: الكالسيوم مهم في الأسنان يعني نحن نحاول نحن نجيب مصادر تكون اللي هي الجسم يستفيد منها.
3: وهذا يعتقد إنه شوف الحليب يكون المصدر الحيواني أفضل من
1: أفضل من
3: النباتي.
1: النبات نعم.
3: النباتي يعني شبيه يقول لك حليب مثلنا نباتي. يعني من النبات أو شيء كذا.
1: نعم.
3: دهون أو شيء.
1: دهونة. فهنا نلاقي إنه هذه الأشياء موجودة في مجتمعنا يعني المنتجات الغذائية صحيح. هذه مشكلة.
3: غير صحية.
1: غير صحية.
3: يعني خصوصا في البقالات الآن الحليب الأجبان كلها شبيه
1: نعم.
3: شبيه.
1: نحن في البيت هناك توعية.
3: إلا الفترة الأخيرة كان ما كان.
1: كان ما في.
3: كان ما.
1: كان. نعم فعلا.
3: يعني هذه بغوت رقابة بغوت أشياء.
1: بغوت يعني رقابة من السلطة.
3: من السلطة.
1: أيوة نعم المنتجات اللي تدخل يعني الرمين
3: وذي. صحيح. ما هي أكثر أمراض الأسنان انتشارا في المجتمع أو مجتمعنا الحضري هنا بشكل عام؟
1: الأمراض المنتشرة في عندنا هنا في ساحة حضرموت يعني حضرموت لاحظناها أكثر شيء اسمه التسوس.
3: التسوس
1: أيوة. وبعدين تليها الأمراض اللي هي اللتة.
3: والتسوس أساس المشكلة يعني عندما لا تتسوس خلاص بعدين
1: نعم.
3: تخرب الأسنان كلها.
1: تخرب الأسنان لازم يكون في توعي الطفل يكون واعي بماذا يأكل والأهل برضه الأم الأب لازم يعرفوا إيش هو التسوس إيش هي الأطعمة اللي تسبب هذا التسوس أيضا الأعراض مثلا مثلا أمراض اللتة

0: ما يكون في فوبيا يعني.
1: نعم يخاف من الدكتور الأسنان يعني.
0: نعم
1: طبعا بالنسبة للتسوس يعني اعتقد يعني ينتشر التسوس يعني عندما يأتي التسوس في أي شخص يعني وخصوصا بداية التسوس يعني يعني كيف يتصرف يعني هذا الشاب أو هذا الطفل بعض حتى أطفال يعني تحصل بداية التسوس يعني على أولي الأمر أو شيء يعني كيف يروح عند الدكتور يعمل له حشوة يعمل له بعض يقول له استئصال العصب مثل ما قال بس سعيد الأستاذ عمر كيف يعني تصرف
0: أول شيء إذا مثلا التشيك الدوري عند دكتور الأسنان لازم
1: في تشيك دوري يعني
0: دوري يعني
1: كل تقريبا
0: كل شهر كذا
1: كل شهر
0: كل شهر مثلا كل
1: خليهم كل سنة
0: تشيك على أسنان يعني أيوة فأي شيء تشوف شيء مو طبيعي في السن مثلا تشوف إنه سنك لونه يتغير في كذا نقطة سوداء هذا بداية التسوس روح الدكتور الأسنان عشان يشيلها يعني تكون تكلفة تكون أقل إذا أهملتها المرحلة تكون تتوسع توصل إلى العصب وهنا يضل الدكتور الأسنان إنه يعمل لك جلسات جلسات عصب
1: يستأصل العصب
0: يستأصله نعم يستأصل هذا العصب وهذه يعني تكون مكلفة شوي يعني
1: مكلفة نعم. وهل الطريقة مجدية هذا حق استئصال العصب
0: نعم
1: يعني أفضل من الحشوات هو كان هو يعمل لك حشوات فضية حشوة مدري
0: نعم
1: الحشوات هذا حق استئصال العصب
0: لا الاستئصال هو الاستئصال العصب ليش لأنه التسوس يكون درجة أعمق
1: وصل درجات هو
0: درجات وصل إلى
1: العمق يعني
0: العمق إلى
1: وصل
0: إلى السن أيوة نعم وصل إلى داخل في أحيان يكون التسوس يكون في سطح السن في سطح السن
1: يعني في سطح السن
0: كان يعني نحن نلاقي حشوة
1: حشوة
0: أيوة إذا وصل عمق السن هذا استئصال للعصب
1: يعني تحافظ على السن
0: نعم وفي الآن زي ما شفتوا يعني عصبات تجميل الحشوات تجميلية
1: نعم يعني موجودة الآن
0: أول كان الفضية يعني
1: الفضية وأول عادة زي الاسمنت هذا
0: أيوة زي الاسمنت كذا يعني لا يعني تلاقي إنها شوية كذا لها آثار يعني من ضمن الآثار أنها المزاج أحيانًا يكون مزاج كذا معكر كذا الأمورك طيب بس تحس مزاج حقك كذا معكر كذا
1: أنت طبيعي دكتور شهاب كيف يمكن الوقاية من تسوس الأسنان وأمراض اللثة بشكل عام
0: بشكل عام أول شيء في هناك طرق أول شيء طريقة التفريش نحن نقول طريقة التفريش أحيانًا طريقة التفريش تكون خاطئة احيانا تلاقي يشلك معجون من البيت يعني ملي كامل فرشاء كمية وايدة ياخذها
1: اسراف
0: هذا من ضمن الاسراف يعني وبعدين
1: فاليوم اقول له بانا واحد
0: الميزانية وصل
1: فبازيلا شوية تشل
0: هي تشل كما حبة البازيلا نقطة بسيطة كذا
1: ان شاء الله يسمعونك الان لان باقي في البيوت انهم يشلون
0: توفير
1: يعني من الطرف للطرف
0: ايوه يعبيه كذا لك وتحص المعجون الاسنان بعد اسبوع بعد
1: كلها في الحمام
0: ايوه التفريش الاسنان المده كم؟ الحين المده احيانا تكون 5 دقائق تفريش الاسنان 5 دقائق اقل من 3-5 تراوح يعني هذه الاشياء التفريش يكون مش بسرعه او بقوه
1: بعضهم سريع وقوي كذا
0: يعني يقول لك لقي بقوه كذا احيانا يقول لك والله بخر الصفرة عادي بخر الاشياء هذه سبحان الله يقول لك
1: ينظف
0: فالاسنان تحتاج الى لطافه
1: كيف قصدي طريقه التفريش للاسنان بالفرشاه هذه يعني في اسنان من داخل في المطاعم في يعني كيف توصل فيها بعض
0: نعم زي ما قلنا انه طرق التفريش عده طرق او من ضمنها الفرشاه اللي هي الفرشاه
1: دي الفرشاه العاديه
0: دي وفي ايضا اللي هو الخيط الطبي
1: في الخيط الطبي
0: نعم الخيط الطبي ده يوصل في اماكن ما وصلها الفرشاه
1: تخلل الاسنان
0: نعم
1: تخليل يعني
0: اعتقد انه كل بيت يعني ما يستخدم الخيط الطبي
1: لا ما حيستخدمه
0: ما حيستخدمه
1: ويمكن حتى بعض الفرشاه والله ما يستخدمونه خصوصا بعض الاطفال الان يعني بالكاد تقول لهم يلا فرش يعني وهو يقول لك لا يعني وتخوف انت
0: تخوف قفاه انت يعني تقول لهم ساكت يقول لك لا
1: يقول لك لا
0: يشوفوا مره من المرات سالنا طفل كذا قلنا له براك تفرش اسنانك كذا قال لا ما احبه هذا بيحمي اسنانك بيحمي قال لا ما احبه هذا بيضرنا

0: عنده مفهوم انه بيضره
1: الاطفال المساكين يعني، لكن ولي الامر عليه انه يحثه
0: يحثه على التفريط
1: وعشان يتعود.
0: نعم
1: لما تعود خلاص، اذا ما تعود بعدين تحصله وهو كبير يعني. نعم. ويكبر ويكبر وليس هو تتسوس وتحصله حالته حاله.
0: وبرضه نحن معجون الاسنان، في بعض معاجين الاسنان للاسف يعني اسعارها رخيصه وجودتها سيئه. نعم الجودة المواد اللي فيها تكون سيئة جدا. بعض المعاجين الأسنان لا تحتوي على مادة فلورايد. فلورايد أساسية في الجانب حماية الأسنان يعني. فننصح إن احنا ننصح المستمعين إنه نحاول نحن نركز على المعجون اللي يحتوي على مادة فلورايد،
1: يعني مكتوب فوق الفلورايد
0: فلورايد. أو إنه يقول للصيدلاني يعني
1: في الصيدلية المشتري
0: يكون مع إنسان تقاوي يقول له
1: يعني في غش برضه عادة في الفلورايد، إنه يكتب لك فلورايد هو
0: هو بعض يقول لك مثلا هذا فلورايد فيه.
1: لا تقريبا شوف كل المعاجين حتى الصيني يعني
0: هذا الصيني ذاك
1: ماكسم ماكسم مكتوب فوق فلورايد يعني هذا
0: بس المادة مش مادة فعالة في في عندك معجون السيليكا هذا معجون ممتاز يعني
1: السيليكا
0: فهذا موجود يعني
1: السيجنال السيجنال يعني فيه
0: نص نص
1: نص نص يعني
0: في التقليد في الأصلي
1: يعني كل شيء بالأصل يعني فيها. أنا شفت مرة يعني في خبر هكذا في منشور يعني على أساس أن المعاجين هذا بالألوان يعني أسفل العلبة يعني اللون الأخضر يقول لنا بالأعشاب، اللون الأسود هذا لا من ديش اللون يعني ما هل صحيح هذا؟
0: نعم في هذه صحيح المعلومة دي إنه يقول لك مثلا اللون الأخضر هو الأعشاب
1: الأعشاب
0: نعم فانت
1: تجنب الاسود
0: تجنب الاسود يقول لك مضر
1: مضر
0: مضر
1: في مواد كيماويه
0: اكيد الكل يعني واعي بيتجنب هذه الاشياء يعني حاول انه زي ما يكون يقرا في يقرا في مواقع التواصل مصادر
1: يثقف نفسه في الجانب
0: الصحي يعني وبرضه يتاكد من مصادر المعلومه نفسها
1: احيانا اي واحد ينشر هذا
0: نعم فعلا تحصل بعض ينشر لك اشياء يعني في خرافات احيانا يقول لك مثلا الليمون هذا مثلا تمضمض بالليمون او لا ماء وليمونه عشان انه يقول لك يحمي الاسنان بالعكس لا صحيح. هذه خرافات يعني من الخرافات يعني وفي اشياء ثانيه يعني الصخر هذا
1: الصخر
0: او الفلاش مثلا يقول لك تبي احيانا بعضهم يستخدمون فلاش هذا
1: الفلاش حق المراحيض
0: حق المراحيض
1: يا ساتر يعني مشاكل
0: هذا المشاكل يعني الوعي تحصله مفقود يعني
1: الوعي مهم جدا مثل ما قلنا
0: مصدر معلومة تكون في مكان
1: موثوق
0: موثوق يعني موثوق يعني الصحة العالمية
1: أسباب التسوس طبعا
0: ذكرنا اللي هي الحلويات
1: معروفة يعني وخطورة إهمال التنظيف الأسنان
0: يعني
1: نلاقي من الخطورة من التسوس من البكتيريا هذا البكتيريا يعني هل يعني هي تضر الجهاز الهضمي أو الأمعاء هذا البكتيريا من الأسنان من اللعاب يعني هل لها مضرة يعني عندما تكون هناك مثلا في فطريات في الفم هل تؤثر قصدي على الأجهزة من البلعوم انت نازل تحت
0: هنا من الفرق يعني الفطريات جانب تاني والبكتيريا جانب تاني
1: يعني في جانبين
0: في
1: يعني
0: جانبين الفطريات اللي هي ما تمسك في اللتة في الشفاء على الفم
1: تؤثر داخل
0: تؤثر أيوه
1: والنسبة اللي ينزل مع اللعاب يعني هل والله ما فيش
0: ماشي ما فيش
1: ما فيش مضر يعني مضر
0: يعني البكتيريا لله. تكون من الطعام بس مصدر البكتيريا يكون من الطعام تكون بكتيريا في بكتيريا يعني سبحان الله في بكتيريا في المعدة بكتيريا نافعة ايوه
1: وفي ضار يعني
0: وفي ضار اذا احيانا يقلب عليك الجهاز المناعي تتحول بكتيريا من نافع الى ضاره هي تقلب تو
1: دايركت جميل جدا ناخذ اذا هذا الفاصل ثم نواصل
2: وانا ليالي خمس طرفي ما هني رقده بيت كمامول المطاحن

0: خلي ملقنا غرب ساعة ومد يضحك علي في لسانه زايد مد بقتلك ذي القهكس.
1: ضيافة حضرمية وهذا اتصال. السلام عليكم.
2: عليكم السلام. وين مصلي دكتور؟
1: تفضل تفضل يا
2: معك سالم عبد الحمدون الحامي.
1: يا هلا هلا سالم تفضل.
2: بالنسبة انا عندي يقول لك ظرف راغد رحت المعنى الدكتورة قال ضروري نشيل خمسة يعني ضروس وسوي لك تركوبة الحين قلت السر واحد السر
1: كيف كيف ثاني مرة سالم؟
2: يعني في عندي ضرف راغد
1: ضرس
2: ايوه واحد مضروب راغد
1: يعني يلعب
2: ايوه قالت الدكتوره بشيل خمسه مع الضرس هذا يعني سته وبركي لك تنقي لك تركوبه
1: يعني جسر
2: ضروب دحين قلت السر والسر يا بالضبط
3: السر مال السر يعني
2: خمس سؤال هنا
1: السر كيف السر؟ يعني بتشيل عشان تنقي لك جسر
2: بتسوي يعني تركوبه يعني سته ضروس
1: نعم
2: بسمعه
1: من
2: التليفون
1: الإذاعة ما يوافها تمام إن شاء الله. طبعا هذا الجسور دكتور شاب هي تقول عنده يقول عنده
3: يقول إنه سن يلعب
1: سن يلعب وبتشله بتلاقيه بتشل خمسة هم دائما أعتقد هو ربط بين
3: الأسنان عشان إنه تكون الأسنان الثابتة وقوية
1: نعم صحيح
3: نفس الوقت
1: هو يستفسر الآن يقول يعني هو اللي راه عنده راغد هذا ويلعب سن واحد لكن بيشيل خمسة بتكون ستة يمكن بتلقي له جسر
3: عشان هذا يقل التكلفة فيه لأنه تعرف أنت الزراعة تكون مكلفة
1: زراعة الأسنان
3: تكون مكلفة على الشخص نفسه يعني أدوات ودكتور يشتغلها تعتبر حالة جراحية يعني تدخل جراحي
1: لكن الجسور هذا تعتبر يعني
3: مساعدة مخففة
1: مخففة ومجدي يعني تعمل
3: مجدي
1: أو تروح بعد بوقت هكذا أو شيء يعني
3: كل شيء له وقت أكيد كل شيء له وقت والمادة تلعب دور المادة كل ما كانت المادة جودة عالية كل ما كان سعرها
1: غالي وتمدي أكثر
3: يعني. وتمدي أكثر وكل ما كان أقل كل ما كانت
1: نعم في كل شيء
3: نعم ماشي شيء اسمه يدوم مثل
1: السلام عليكم
4: وعليكم السلام حياك الله يا استاذ محمد اهلا جدا شكرا وتقدير للدكتور شهاب على المعلومات هذا
1: يا هلا استاذ عمر
4: ايوه وانا مع الحمله هذه اللي ستدام ان شاء الله بس انا عندي مقترح على اساس ان في هذه الحمله اللي ستقوم حمله مهمه جدا ان نحيي سنه النبي عليه الصلاه والسلام الزواج وعود الاراك
1: نعم صحيح
4: هذا متكلم من البحوثات يعني اطلعنا عليها ان عود الاراك يحتوي على مواد كيميائيه طبيعيه ربانيه
1: صحيح نعم
4: فنحن الان حملنا هذا السنه المؤكده
1: نعم
4: لم يترك النبي حتى عندما كان يحضر
1: نعم
4: هذا انا احب ان تنبهوا مع حضرتكم بالسواك من مواد هذا المعيون وبعود الاراك هذا عود الاراك هذا يعني مهم جدا وعظيم وله فوائد كثيره
1: نعم
4: يعني كمقترح ويقول دكتور جزاك الله خير اذا نعم كان هذا
1: لان السواك
4: يعني تنبه الناس عن سنه اهملت
1: نعم صحيح
4: فكنا نحن دائما نحن صغار واطفال وكبار نستعمل عود الاراك
1: لانه نعم ولازم استاذ عمر
4: البعض يعني متوسط ولكن البعض يعني ما اعطاه اهتمام كامل وحكم ان احنا لم نوعي
1: نعم صحيح
4: بهذا عود الاراك
1: نعم صحيح
4: ونتمنى من الدكتور ان ينبه احنا او يعطي احنا من هذا المنبر حقه على عود الاراك وفائده السواك وعود الاراك وشكرا
1: استاذ عمر حياك الله طبعا عود الاراك والسواك هو مهم جدا وسنه نبويه وكثير من الذين كانوا يستكون بعود الاراك السواك ما شاء الله تحصل اسنانهم لا زالت يعني هم
3: نعم
1: كبار في السن
3: نعم فعلا
1: معمر اسنانهم
3: نعم
1: هم معمر
3: زي ما قال الاستاذ عمر يعني انه في مواد كيميائيه من ضمنها ماده فلورايد تكون ماده طبيعيه موجوده في السواك يعني
1: في السواك
3: نفسه نعم وهذا نحن برضو هذا مهم جدا نحن نحيي سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحن ما زلنا في هذا الجانب برضو في توعيتنا برضو نحن ما ننسى السواك
1: يعني الحمله
3: برضو ايوه فيها السواك يعني من ضمن البروشورات حقنا فيها جانب السواك واهميته اللي ما يحتوي ولازم انه
1: من فائده في
3: فائده انه لازم كل وسريع الحمل يعني تطرحه في جيبك وده في اي وقت يعني تسوق يعني.
1: نعم صحيح. أيوة. يعني عود الأراك يعني حتى في الصلوات يعني.
3: في الصلوات.
1: لولا نعم. أنا شوق على أمتي لأمرتهم بالسواق عند كل صلاة.
3: نعم فعلا.
1: يعني في اسمه وفعلا كان حتى عند الاحتضار كان رسول يقول عائشة أتي عود السواق.
3: أيوة.
1: لما له من أهمية.
3: أهمية. حتى نعم عند دخول البيت برضو البعض.
1: أيوة.
3: أيوة نعم.
1: نعم صحيح.
3: فهذا جانب مهم جدا نحن
1: وتعمر الأسنان. فعلا.
3: نعم
1: يعني في مواد حتى في مثل ما قلت أنت في بعض معاجين الأسنان الآن هذا المواد يصنعونها مع المعاجين.
3: معاجين نعم فعلا
1: نعم صحيح نعم. لما لها من أهمية.
3: نحن نعم. حتى في الجانب هذا مرة خرينا في مدرسة وكان تكلمنا على السواك فكان بعض البنات ما شاء الله يعني تقول لك خلاص أنا خلاص لازم بجيب سواك يعني شافت أهميته وهذا جانب مهم إنك تحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني
1: يعني في البعض يقول لك أنا خلاص يعني بستخدم عود السواك مع بستخدم المعاجين أو الفرشاة هل نقول هذا مع هذا أو يعني
3: لا نحتاج نحن الاثنين مع بعض
1: الاثنين مع بعض
3: نعم لأنه كل شيء يكمل شيء
1: مكمل
3: مكمل الآخر أنت تعمل بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن برضو لا تنسى برضو
1: الفرشاة والمعجون
3: نعم
1: الأسنان
3: الأسنان هذا
1: كان نعم. حتى في أعتقد معجون اسمه سواك أو شيء سواك اسمه سواك
3: أيوة. موجود
1: فوق زي
3: الصورة حق السواك
1: المسواك
3: هذا قديم يعني
1: قديم يعني تقريبا هذا فيه من نفس المادة ولا كيف والله هم شلوا شعر بس يمكن
3: تقول انت عارف انه
1: الشركات
3: هذه الدعايات
1: اذا ناخذ فاصل قصير ونواصل

0: من المغرب على فرش رقد وانا ليالي خمس طرفي ما هني رقده بيت كمام
1: ضيافة حضرمية. ولازلنا مع الدكتور شهاب عمر المشهور مشرف الحملة الصحية فمي حماية لصحتي. دكتور شهاب, هل أو كيف تؤثر أمراض اللثة على عظم الفك؟
2: أول شيء اللثة قلنا اللثة تعتبر مهمة جدا جدا للأسنان.
1: نعم صحيح.
2: نعم, وهي البرغة اللي تصنع الأساسية واللي هي اللي تصنع مثلا الابتسامة. تلاقي أحيانا إذا كان في مشكلة في اللثة, تضخم في اللثة, تغطي الأسنان وتصير الأسنان صغيرة زي اللبنية زي اللبنية. فاللثة مهمة جدا, هي تعتبر برضو من الجانب المظهر وأيضا الجمالي. وهذا إذا أهملت اللتة أو إذا كان في مضاعفات فيها أو أمراض مزمنة أو ده تسبب مشاكل, وزي ما ذكرنا إنه مشاكل برضو في القلب وغيره, وبرضو في الفك زي ما ذكرنا إنه الفك يكون اللتة ضعيفة. هناك عندنا الجير.
1: الجير
2: والجير هذا السبب برضو في ضعاف السن. إذا أهمل السن في التنظيف من ناحية التنظيف ده, هناك تراكم الجير.
1: وهذا من أي جير تقريبا؟
2: الجير هذا
1: من المياه وشيء؟
2: من المياه. نعم فعلا, من
1: الترسبات.
2: الترسبات هذه موجودة, بس إنه نحن نلحق هذا الموضوع الجير يعني إذا صار كبير فالأسنان تكون خلاص ضعيفة
1: في تضعف.
2: تضعف في الفك. نعم, حتى إنه يحتاج إنه يمكن تدخل جراحي. نعم, فهذا جانب مهم نحن نحافظ على اللتة كأول شيء يعني كعامل أساسي للحفاظ على الفك كامل في الفم.
1: نعم. يعني الجير كثير بعض يشكون من الجير ويعملون حتى تنظيفات
2: يعني
1: عندما تبدأ الجير أو يشوف يعني زي الأصفرار أو شيء
2: الأصفرار. أيوه نعم. ويسبب رائحة كريهة.
1: كريهة. نعم. على طول يعني يذهب لطبيب
2: الأسنان
1: يعمل تصفية
2: نعم. يحاول إنه يلحق
1: قبل ما يروح
2: ميسن. أيوه. قبل ما يروح, لأن الجير يأكل برضه في الفك كامل يعني اللتة, وهذا تمدد يعني
1: في تمدد يعني. ودائما كل ما همل كل ما تمدد.
2: نعم فعلا, وتراكم الأوساخ تراكم في السن, وتأدي هذا برضو إلى التسوس وإلى مشاكل في العصب برضو.
1: نعم. طبعا الأسنان مثل ما أشرنا هي مهمة لصحة الإنسان, وهي البوابة الرئيسية للجسم, كل الجسم يعني بما في أجهزته
2: المختلفة. نعم فعلا,
1: من البلعوم المريء وانت نازل الى الاسم هذا الى الامعاء وما شابه ذلك. طبعا هناك دور التوعية مثل ما قلنا. ما هو دور التوعية الصحية في التقليل من امراض الاسنان؟ انتم هذا حملة توعية, ايضا الجهات الاخرى تقوم بمثل هذه الحملات التوعية المستمرة.
2: دور التوعية لابد لها دور مهم جدا في المجتمع. التوعية بالحملة نفسها عن ايش هي الامراض, الفم, كيف نقي انفسنا من الامراض, علاقتها بالجسم, هذا لازم نحن نوعي المجتمع بهذا الجانب اللي يكون لها دور. دور برضو الجهات معنا لابد تكون معنا في تسهيلات في الاجراءات,
1: دور مساهمة يعني
2: مساهمة. ايوه,
1: معاكم انتم كحملة هذا, وفي دور منظمات او بعض. نعم. الاخرى تنشر الوعي الصحي.
2: الوعي الصحي
1: خصوصا عند الاسنان.
2: الاسنان اكيد الاسنان زي ما قلنا هنا البوابه الرئيسيه يعني.
1: نعم صحيح بالضبط. الوقت تدركنا دكتور شهاب, وان شاء الله نلتقي في حلقات قادمه ونكمل الحديث عن الجانب التوعوي وعن هذه الحمله وهذا البرنامج التوعوي الصحي فمي حمايه لصحتي. هل لك من كلمه اخيره تود اشاره للاخوه المستمعين؟
2: اول شيء انه لابد التوعيه مهمه جدا في البيت.
1: صحيح.
2: نعم, قدر الامكان احنا نجيب وسائل تعليميه للطفل نفسه. نجيب له
1: وسائل تعليميه
2: في العاب.
1: ما شاء الله.
2: في وحتى هنا في العاب يعني هذا تعلمك انك تخليك يمكن يقول لك انا الطفل يا بسيط طبيب اسنان.
1: ما شاء الله.
2: نعم. نحاول انه الأهل يعني يدخلوا الوسائل في الجانب هذا. لا ننسى أيضا مؤسسة روح برضو اللي هي كانت ممولة يعني للحملة هذه. أيضا إشراف المكتب التربية والتعليم ساحل حضرموت يعني في تسهيل لنا المدارس في عمل هذه. وأيضا إن شاء الله بإذن الله تكون السلطة المحلية تكون برضو تكون السلطة المحلية أيضا.
1: لأن كان حتى الأستاذ عمر بن سعيدة في سؤال يمكن من يمول هذا الحمل.
2: نعم كان في سؤال أيوة نعم.
1: في سؤال يمكن التمويل طبعا من مؤسسة
2: روح الصحية أيوة.
1: والإشراف مكتب
2: التربية والتعليم.
1: التربية والتعليم بساحل حضرموت يعني. والتربية يعني هي هي التربية يعني عند الأطفال وهكذا.
2: نعم.
1: يمكن الآن المدارس في إجازة أو شيء.
2: إجازة إن شاء الله بتكون لنا لقاء البرنامج يكون بعد العيد إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله ضمن زوناتنا في المدارس التوعية وفي نفس الوقت معاينة.
1: معاينة.
2: معاينة.
1: في المدارس.
2: في المدارس بيكون معنا فريق طبي من جامعة العرب.
1: جميل.
2: نعم يكون معنا يصير استمارة. إيش الطفل اللي يحتاج يتم التواصل معه والله تعال كده أنت يحتاج لك حشوة كده أنت يحتاج لك خلع جيل المستشفى حق العرب
1: يعني مجاني
2: مجاني
1: مجان ودعومة
2: ومدعومة.
1: أشكرك الدكتور شهاب عمر المشهور مشرف الحملة الصحية فمي حماية لصحتي بساحل حضرموت على هذه المعلومات الجميلة. وإن شاء الله نحن استفدنا وأيضا المستمع يكون استفاد من هذه الحلقة. هناك إعادة الساعة الرابعة عصر هذا اليوم الذي لم يسمعنا إن شاء الله يسمعنا احنا في الإعادة الساعة الرابعة عصر حتى الخامسة. ونلتقي في حلقتين تقريبا بتكون معك الدكتور شهاب نتحاور عن بعض المواضيع
2: وضيوف يكونوا معنا
1: وضيوف يكونوا معنا أخرين إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا لكم. تحياتي محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر الأعداد التقديم التنفيذ والأخراج سالم محمد بلقدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ضيافة حضرمية. ضيافة حضرمية على مدى ساعة أثيرية حول مائدة المستجدات الحياتية تثريها تفاعلاتكم الهاتفية مباشرة مع محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر.

الخامسة عصرا في إذاعة المكلس. سادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خاصة بالأخبار المحلية أبدأها بالعناوين. بسم الله الرحمن الرحيم. حجاج بلادنا يتوجهون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الخنبشي ينعي القامة الوطنية والأمنية والرياضية الكبيرة اللواء عبد الله سالم الخياط. والوكيل باربا يشهد لقاء تشاوريا مع شركة صينية لبحث إنشاء محطة طاقة شمسية بوادي حضرموت. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. توجه حجاج بلادنا البالغ عددهم 21,098 حاجا وحاجة اليوم الاثنين إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، أولى محطات الانتقال إلى المشاعر المقدسة. نعى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي رحيل القامة الوطنية والأمنية والرياضية البارزة اللواء عبد الله سالم الخياط الذي وفاه الأجل اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية في خدمة الوطن ومؤسساته الأمنية والرياضية والاجتماعية. وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن خسارة الوطن وحضرموت برحيل اللواء الخياط، مؤكدا أن الفقيد كان نموذجا يحتذى به في الانضباط العسكري والحنكة الأمنية، حيث سطر خلال مسيرته الطويلة التي بدأت من أعرق الكليات العسكرية في جمهورية مصر العربية وصولا إلى قيادته لفرع المرور وتحديث غرفة العمليات بالمحافظة وختامها نائبا لمدير أمن حضرموت، مواقف مشرفة ستبقى خالدة في سجلات الشرف والواجب. ونوه النائب المحافظ الخنبشي بالأدوار المتميزة للراحل في الميادين الرياضية كأحد أبرز حراس المرمى في العصر الذهبي للكرة الحضرمية وذوده ببسالة عن شباك ناديي الشباب والأحرار بالمكلا، إلى جانب بصماته الاجتماعية وإسهاماته المخلصة في الحفاظ على الهوية والتراث الحضرمي ودعوته الوطنية الصادقة لحماية الآثار والمخطوطات وتوثيق التاريخ للأجيال القادمة. وتقدم الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بخالص التعازي والمواساة لنجل الفقيد سالم ولأفراد أسرته الكريمة ولزملائه في المؤسستين الأمنية والعسكرية والوسط الرياضي والاجتماعي بحضرموت عامة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه وأن يسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين باربع بمدينة سيئون اللقاء التشاوري الذي جمع رجال المال والأعمال بوادي وصحراء حضرموت مع وفد الشركة الصينية، وذلك لبحث فرص الشراكة والاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة وفي مقدمتها مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات. وناقش اللقاء آلية تنفيذ المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تتضمن المقترحات الأولية مساهمة الشركة الصينية بنسبة 40% والتمويل الحكومي بنسبة 20%، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص المحلي بنسبة 40%، بما يعزز من فرص الاستثمار المستدام ويسهم في تحسين خدمة الكهرباء بوادي وصحراء حضرموت. وفي كلمته خلال لقاء أكد الوكيل باربع أهمية التوجه نحو مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها خيارا استراتيجيا لمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، مشيدا بدور رجال المال والأعمال في دعم المشاريع التنموية والخدمية، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مثل هذه المشاريع الحيوية التي تمثل ركيزة أساسية للتنمية والاستقرار. من جانبه استعرض رئيس شركة مايكو يمن الأستاذ عادل جواس أهمية الشراكة بين القطاع الخاص المحلي والشركات الدولية المتخصصة في مجال الطاقة،
مؤكدا أن المشروع سيفتح آفاقا جديدة للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بمحافظة حضرموت، ويسهم في إيجاد حلول عملية ومستدامة لتحسين الخدمة الكهربائية. بدوري أكد مدير عام الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ أحمد منيباري أهمية تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيرا إلى استعداد الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة. فيما أشاد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بوادي وصحراء حضرموت الشيخ عارف الزبيدي بأهمية المشروع في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات الأساسية، مؤكدا استعداد رجال المال والأعمال للمساهمة الفاعلة في المشاريع الاستراتيجية التي تخدم أبناء حضرموت وتعزز من فرص التنمية المستدامة. دشن وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني توزيع مساعدات غذائية وإيوائية طارئة بمحافظة حضرموت الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة الأسر الأكثر احتياجا. وخلال التدشين بحضور مشرف الوحدة التنسيقية لأعمال مركز الملك سلمان للإغاثة بمحافظة حضرموت الأستاذ عبد العزيز باوزير، نقل الوكيل الجيلاني تحية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بالذراع الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تعزيز الأمن الغذائي للفئات الضعيفة، مؤكدا أهمية توزيع هذه المساعدات ورفع معاناة الأسر المحتاجة بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك. ويشمل المشروع توزيع 5760 سلة غذائية و635 خيمة و78 حقيبة إيوائية يستفيد منها 38 ألف فرد من الأسر المتضررة والأشد احتياجا في مديريتي الشحر وغيل بن يومين. ويهدف المشروع إلى تعزيز الأمن الغذائي للأسر المستفيدة والمساهمة في تلبية احتياجاتها الأساسية، إضافة إلى توفير المأوى الملائم للأسر المتضررة من الأمطار والسيول خلال الفترة الماضية. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعينا الكرام النشرة الخاصة بالأنباء المحلية. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الاثنين. بقلوب المؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم مكتب وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم بساحل حضرموت، وببالغ الحزن والأسى في وفاة الشخصية الوطنية والرياضية البارزة الكابتن عبد الله سالم الخياط حارس مرمى ناديي الاتحاد والأحرار في فترة الستينات، الذي وافاه الأجل بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية، سطر خلالها أمجادا كروية كأحد أبرز نجوم الزمن الجميل للكرة الحضرمية، إلى جانب أدائه الواجب الوطني بكفاءة وإخلاص كقيادي عسكري وأمني بارز قدم الكثير لخدمة وطنه ومجتمعه. وبذلك تتقدم قيادة اتحاد الكرة ساحل حضرموت بخالص التعازي وعظيم المواساة إلى أولاد الفقيد وأفراد أسرته الكريمة وزملائه في الحقلين الرياضي والعسكري ومحبيه وكافة أفراد أسرته. إن لله وإنا إليه راجعون. عقد مجلس إدارة نادي الهلال الرياضي الثقافي الاجتماعي بساحل حضرموت الاجتماع التأسيسي الأول للجنة المؤقتة برئاسة صلاح سالم المشري رئيس النادي، وبحضور ممثل مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت، مدير إدارة الإعلام والعلاقات بمكتب فهمي مبارك با حمدان، ورئيس اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت فادي سالم حقان، وجميع أعضاء مجلس الإدارة. وخصص الاجتماع الوقوف أمام وضع النادي ومناقشة مستقبله الكروي. شهدت براسيم توديع محمد صلاح لجماهير ليفربول في ملعب إنفيلد مساء أمس الأحد واقعة مميزة تخص ابنتي النجم المصري مكة وكيان. وخاض محمد صلاح آخر مباراته مع ليفربول أمام برانتفورد في ختام موسم الليغا، والذي انتهت بالتعادل بهدف لهدف، حيث صنع النجم المصري هدف فريقه الوحيد. وعقب اللقاء ودع محمد صلاح وزميله روبرتسون الجماهير في ظهورهما الأخير مع ليفربول وسط تواجد أسرتي اللاعبين وأساطير النادي. وحرص صلاح على إشراك ابنتي مكة وكيان في توديع الجماهير التي تعرفهما جيدا، حيث انطلقت مكة بالكرة وسط تشجيع كبير من الجماهير وسددت في الشباك لتتفاعل الجماهير مع الهدف بقوة وكأنه في مباراة حقيقية. تتواصل داخل أروقة الهلال السعودي المناقشات المكثفة بشأن مستقبل الإيطالي إنزاغي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسط انقسام واضح في وجهات النظر حول استمراره أو رحيله مع انطلاق الموسم المقبل. وكان الهلال قد تعاقد مع إنزاغي في يونيو وحزيران 2025 ليقود الفريق إلى نتائج مميزة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يودع منافسات دوري أبطال آسيا ويتوج بلقب الكأس المحلية، ثم يخسر لقب دوري روشن السعودي لصالح غريمه التقليدي النصر في الجولة الأخيرة من المسابقة بفارق نقطتين فقط. ووفقا لما أوردته صحيفة الرياضة السعودية، فإن الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي يميل إلى فكرة التعاقد مع مدرب جديد يتناسب بصورة أكبر مع ثقافة الفريق والإمكانيات البشرية المتوفرة داخل الملعب، في حين يرى الأسباني ستيف الرئيس التنفيذي للنادي ضرورة منح المدرب الإيطالي فرصة لاستكمال عقده الممتد لموسم إضافي. تستعد إدارة نادي الاتحاد السعودي لاتخاذ قرار قد يشكل صدمة للنادي البرازيلي فابينو لاعب خط وسط الفريق في إطار التحركات الجارية لإعادة ترتيب صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل. وكان فابينو قد انضم إلى صفوف الاتحاد في نهاية يوليو تموز 2023 وناجح خلال مسيرته مع الفريق في التتويج لقب دوري روشن السعودي موسم 2024 و25 وكأس خادم الحرمين الشريفين 2025، فيما ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو حزيران 2026. ووفقا لما ذكرته صحيفة الرياضة السعودية، فإن إدارة الاتحاد تتجه نحو عدم تجديد عقد الثلاثي فابينو وعوض الناشري وعبد العزيز البيشي ضمن خطة النادي لإعادة تشكيل الفريق وتجهيز قائمته أكثر جاهزية للمنافسة خلال المرحلة المقبلة. باتت مشاركة المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان أساسيا أمام أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا محل شك كبير بعدما غاب عن المباراة الودية الداخلية بعدما خاضها الفريق الباريسي يوم السبت استعداد للمواجهة المرتقبة. وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية خاض باريس سان جيرمان مباراة ودية داخلية من أجل الحفاظ على الجاهزية البدنية للاعبين قبل نهاية دوري الأبطال، لكن الثنائي عثمان ديمبلي وأشرف حكيمي لم يشارك في هذا اللقاء. وأكد ديمبلي خلال حديث لعدة وسائل إعلام هذا الأسبوع إنه سيكون جاهزا بنسبة 100% لخوض نهائي دوري الأبطال أمام أرسنال السبت المقبل. وأشارت الصحيفة إلى وجود حالة من التفاوض داخل باريس سان جيرمان بشأن جاهزية ديمبلي. وأوضحت ليكيب أن الشكوك تبدو أكثر غموضا فيما يخص قدرة حكيمي بشأن التواجد في التشكيل الأساسي أمام أرسنال، خاصة أن الدولي المغربي يغيب منذ فترة أطول من ديمبلي بعدما تعرض لإصابة في الفخذ خلال ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ.

0: بدأت ملامح مشروع ريال مدريد للموسم المقبل تتضح بشكل متسارع بعدما اقترب البرتغالي يوزيه مورينيو من العودة إلى قلعة برنابيو في خطوة قد تعلن رسميا خلال الأيام المقبلة حال عدم الدعوة إلى انتخابات داخل النادي الملكي. ووفقا للتقارير فقد توصل بيريز إلى اتفاق كان مع مورينيو لقيادة الفريق بداية من موسم 2026-2027 لتبدأ بالفعل مناقشات مكثفة بين الطرفين حول احتجاجات الفريق وخطة إعادة ريال مدريد إلى منصات التتويج بعد موسم كارثي خرج فيه النادي دون أي لقب للمرة الأولى منذ عام 2021. ويبدو أن المدرب البرتغالي يملك تصورا واضحا لما يحتاجه الفريق من تدعيمات خاصة بعد رحيل إربيليو عن القيادة الفنية، حيث يسعى مورينيو إلى بناء فريق أكثر توازنا وقوة قادرا على استعداد الهيبة الأوروبية والمحلية. المدرب مورينيو حدد بالفعل أولوياته في سوق الانتقالات، موضح أن المدرب البرتغالي يريد التعاقد مع قلب دفاع من الطراز العالمي ولاعب وسط قادر على قيادة عملية البناء إلى جانب مهاجم صريح يمنح الفريق حلولا هجومية إضافية. نتائج مباريات الأمس في الدوري الإنجليزي، برايتون يخسر من مان يونايتد بثلاث أهداف دون رد، وبرنلي يتعادل مع ويلفرهامبتون بهدف لهدف، وكريستال بالاس يخسر من أرسنال بهدفين لهدف، وفولهام يتغلب على نيوكاسل بهدفين دون رد، وليفربول يتعادل مع برادفورد بهدف لهدف، ومان سيتي يخسر من استون فيلا بهدفين لهدف، ونوتنغهام يتعادل مع بورنموث بهدف لهدف، وسندرلان يتغلب على تشيلسي بهدفين لهدف، وتوتنهام يتغلب على إيفرتون بهدف دون رد. وفي الدوري الإسباني، فياريال يتغلب على أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف لهدف. وفي الدوري الإيطالي، تورينو يتعادل مع يوفنتوس بهدفين لهدفين، وكرومنسي يخسر من كومو بأربع أهداف لهدف، ولتشي يتغلب على جنوا بهدف دون رد، وميلان يخسر من كالياري بهدفين لهدف، وهيلاس فيرونا يخسر من روما بهدفين دون رد، ونابولي يتغلب على أودينيزي بهدف دون رد. رياضية انتهت، تحياتي أنا فيهم بخريبة، تحيات العزيز عمر بابوع، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

وقفة يا لها والله من وقفة مهيبة.

خلاصي هنا يرتاح عرس المصطفى ويشم طيبه.

الحاد لا لا عالقال ولكيل يعود الحاد.

0: المستمعين.
1: حلقات أسبوعية
0: في نصف ساعة أثيرية.
1: إعداد وتقديم
0: سعيد الحق.
2: أيها المستمعون الأعزاء، أصدقاء البريد،
3: أيتها المستمعات العزيزات، صديقات البريد،
2: على عتبات استقبالنا لعيد الأضحى المبارك تأتي حلقة هذا الأسبوع من بريد المستمعين،
3: والتي في أعقابها مباشرة سيذهب برنامجنا في إجازته لعيد الأضحى المبارك.
2: ومقدما عيدكم سعيد، عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم ونحن وحضرموت والوطن الغالي العزيز أرضا وإنسانا بخير ومن خير إلى خير بحول الله تعالى وقوته.
3: وأهلا بكم
2: ومرحبا بكم على المحبة الخالصة والصداقة الصادقة، نلتقي
3: حيث الكلمة طيبة
2: والنغمة طروبة
3: والغنوة معبرة.
2: جمعة طيبة،
3: جمعة مباركة.

0: دعاء.
1: ثم تقول جيهان:
0: ابدأ الآن، الآن وليس بعد قليل، فغدا سيتوج الحفاظ، فالحق بهم واحفظ القرآن حفظ مودع، حفظ من سيدخل القبر بالآيات التي يحفظها بعد الانتهاء منها، حفظ من سيلقى الله بها فيتلوها عنده فيرتقي بكل آية درجة.
1: وتختتم صديقتنا جيهان سعيد من جول الشفاء بالمكلا مساهمتها لهذا الأسبوع عن حفظ القرآن الكريم قائلة:
0: اعقد النية على حفظ القرآن كاملا وابدأ من اليوم بآية، فإن أنت مت قبل ختمه فقد وقع أجرك على الله، فسيحشرك مع أهل القرآن ويلبسك التيجان.
1: آمين يا صديقتنا الدائمة جيهان سعيد من جول الشفاء بالمكلا، آمين. وشكرا لك على هذه المساهمة القيمة.
0: صديقات البريد،
1: أصدقاء البريد،
0: ومن ديس المكلا تتحدث صديقتنا أم خالد في مساهمتها لهذا الأسبوع عن الفرق بين صلاة الفريضة وصلاة قيام الليل، حيث تقول:
1: من أروع ما قرأته عن قيام الليل كلام تقشعر له الأبدان، أتمنى من الكل أن يسمعه حتى النهاية، فهو بمثابة بطاقة دعوة من رب العباد لكل العباد. ثم نقول لأم خالد: تفضلي يا أم خالد تفضلي، وكلنا آذان مصغية لما ستقولي، تفضلي.
0: صلاة الثلث الأخير من الليل كما قرأت عنها وعملت بها فيها العجب.
1: وكيف ذاك يا أم خالد؟ كيف؟
0: إن الصلاة المكتوبة نداؤها بصوت البشر، وصلاة الثلث الأخير من الليل نداؤها من رب البشر.
1: وماذا أيضا يا أم خالد؟
0: الصلاة المكتوبة يسمع نداءها كل البشر، وصلاة الثلث الأخير من الليل يستشعر نداءها بعض البشر.
1: ممتاز ممتاز، وماذا أيضا يا أم خالد؟
0: الصلاة المكتوبة نداؤها يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وصلاة الثلث الأخير من الليل نداؤها: هل من سائل فأعطيه. والصلاة المكتوبة يؤديها أغلب المسلمين، بينما صلاة الثلث الأخير يؤديها من اصطفاهم الله من المؤمنين.
1: تبارك في علا جعلنا وإياك يا صديقتنا أم خالد منهم.
0: والصلاة المكتوبة ربما يصليها بعضهم رياء، أما صلاة الليل فلا يصليها أحد إلا خفية خالصة لله.
1: صحيح.
0: والصلاة المكتوبة يمتزج في أدائها التفكير بمشاغل الدنيا ووساوس الشيطان، أما صلاة الثلث الأخير فهي انقطاع عن الدنيا وبناء للدار الآخرة.
1: صدقت يا أم خالد صدقتي.
0: والصلاة المكتوبة ربما تؤديها لكي تقابل أحدا في المسجد أنت بحاجة لمقابلته، بينما صلاة الليل تؤديها لكي تأنس بالحديث مع الله وتتكلم معه وتبث همك وسؤالك إليه تبارك في علا.
1: وهذا صحيح يا أم خالد.
0: أما الدعاء في الصلاة المكتوبة ربما يجاب، بينما في صلاة الثلث الأخير من الليل وعد الله عباده بالإجابة.
1: ونعم بالله يا أم خالد، حيث يقول تبارك في علا: هل من سائل فأعطيه.
0: وأخيرا أقول يا أصدقاء وصديقات البريد،
1: تفضلي يا أم خالد قولي.
0: صلاة الثلث الأخير من الليل لا يوفق بالقيام بها إلا من أراد الله له أن يأنس بالحديث معه ويستمع إلى همومه وشكواه، لأنه من أقرب البشر له.
1: وشكرا لك يا صديقتنا من ديس المكلا أم خالد على هذه المساهمة القيمة، بل الأكثر من قيمة، وهنيئا لمن حصل على بطاقة دعوة من رب العزة والجلال للجلوس بين يديه وسماع حديثه والتلذذ

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: تقول صديقتنا منار أحمد من حي الحارة بالمكلا في مساهمتها لهذا الأسبوع، محذرة الذكور من أصدقاء البريد ومستمعيه، تقول:
1: لا تتحدي صبر الأنثى، فمن استطاعت أن تتحمل نزع جنين من أحشائها وهزمت ألم المخاض قادرة على أن تنزعك من قلبها وتتحمل فقدك بنفس الصبر. لذا كما تقول صديقتنا منار،
0: لذا تعلموا احترام الأنثى، فهي ليست ناقصة ليكملها رجل، وليست عورة ليسترها رجل.
1: أها، فمن هي يا صديقتنا منار إذن؟
0: هي من تلد نصف المجتمع وتربي النصف الآخر.
1: كلام جميل، وهي كذلك يا منار ولا ريب. وماذا أيضا يا صديقتنا منار؟
0: الأنثى كالقهوة، إذا أهملتها أصبحت باردة حتى في مشاعرها.
1: توصيف جميل لبنات جنسك يا منار. وماذا أيضا؟
0: عندما تصمت الأنثى أمام من تحب تأتي الكلمات على هيئة دموع، فالأنثى في البداية تخاف أن تقترب منك، وفي النهاية تبكي حين تبتعد عنها، وقليل من يفهمها من الذكور.
1: صدقت يا منار. وماذا أيضا؟
0: الأنثى لا تريد منك المستحيل.
1: أها،
0: هي فقط تريدك أن تكون مثل الرجل الذي تتمناه أنت لشقيقتك، والأنثى إما كيد عظيم أو حب عظيم.
1: أها، وماذا أيضا يا منار؟
0: أنت من يحدد أيها الرجل من تكون بالنسبة لها، فإن مكرت بها مكرت بك، وإن أحببتها عشيقتك.
1: كلام أكثر من رائع يا صديقتنا منار أحمد من حي الحارة بالمكلا، وشكرا لك وسمعا وطاعة لكل ما قلتي، متضامنين مع نصفنا الآخر، رافعين شعار تعاملنا معهن رفقا بالقوارير يا منار.
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: من مساهمات صديقنا فهد سالم بازغيب هذا الأسبوع، يقدم لنا ولكم فيها روائع تبهر القلوب. يقول فيها:
1: أعجبني قول الشعراوي: إذا أهمك أمر غيرك فاعلم بأنك ذو طبع أصيل، وإذا رأيت في غيرك جمالا فاعلم بأن داخلك جميل،
0: وإذا حافظت على الأخوة فاعلم بأن لك على منابر النور زميل،
1: وإذا راعيت معروف غيرك فاعلم بأنك للوفاء خليل.
0: سيأتي يوم وتجد من يضحي من أجل ابتسامة يرسمها على وجهه،
1: فلا تغلق أبواب قلبك، فليس كل من يدقها ينوي جرحها.
0: ممتاز يا صديقنا فهد. وماذا أيضا؟
1: وعجبني قوله أيضا: إذا طرق الحب بابك لا تفتح له بسرعة، لأن هناك أشخاصا مثل الأطفال يطرقون بابك ثم يهربون.
0: ولا تنظر إلى الخلف أبدا، ففي ذلك أمران.
1: ما هما يا فهد؟
0: إما أن يكسر الماضي عنقك، وإما أن تصطدم بحائط المستقبل.
1: كلام جميل، كلام جميل. وعجبني قوله أيضا: هناك قلوب طيبة تستقبل الألم بصمت،
0: تبرر أخطاء الآخرين بحسن نية،
1: فتسامحوا فرحلة الحياة قصيرة،
0: وتقاربوا فالعمر لحظة.
1: سنرحل كلنا وسنختلف في الرحيل، فيا رب أحسن خاتمتنا وخذنا إلى جنتك.
0: ثم ماذا يا صديقنا فهد؟
1: هنالك فرق كبير بين أن تحب لأنه جميل، وأن يكون جميلا بعينيك لأنك تحبه.
0: ثم يا فهد،
1: إن لم تستطع النطق بما هو جميل فصمتك أجمل.
0: وماذا أيضا يا صديقنا فهد؟
1: عندما نتألم من كلام الذين نحبهم نصاب بالألم مرتين،
0: مرة يا فهد،
1: مرة من كلامهم،
0: ومرة أخرى،
1: مرة أخرى لأننا عاجزون عن الرد بنفس أسلوبهم.
0: ثم يختتم صديقنا فهد سالم بازغيب مساهمته لهذا الأسبوع، يقول:
1: تعلمت أن الأم والأب عز،
0: والأخ حماية،
1: والأخت أم.
0: فأدركت أن الأقربون أولى بالمعروف.
1: كلام جميل يا صديقنا فهد سالم بازغيب، وشكرا لك على هذه المساهمة. فالحياة يا صديقنا فهد كما قلت في مساهمتك قصيرة جدا، لا تستحق الحقد منا ولا تستحق البغض وقطع الأرحام، فغدا سنكون ذكرى فقط والموت لا يستأذن أحد. فابتسموا يا أصدقاء وصديقات البريد لكل من أساء إليكم جملة وتفصيلة، وتسامحوا معهم.

0: حسين.
1: سامح. التسامح أجمل مظاهر الحب. التسامح شعاع القلوب الرحيمة. تهديل المذنب ينور له طريق التوبة. سامح واعذر وقدر. فكر قبل ما تغضب وتصور. لو كنت محل المذنب وفي ظروفه كنت تعمل ايه؟ مش جايز تلاقي له عذر. سامح وسامح وسامح. تسامح من صفات الله الغفور الودود، اكرم الكرماء وارحم الراحمين.

0: عفواً.
1: أصدقاء البريد،
2: صديقات البريد،
1: شكرا لكم لأنكم كتبتم،
2: وشكرا لكم لأنكم استمعتم.
1: على المحبة التقينا،
2: وعلى المحبة نفترق،
1: على أمل اللقاء بكم وعلى المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين.
2: سعيد علي الحاج الإعداد والتقديم،
1: مروى صالح السفرة التقديم،
2: أسامة عمر جابر التسجيل والإخراج.
1: إلى اللقاء.

إليك وكم عين بكت بدمي يا سيدي يا رسول الله كم كبد حنت إليك وكم عين بكت بدمي يا سيدي يا رسول الله كم كبد حنت إليك وكم عين بكت بدمي الشوق أرقه والوجد أحرقه الشوق أرقه والوجد أحرقه وهكذا الحب ألوانه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا نبي الله، بالجنة؟ قال: نعم. رواه الطبراني. وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا. رواه ابن ماجة والحاكم وصححه. وعن زيد ابن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل عليه السلام فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، فإنها من شعائر الحج. رواه ابن ماجة وأحمد والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ فقال: العج والثج. رواه الترمذي وابن ماجه. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر الهدي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه،
ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقيطته إلا لمعرف. رواه البخاري. لا يختلى خلاه، أي لا يقطع الرطب من النبات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حقا دائما وأبدا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان في كل مكان، نقلنا لحضراتكم قبل لحظات أذان صلاة المغرب من مسجد عمر بحسب التوقيت المحلي.

0: إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم بررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، سهام محمد، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، وعمر الله بيوتكم بالسكينة والبهجة. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة متجددة تفيض بنفحات الإيمان وبشائر الرحمن من برنامجكم أسرتي جنتي. وفي فضل هذه العشر الأيام المباركة التي أقسم بها ربنا في كتابه إعظاما لقدرها، يفيض الوجدان بأعذب القوافي رقة وجمالا. أتتك العشر تزهو في بهاها، أنار الكون من فيض سناها، أيام هي الأغلى رصيدا، فيا بشرى لعبد قد رعاها، بها نفحات خير مستفيض، فسبح صاحي في عالي سماها، وأقبل مخبتا بالدمع تجري، عسى نفس يبلغها مناها.

بهذه الوجوه الطيبة، ويا أهلا وسهلا بقلوبكم النقية التي اجتمعت على مائدة الإيمان وشوق الطاعة. نرحب بكم ترحيبا يفوق شذى العطر والريحان، ترحيبا يليق بأرواحكم السامية التي تتوق لرحمات الرحمن في هذه الأيام العظيمة. أهلا بكم مستمعينا في هذه المساحة الروحية الراقية، وفي حلقة نسافر فيها بأرواحنا ونحتو بقلوبنا وأسرنا نحو حمى الرحمن العظيم. مستمعينا الكرام، إننا نعيش الآن في أيام هي أعظم أيام الدنيا، أيام العشر من ذي الحجة. هذه الأيام التي أقسم بها ربي في كتابه هي فرصة لكل واحد منا، سواء كان في مكة أو هنا في بلاده، إنه يجدد العهد مع الله. الحج يا جماعة هو مدرسة نتعلم فيها كيف نترك الدنيا وراء ظهورنا ونقبل على الله بقلوب صافية. العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من كل ما سواها، كما أخبرنا حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم بأنها الأيام الفاضلة التي تجتمع فيها أمهات العبادات من صلاة وصيام وصدقة وحج، ولا يجتمع ذلك في غيرها أبدا، فهي مضمار الصالحين ومستودع الطائعين وفرصة العمر للبيوت لغسيل الذنوب والخطايا بالذكر والتكبير والتهليل والتحميد، حتى يرتفع البناء الإيماني لكل أسرة مسلمة وتتطهر النفوس من أدران الشح والجفاء. وعند ذكر سيد الأنام والرحمة المهداة الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على هذا الخير، تطيب المجالس ويغدو الكلام نورا. نبي تنورت البلاد بنوره، فأخرجنا من ظلمة النكرات. عليك صلاة الله ما هبت الصبا وما غرد القمري في الشجرات. أتيت لنا بالعشر نورا ورحمة تقود قلوبا للهدى والجنات. الحج يا جماعة ما هو مجرد مشوار وتعب لجل الوصول لمكة، هو رحلة الروح لبارئها، رحلة تظهر فيها أسمى معاني التواضع والصبر والتضحية والتوحيد. هي فريضة القصد منها تنظيف القلب من الذنوب ورص صفوف المسلمين من كل بقاع الأرض. يوقف فيها الحاج قدام رب متجرد من كل المظاهر والزينة، ما معه إلا إيمانه بس، ولما يلبس إحرامه البسيط يتذكر إن الناس كلهم سوا قدام الله، لا أحد أحسن من حد إلا بالتقوى، وهناك يتعلم الصبر على الزحمة والمشقة. إليك مكة أشواقي قد انطلقت، وفي حماك عيون الشوق قد سكبت. بطحاء طهر سمت في كل مكرمة، ونحو كعبتها كل المنى جذبت. يا قبلة الأرض يا أمن النفوس، إذا ضاقت بها الدنيا وبالأسحار قد رغبت. مستمعين الكرام، شوفوا كيف الحجاج هناك ملبيين ومكبرين، لا فرق بين غني ولا فقير، كلهم بملابس واحدة وقبلة واحدة. هذا المنظر وحده كفيل إنه يهز الوجدان ويخلينا نراجع حساباتنا مع أهلنا وجيراننا. فالله الله في استغلال هذه الأيام بالذكر والتكبير، وخلونا نفتح صفحة جديدة مع كل حد بيننا وبينه جفاء، ونخلي روح الحج تسكن في بيوتنا وشوارعنا في المكلة وفي كل مكان. فالحج مش بس لمن شد الرحال، الحج هو حج القلوب اللي تابت ورجعت لخالقها. وللكعبة الغراء شوق يؤرقه دموعا وأنفاسا إلى بابها الرحب. وللمدينة نبض في جوانحنا يرطب الروح في نجوى مآذنها، فيها الرسول وفيها النور مؤتلق، يا سعد نفس دنت من طيب ساحتها. مستمعين الكرام، في هذه الأيام المباركة يتجلى الإيمان في أبهى صوره من خلال الطاعات المتعدية التي تبنى بيوتنا وتماسك عائلاتنا. فلا يكتمل جمال العيد والعشر إلا ببسط أكف الجود والإحسان. الصدقة في هذه الأيام ترفع البلاء وتطهر النفوس وتدفع حاجة المحتاج والمسكين، لتكتمل بهجة العيد في كل بيت وتفرح كل أسرة. والتعاون على البر والتقوى هو ديننا، وخصوصا لما نجتمع كلنا كعائلة واحدة، كل واحد منا حج نسمع منه ونجلس معه حكاياته الروحية لما يرد بالسلامة. وفي أيام العيد نحيي سنة الخطرة وزيادة الأرحام وتجديد المودة، ونخلي بيوتنا عامرة بذكر الله والتكبير والتهليل،
إن زيارة الأقارب وتفقد الجيران ومسح دمعة يتيم وإطعام المسكين هي القربات العظيمة التي تجعل أسرتنا الكبيرة ومجتمعنا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وينزع من القلوب غل الحقد والتباغض والتناحر. ولا ننسى يا حبايب ذيك اليوم القلوب اللي تتفطر شوقا لرؤية الكعبة، والعيون اللي تدمع وهي تشوف الحجاج يشدون الرحال، ولسان حالهم يقول ليتني كنت معهم. لكل واحد منا ما كتب الله له الحج هالسنة، ترى ربي كريم والنية الصادقة تبلغك منازل العاملين. تقدر تحج بقلبك وانت في بيتك وبين اهلك، ببر والدينك، بكلمة طيبة تجبر بها خاطر مكسور مثلا، بصدقة السر ترفع بها بلاء عن محتاج، او حتى بدمعة ندم في جوف الليل. الحج يا جماعة هو القصد، والقصد هو الله. فاذا عجزت اقدامنا عن الوصول للمشاعر المقدسة، خلونا نخلي ارواحنا تطوف بذكر الله، ونستشعر عظمة يوم عرفة، ذاك اليوم العظيم الذي يباهي فيه ربي ملائكته بأهل الأرض، فيقول سبحانه: انظروا إلى عبادي شعثا قبرا. يوم عرفة هو يوم إقالة العثرات وسكب العبرات ومغفرة الذنوب والسيئات، يوم يعتق الله فيه من النار ما لا يحصى عدده. وحين تتجلى عظمة عرفة يصمت الكون إجلالا وتفيض المآقي شوقا وإنابة. عرفات يا ساح العطاء وموقفا، تبكي الذنوب به ويعلو الجود. رباه هذه الناس ترجو رحمة، فاقبل دعاء كله توحيد. ومن على بيت تعاظم شوقه للمصطفى حيث الضياء يجود. وفي هذا اليوم العظيم، اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فإن أفضل وأثبت ما يقال في ذلك الموقف هو ثبت عنه صلوات ربي وسلامه حين قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فتهللوا بهذا الذكر العظيم في بيوتكم، وعلموا أولادكم وزوجاتكم، وأفيضوا على أنفسكم وأهليكم بصالح الدعاء والابتهال والاستغفار. فالدعاء فيه مستجاب، والرحمات فيه نازلة تسعى الكون بأكمله. يوم العاشر يوم النحر، فضل أعظم الأيام عند الله والقرابين المباركة. يوم تشرق شمس اليوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر، يوم الحج الأكبر، هو أعظم الأيام عند الله تعالى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر، إنه يوم الجائزة، يوم الفرح الأكبر بطاعة الله. وفيه يتقرب المسلمون في شتى بقاع الأرض بنحر الأضاحي شكرا لله، وإحياء لملة أبينا إبراهيم، وتوسعة على الأهل والفقراء. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك وأيام العيد أن يستكثر المسلم من الدعاء بالقبول والبركة، وكان من دعائه وثنائه العام التكبير والحمد والالتجاء بالدعاء المأثور: اللهم تقبل منا، وقول: اللهم منك وإليك، اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي، عند ذبح الأضحية، إنه يوم لبس الجديد وبث السرور ومسح دموع البؤس عن شفاة اليتامى، لتعم البهجة والرحمة كل أسرة. مستمعين الكرام، وفي أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. بعد يوم النحر تطالعنا أيام التشريق الثلاثة المعدودات: 11، 12، و13 من ذي الحجة، وهي الأيام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فلا ينتهي الخير بانتهاء يوم العيد، بل يمتد في هذه الأيام المباركة، والذكر هنا يتجلى في التكبير المقيد دبر الصلوات المكتوبة، والتكبير المطلق بالأسواق والبيوت والمساجد. أيام التشريق هي أيام شكر النعمة بعد الطاعة، يأكل المسلم من طيبات ما رزقه الله، ويحمد الله بقلب نابض، ويصل أرحامه، ويتفقد جيرانه، ويستشعر أن النعمة الحقيقية هي نعمة
نعمة الإيمان والسلامة والاستقرار الأسري والمجتمعي. فشد الحيل يا جماعة الخير في الطاعة، وبيض النوايا واطردوا الجفا، وادعوا لكل غائب ومسافر، عسى ربي يكتب لنا ولكم وقفة خاشعة على صعيد عرفات في العام المقبل بإذن الله، وهو راض عنا غير غضبان. فلنجعل أيامنا كلها طاعة، وبيوتنا ملاذا للحب والتسامح والروحانية، لتبقى أسرنا هي جنتنا الحقيقية في الدنيا والآخرة. وقد رحلوا إلى رب كريم تفيض عيونهم بين الدعاء، إلهي نية المشوق حجت، فقربنا لأبواب السماء، وأعد عيدنا بالخير دوما، وعم الأرض باليمن الرخاء. سلام ملؤه الأشواق يسري لأهل الظهر في أحلى لقائي. مستمعينا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعلنا وإياكم من المقبولين، وعساكم من عوادة، وكل سنة وأنتم وأسركم ومن تحبون بألف خير وصحة وسلامة بإذن الله، وفي أمان الله وحفظه ورعايته.

أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعين الأكارم في فقرتنا التالية، فقرة وصفة. في وصفتنا لهذا اليوم نتحدث عن حلى لذيذ. المقادير: بسكويت شاي، حليب زائد ملعقة صغيرة نسكافية للتغميس. مكونات الكريمة: 3 أكواب حليب، 6 ملاعق نشا، 3 ملاعق شوكولاتة بودرة، ملعقة صغيرة نسكافية، ملعقة صغيرة فانيليا، 3 أرباع كوب سكر، علبة قشطة. مكونات التغطية: نص كوب كريمة خف أو قشطة لو متوفرة، 4 أكياس جيركسي أو 4 ملاعق نوتيلا حسب المتوفر. طريقة التحضير: نغمس البسكويت في الحليب والنسكافية ونصفه في صينية، ثم في قدر على النار نخلط مكونات الكريمة ما عدا القشطة حتى تثقل. بعد ما نرفعها عن النار نضيف لها القشطة، ثم نحط جزء منها على البسكويت، ثم نحط بسكويت طبقة ثانية، ثم كريمة طبقة ثانية، وهكذا حتى نحصل على 4 طبقات بسكويت بينهما 3 طبقات كريمة، يعني آخر طبقة تكون بسكويت. نسخن نص كوب كريمة خفق في الميكروويف وهي ساخنة، نضيف لها الجلكسي ونخليها دقيقتين يذوب، ثم نحرك ونصب على البسكويت. نرش الوجه بشوكولاتة بودرة وندخل الثلاجة أقل شيء 4 ساعات. وبألف هنا وعافية عليكم.

0: أن كل جهد تبذله في الخفاء هو بناء شامخ يرتفع يوما بعد يوم، وبأن النور الذي تبحث عنه في الخارج يسكن في الحقيقة في أعماق إصرارك وثباتك. تمر على الإنسان فترات تشعر فيها بثقل المسؤولية، وكأن الجبال قد استقرت فوق كاهله، أو كأن الأيام تمضي رتيبة دون أن يرى ثمار غرسه. قد تنظر إلى من حولك وتشعر بضغط المقارنة، أو تظن أن قطار النجاح قد فاتك لأنك لا تزال في مرحلة التأسيس. في هذه اللحظات يحتاج خاطرك إلى وقفة تقدير لذاتك، فالحياة ليست سباقا مع الآخرين، بل هي رحلة تزهر فيها أنت في توقيتك الخاص والمناسب تماما كما أراد الله لك. التفاؤل الحقيقي في هذه المرحلة هو الصمود الواثق. لا تستهن أبدا بالخطوات الصغيرة التي تخطوها كل يوم، فالبحر العظيم ما هو إلا قطرات اجتمعت بالصبر، والجبل الشامخ بدأ بحصى وضعت فوق أخرى. عندما تنهض لتعمل وأنت تشعر بالثقل، وعندما تبتسم في وجه الصعاب وأنت تخفي إرهاقك، فأنت هنا تصنع أعظم أنواع الانتصارات الشخصية. العمل هو الملاذ الآمن من فخ التفكير الزائد والحيرة، فبدلا من أن تغرق في تساؤلات لماذا تعثرت، اسأل نفسك كيف سأنهض الآن؟ إن السعي الجاد في مناكب الأرض والبحث الدائم عن الرزق وتطوير مهاراتك بصمت هي الأدوية الحقيقية التي تجبر كسر الخواطر. لا تجعل خيبة أمل عابرة من ظروف أو أشخاص تجعلك تحكم بالإعدام على مستقبلك المشرق. الله الذي وهبك هذه النفس قد سخر لك أيضا أسباب التوفيق، لكنه ينتظر منك أن تمد يدك لتعمل وتبذل. انظر إلى طموحاتك كأنها واقع ملموس، وتعامل مع يومك بجدية المحترف وشغف الهاوي. كل عرق يبذل في سبيل لقمة عيش كريمة أو بناء مستقبل أفضل هو رصيد ضخم يدخر لك في بنك الغد الجميل. لمسة خاطرنا لك في ختام حديثنا اليوم: لا تمل من طرق الأبواب، ولا تحزن إن تأخرت النتائج، فربما يدبر لك الله في هذا الخفاء ما يفوق خيالك بمراحل. كن فخورا بكل خطوة قطعتها حتى الآن، واستعد لما هو آتي بقلب ممتلئ بالتفاؤل ويد لا تكف عن العمل. نلتقي في لمسة خاطر جديدة، ابقوا دائما برعاية الله وعونه.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي، ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: يا صاحبي ألمتني هذا اليوم جدا بتصرفك، ربما لو الأمر من غيرك لهان علي، ولكن ضربة الصديق مضاعفة وطعنة الحبيب موجعة أكثر. أتعرف ما هو أسوأ شيء في خصام الأحبة؟ هو أننا مكشوفون تماما ونقاط ضعفنا ماثلة للعيان. لهذا الأحبة أو من كانوا كذلك أقدر الناس على إيلامنا، لأنهم يعرفون أين يسددون ضرباتهم بالضبط. في مكمن الوجع يا صاحبي، في مكمن الوجع. أتعرف يا صاحبي ما هو المؤلم أكثر من الضربة، وما هو موجع أكثر من الطعنة؟ إنها الخيبة. أن تحسب أنك في مأمن فتكتشف أنك في مرمى النار، وأن تعتقد أنك في منعة فتجد أنك هنت. الجرح يلتئم ومكانه يشفى، ولكن الخيبة ستبقى تنز إلى الأبد. يا صاحبي أنا لست منزعجا منك، وإن كان الانزعاج أقل واجب، ولست غاضبا أيضا، وإن كان الغضب شعور طبيعي في موقف كهذا، ولكني موجوع، موجوع جدا. تؤلمني فكرة أن حسبت أني أحفظك عن ظهر قلب، فاكتشفت أنك كغريب ألقى علي التحية في مطار ومضى لا أعرفه ولا يعرفني. يا صاحبي ما أقسى أن يصبح الأحبة غرباء، والسلام لقلبك.

يقولون اليد التي تعطي تظل دائما جميلة. جمال يديك مو بس بالمناكير أو الخواتم، جمالها في العطاء، في لمسة حنونة، في شغل يدك اللي تسوينه بحب لعائلاتك وصديقتك. قدري تعب يديك وكافيها بهذا الدلال البسيط. تذكري أن الأناقة الحقيقية هي رقة التعامل وهدوء الروح، وهذا هو السحر اللي ما يتغير مع مرور السنين. صحة أظافرك هي رسالة من جسمك لك. إذا كانت أظافرك تتكسر بسرعة، فغالبا جسمك يحتاج بيوتين وزنك. كلي موز، لوز، حبوب كاملة عشان تقوينها من الجذور. ونصيحة اليوم، لا تخليني

ديكي عطشانة، جففيها كويس بعد كل وضوء أو غسيل مواعين، وحطي كريم الترطيب فورا. الترطيب هو السر عشان يديك تظل شباب ما تظهر فيها تجاعيد مبكرة. تفتيح نظارة فورية. ماسك الحليب والعسل. المكونات: ملعقتين حليب سائل، ملعقة عسل، ونصف ملعقة نشا. الطريقة: اخلط المكونات لحد ما يصير قوام كريمي، وزعيها على بشرة نظيفة باستخدام اليد أو الفرشاة. اتركيه 15 دقيقة، راح تشوفين ينشف شوي. اغسليه بماء فاتر ورطبيها بعده. الفوائد: يعطي نظرة فورية، يوحد اللون ويخفف البقع، لطيف على البشرة ما يسبب تهيج، يناسب كل الأعمار. الاستمرار: مرتين بالأسبوع. تصغير المسام وتهية البشرة تونر الثلج بالأعشاب. المكونات: ماء ورد، شيء أخضر بارد، مكعبات ثلج. الطريقة: امزجي مع الورد مع الشاي الأخضر، ضعيه في قوالب ثلج حتى يجمد. مرري مكعب على الوجه كل صباح لمدة 20 إلى 30 ثانية. الفوائد: يشد المسام، يخفف الانتفاخ تحت العين، ينشط الدورة الدموية ويعطي إشراقة، يحسن ثبات المكياج. الاستمرار يوميا. من المواضيع المهمة اللي حرصت أني أنزلها لكم في سلسلة العيد عشان تكون عنايتكم تكون شاملة كل شيء. شاركت معكم نصايح بسيطة وثلاث غسولات طبيعية ممتازة مرة، جربوها قبل مناسباتكم بتفرق معكم. نصايح مهمة: افرشي أسنانك مرتين في اليوم، استخدمي الخيط عشان بواقي الأكل، نقطتين من زيت شجرة الشاي مع معجون الأسنان، مضغ البقدونس لأنه يحتوي على الكلوروفيل التي تزيد الأكسجين في الجسم، وإذا زاد الأكسجين كل البكتيريا بتموت. غسولات فم طبيعية: الغسول الأول معقم مطهر للفم، ملعقة ملح خشن مع موية دافية والمضمضة يوميا مرتين في اليوم. الغسول الثاني معطر للفم ومضاد بكتيري، ملعقة صغيرة هيل مطحون، ملعقة صغيرة قرفة مع موية دافية والمضمضة يوميا لمدة أسبوع. الغسول الثالث معطر للفم وعلاج للثة، قرنفل ينسون مع موية دافية ويستخدم كمضمضة يوميا لمدة أسبوع. ولا تنسونا من خالص دعائكم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم موضوعنا عن حاجة هي ملح الحياة، بدونها تصبح العشرة ثقيلة والقلوب بعيدة. موضوعنا اليوم عن الكلمة الطيبة والمزح اللطيف. يا جماعة الخير، بعضنا يظن أن الوقار والرجولة داخل البيت يعني أن الوجه لازم يكون عابس والأوامر تكون صارمة، وإنه لو ضحك أو مزح مع أهله بتضيع هيبته. لكن بالحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر وقائد الأمة كان أضحك الناس وأطيب الناس مع أهله، كان يمزح ويراعي خاطر الصغير والكبير ويملى بيته بالبهجة والسرور. تخيلوا يا مستمعين، هذا النبي الذي يأتيه الوحي من السماء كان لا يرى حرجا في أن يسابق زوجته عائشة في الصحراء، يركض معها وتسبقه فيضحك، ثم تمر الأيام وتسبقه فيقول لها بوفاء ولطف هذه بتلك. فليش بعض بيوتنا تحولت لأماكن يسكنها الصمت والجمود؟ ولماذا نخشى على هيبتنا من فعل فعله أكمل الخلق؟ الكلمة الطيبة في البيت هي مثل السقيا للأرض العطشانة. لما تدخل لبيتك تقول يا الله على ذا الوجه المنور، أو تمدح لمسة يد زوجتك في البيت، أنت هنا تزرع وردة في قلبها تدوم ريحتها طوال اليوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتدح زوجاته بأجمل الأوصاف، فكان يقول عن عائشة أن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، جبر خاطر ورفعت قدر. بالمقابل لما الزوجة تقابل زوجها بابتسامة ومزحة خفيفة تنسي هموم السوق والعمل، هي هنا بتبني حصن ضد النكد والمشاكل. الضحكة في البيت تطرد الشياطين وتجلب السكينة، تخلي العيال يكبروا في جو من الانشراح والبهجة. انظروا لبيت النبوة، حين دخل أبو بكر وجد جاريتين تغنيان عند النبي وهو متغطي بثوبه، أراد أبو بكر منعهما فقال له الرحمة المهتدى دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. كان يحب أن يرى الفرح يرفرف في بيته. أما مع الأطفال فالمزح واللعب معهم هو أقصر طريق لقلوبهم. لا تكن ذاك الأب الذي إذا دخل البيت سكت الجميع وهربوا لغرفهم، بل كن ذاك الأب اللي إذا دخل استبشروا به وفرحوا بجيئته. العب معهم، احكي لهم حكايات وامزح معهم بحدود الأدب والرفق. تذكروا قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع حفيده الحسن أو الحسين، حين كان يركبه على ظهره ويقول نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما، أو حين كان يمازح الغلام الصغير الذي مات عصفوره فيقول له بواسع لطفه يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا المزاح هو اللي يبني بينك وبينهم جسر من الصداقة، يخليهم يصارحوك بكل شيء في حياتهم وهم مرتاحين لأنك صرت صديقهم قبل ما تكون أبوهم. للأسف البعض وزع الابتسامة والضحك مع الزملاء والأصدقاء، وإذا دخل باب بيته قلب الوجه وصار يدقق على الصغير والكبيرة. لكن الأحق بابتسامتك وروحك الحلوة هم أهل بيتك، هم اللي باقيين لك، هم اللي يشولوك في تعبك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ماذا يصنع في بيته، فتقول السيدة عائشة كان يكون في مهنة أهله، يخدمهم بكلمة طيبة ويد مساعدة وروح مريحة. المزاح اللطيف يكسر روتين الحياة الممل ويخلي المشاكل العابرة تذوب وسط ضحكة صادقة ولمعة عائلية فيها خير وبركة. في ختام فقرتنا لليوم دعوة لكل واحد يسمعنا، جرب اليوم تكسر الجمود في بيتك، قل كلمة حلوة، ارمي مزحة لطيفة، اضحك من قلبك مع عيالك وشريك حياتك. اقتدوا بنبيكم الذي كان يدافع عن بهجة بيته ويمازح العجوز قائلا لا تدخل الجنة عجوز، ثم يطيب خاطرها بأنها تدخلها وهي شابة. خلوا سكن الأرواح يكون مكان تملأه البهجة وتزينه الكلمة الطيبة التي تطلع من القلب وتوصل للقلب. كانت هذه فقرة سكن الأرواح، نترككم في حفظ الله ورعايته، واللقاء يتجدد معكم في حلقة قادمة.

مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وحتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. هذه تحياتي محدثكم سهام محمد والزملاء العاملين أميمة نصر وقائد مسلم. وفي الختام لا نقول لكم وداعا، ولكن إلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. نترككم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء. قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي، من إعداد وتقديم أميمة نصر، سهام محمد، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكة.

0: الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز ختامي لأهم الأخبار من إذاعة المكلا. بسم الله الرحمن الرحيم. توجه حجاج اليمن البالغ عددهم 21,098 حاجا وحاجة اليوم الاثنين إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية أولى محطات الانتقال إلى المشاعر المقدسة. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، هنأه فيها بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلده الشقيق. مع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي رحيل القامة الوطنية والأمنية والرياضية البارزة اللواء عبد الله سالم الخياط الذي وفاه الأجل أمس بعد مسيرة حافلة بالعطاء والتضحية في خدمة الوطن ومؤسساته الأمنية والرياضية والاجتماعية. التقى دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين دكتور شايع محسن الزنداني بالعاصمة المصرية القاهرة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافة إلى تنسيق المواقف تجاه القضايا والتحديات الأقليمية ذات الاهتمام المشترك. من إذاعة المكلا قدمنا لكم موجزا ختاميا لأهم الأنباء. خير ختام القرآن الكريم يرتل المقرئ الشيخ محمود صديق المنشاوي ما سيتيسر من سورة يونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ

والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله

0: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورة يونس بهذه الآيات البينات. نأتي وياكم مستمعين الأعزاء إلى ختام أرسالنا الإذاعي لهذا اليوم الاثنين. اللقاء يتجدد إن شاء الله عند الساعة 7 من صباح يوم غد الثلاثاء. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة المكلا، صوت حضرموت.